رحت وروحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: في حاجة جديدة حصلت؟
2: ايه والله
3: ما فيش اي معلومات جديدة؟
1: امال ايه الجديد عندك
4: بقى؟ اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
2: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: أرث مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
3: على تردد 11900 راس.
6: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعاده على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. هنكون موجودين معاكم لمدة ساعتين من دلوقتي ولحد الساعة 10. يوسف التهامي وفنا إيمان. صباح الفل عليك يا جوش.
2: صباح الفل عليك يا فنا، وصباح الخير والرضا والهنا والجمال على كل عيلة عيش صباحك اللي صاحي دلوقتي بتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 رأسي نجوم اف ام تي في. معاكم لمدة ساعتين فانا ويوسف ان شاء الله عشان نستقبل يومنا بطاقة ايجابية بإذن الله ومود مختلف. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الثلاث 15 سبتمبر 2026.
1: يلا نقول لهم درجات الحرارة ولا ايه؟
2: يلا بينا.
1: النهاردة القاهرة هتكون 36 والصغرى 23، اسكندرية 32 والصغرى 23، مطروح العظمى 31 والصغرى 22 درجة، سوهاج العظمى 42 والصغرى 25، قنا العظمى 44 والصغرى 27، أما أسوان فالعظمى هتكون 47 والصغرى 28 درجة.
2: طيب، الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتتوقع أن يشهد يوم الثلاث ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح إلا باكر، شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلا على معظم مناطق الجمهورية مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر.
1: زيرو 15 595 1006 ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الارضي 38350.

0: مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
1: إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
2: بشيل الشغل عادي، بشيل البيت عادي، شايل على كتافي عادي، بشيل وتمام وعادي، بشيل مشاوير هم وتفكير، وبشيل وتمام وبشيل وعادي.
3: وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
4: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308-768-728.
5: ليله استثنائيه مع الموسيقار هشام خارما والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارما والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارما الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على فيسبوك.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لا ما شاء الله احنا في تطور كل يوم. صباح الفل عليكم يا جماعه. يعني عندي خبر لطيف جدا جدا لكل الناس اللي ابتدت بقى ايه تقول لك مش كفايه بقى حر بقى وكفايه صيف خلاص بقى امال امتى الشتاء بقى يجي. خلاص يا جماعه اخر يوم في فصل الصيف هيكون زي النهارده يوم الثلاث 22 سبتمبر والخريف هيبدا من يوم الاربع 23 سبتمبر رسميا. خلاص الحمد لله
2: يعني الجو لسه هيفضل برضو اكيد في
1: الخريف مش ما هوش شتاء يعني
2: بس لسه هيتحسن واحده واحده لان النهارده الواحد اول ما نزل من البيت حس ان الاكسجين مشفوط كده فالرطوبه هي عاليه في بدايه اليوم فيعني ربنا يعدي على خير. طيب معانا ايه النهارده؟
1: معانا ايه النهارده؟ في ايه في جعبتك؟
2: في
1: نفسي اخد منك التابلت.
2: سؤال بيقول انت بتاخد قرار انك تقول نقطة ومن أول السطر. جملة نقطة عامة من الحاجات اللي احنا عندنا بنفسرها بكذا مفهوم
1: مفاهيم كتيرة جدا.
2: نقطة عندنا دي حاجة ممكن تتعمل في الأفراح وبتبقى على حسب ثقافة كل واحد. في ناس بتنقط بشكل معين. طبعا النقطة متعرف عليها فكرة الظرف دي بتبقى أكتر حاجة يعني معروفة في
1: نقطة ساعات بتبقى للمباركة للعريس والعروسة لحد لسه مخلف.
2: في ناس تقولك لا أنا ما بديش أظرف أنا بجمع مثلا مع مجموعة وبنروح نبارك في البيت.
1: ما هو بيبقى ظرف برضه؟
2: لا نجيب حاجة.
1: نجيب حاجة
2: دي نقطته.
1: حلو.
2: وفي نقطة ناس تقولك احنا النقطة نشوف لو احنا اصحاب العريس نشوف العريس محتاج ايه
1: صح
2: نشارك فيه. لو احنا اصحاب العروسة نشوف العروسة محتاجة ايه نخلص لها فيها. فدي نقطة
1: صح.
2: ولحد عنده افكار تانية برضو ممكن نستفيد اكيد في افكار مبتكرة كتير. وفي نقطة دايما بتيجي من اللي حواليك
1: صح.
2: انت بتتنقط
1: بتنقطني
2: من ابنك من بنتك من زوجتك من زميلك في الشغل من زميلتك من حد من صحابك على طول بينقطك. فالنقطة دي حاجة تانية. بس النقطة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة هي ساعات كتير جدا الواحد بيبقى ماشي في طرق وفجأة بتلاقي كده ان هو خلاص تعب وزهق وحاول يديله فرصة واثنين وتلاتة وعشرة وفي الاخر خالص قال لك لا انا نقطة ومن اول السطر. نقطة من اول السطر دي بتبقى
1: بتنهي
2: سريع على حاجات كتير. حاجات ليها علاقة بالشغل ليها علاقة بعلاقات عاطفية ليها علاقة بصحاب ليها علاقة بحاجات بعادات شخصية. أنا ممكن أقول لا أن النقطة من أول السطر لازم أبتدي
1: صح.
2: من الأول وجديد ونبتدي على نضيف منه
1: صح.
2: فالنقطة من أول السطر دي قرار وهو قرار مثلا ومحتاج توقيت. بس أنت حسيت أن أنت فعلا قلت أنا هعمل لنفسي أو هاخد نقطة كده ويقولك دايما دينا برضو احنا نحب الكتابة أو يقولك أنا هشد سطر وابتدي على نضيف وقلب شد خط كده وقلب الصفحة.
1: طبعا هي نقطة ده المعنى اللي احنا بنتكلم فيه. النقطة اللي انت خلاص بتنهي بيها موضوع معين ايا كان الموضوع ده ايه. خلاص الموضوع ده انتهى وممكن النقطة دي انت تحطها في يوم وليلة. انا صحيت من النوم قررت ان انا انهي الموضوع ده. بس هل هي سهلة كده؟ لا طبعا مش سهلة. كل واحد بيختلف عن التاني. في حد خلقه ضيق ما عندوش صبر ان هو يماطل ولا يقعد يحاول ولا ولا ولا. وحسب برضو أهمية الموضوع ده ليك. حاجة ممكن تكون بينك وبين نفسك حاجة انت محتاج تبطلها وابتدت تتعبك وابتدت اللي هو تبان أثرها السلبية عليك وفجأة انت وانت بتقعد فترة تعاند وانه اكيد هبطلها اكيد هبطلها لحد ما في يوم بتقرر تاخد القرار ده. نقطة ومن أول السطر. نقطة أنك بتنهي فترة معينة بتقفلها خلاص. من أول السطر بقى لازم بيكون في بداية معينة. مع كل نهاية بيكون في بداية. أنا هبطل العادة المعينة دي. أنا هقطع مع الشخص ده. أنا خلاص هقفل الموضوع ده مش هماطل فيه أكتر من كده. أنا هلغي الفكرة دي أصلا من تفكيري. خلاص شكرا. الفكرة دي كانت مسيطرة عليا وخلاص تمام الموضوع ده بالنسبة لي منتهي نقطة ومن أول السطر. إمتى يا جماعة بتوصلوا للمرحلة دي وإمتى آخر مرة وصلتوا لها؟ أكيد وإحنا بنتكلم في الموضوع ده كذا حد جه في دماغه حاجة اللي هو ياه ده أنا كنت خلاص جبت آخري، ياه ده الموضوع ده. وساعات بعد ما بتاخد النقطة دي ومن أول السطر بتندم إنه أنا ليه ما خدتهاش من زمان، ليه من بدري ما عملتش كده، أنا ليه عامل في نفسي كل ده، ما الموضوع سهل هو، بس كل حاجة بتيجي في وقتها الصح. ممكن قبليها كنت بتحاول إن أنت تعمل ده بس الموضوع كان صعب عليك شوية، تحسس إن ضميرك لسه اللي هو بيقولك طب ما تحاول شوية كمان، طب ما تستنى شوية، طب ما يمكن يكون في أمل، طب ما يمكن، طب ما يمكن، طب ما يمكن، لحد ما بتقرر إنه هو شكرا إلغي رحلتي. إمتى يا جماعة آخر مرة عملته كده وكان الموضوع عبارة عن إيه؟ أنت إمتى بتحط نقطة يوسف من أول السطر؟ كل يوم
2: كده.
1: كل يوم يوسف بيصحى بيحط نقطة لحاجة معينة
2: يعني.
1: ما خلاص بقى نوع من أنواع الزهق، مش عشان حاجة بس هو يعني ما أنت بتعمل إيه هنا؟ تفضل. صح؟ تحب أنت تفضل كده كل
2: أسماء يوم. حسن بتقول أنا عملتها مرتين، شديت خط مرتين في حياتي وقلت نقطة من أول السطر وكانوا تغييرات مصيرية والله والحمد لله. هنكلمك دلوقتي أسماء برضو تعرفينا عملتيها ازاي،
1: نعرف تفاصيل اكتر
2: والقرار ده جه بناء على ايه، وازاي قدرتي بقى انك عزمتي على انك تاخدي خطوه من الخطوات دي، لان بتبقى خطوه بتبقى صعبه يعني.
1: مش سهله.
2: طيب في احمد ماهر بيصبح علينا من دمياط بيقول احنا كبشر بنسيبها ماشيه لحد ما تقفل خالص ونجبر على نقطه ومن اول السطر.

0: انت اللي حاطط النقطة دي وبادئ من اول السطر ممكن يكون ليها اسباب كتير قوي. نسمع اغنية ولا ايه؟
1: يلا.
0: نسمع اغنية يا جماعة و هنكلمكم ونعرف منكم امتى قررتوا قرار نقطة ومن اول السطر. يلا بينا.

طالع من البيضة جمد كتكوت كوت كوت متغذي مكلبز مش سفروت روت روت معمول للضيط وعالمظبوط بوت بوت تمرج مدفرخة في الوجود.

0: زي تمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة، 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027 حج اقتصادي.

0: اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج خمس نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
2: استنوا الفنانة مي سليم والفنان إيهاب فهمي في أسرار النجوم مع إنجي علي، وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم FM على instagram.com/نجوم FM.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنتكلم عن امتى الواحد بيقرر انه هو يحط نقطة كده ويقول شكرا يلا نبدأ من اول وجديد نقطة ومن اول السطر. سواء بقى عامة انت قررت ان انت عايز تبدأ حاجة جديدة في حياتك، كان في مرحلة ركود كده في الحياة وانت عايز تبتدي يكون في شوية اكشن، بقى قررت تسيب شغلك، قررت ان انت تتعلم حاجة جديدة، قررت ان انت تاخد شنطتك وتسافر، قررت ان انت تحط نقطة لموضوع خلاص شكرا الموضوع ده اتقفل انا مش هفكر فيه اكتر من كده حتى بينك وبين نفسك. يعني اوقات بتبقى اللي هو مش شرط اللي هو نقطه ومن اول السطر دي تكون مع حد حاجه دايركتلي كده، لا ممكن تبقى بينك وبين نفسك نقطه ومن اول السطر.
2: طيب في سيد بعت لنا رساله مختلفه بيقول النقطه دي انا بستخدمها لما بنجح في حاجه ببدا اطورها بنقطه اضافيه تجيبني لقدام، نقطة لما بستارت مشروع جديد بفرح جدا، النقطة مش شرط تبقى بعد حاجة مش كويسة. وبعد كده كتب رايك يا جو معاك سيد واسمي فيه نقطتين، كنت ماشي كويس يا سيد لحد آخر
1: لحد النقطتين. سيد انت منورنا والله،
2: ماشي كويس قوي قوي،
1: صباح الفل عليك،
2: وصلت للحته دي فقط حبيبي يا سيد،
1: شكرا يا سيد جدا جدا. طب جماعة احنا معانا اول تليفون النهارده، معانا اسماء على التليفون. اسماء صباح الفل.
3: صباح الفل عليكم،
1: اخبارك ايه؟
3: الحمد لله
1: كله تمام.
3: كله تمام.
1: انت في الشغل ولا مزوغه ولا
3: لا؟ لسه منزلتش. اصلا يعني فتحت موضوع في يوم مش بحط نقطه، انا ببدا نقطه بقى على راي ابراهيم. على فكره ابراهيم ده هيطلع مهندس، انا ما عمل ابراهيم نقطتين يبقى ده مهندس.
2: ابراهيم مين؟
1: لا هو سيد،
2: ابراهيم ثلاث نقط قدام بس سيد، هو سيد اللي كان
1: سيد قال لك نقطتين عشان
3: انا ابراهيم مرتبط معايا بالناس الرخمه.
2: لا لا بص
1: استنى، اسماء طلعت فضفض، سيبها تطلع اللي جواها لو سمحت، تكبت لناش البنت.
3: لا يا جماعه انا متوتره لان اليوم فعلا هيبقى بدايه نقطه مش نهايه نقطه.
1: بداية نقطة. لا طب احكي لنا اسمع، عشان انا يعني صوتك كمان همك. نبرة صوتك بتقول ان النهاردة في حاجة. تفضل.
3: بحاول ارجع شغف.
1: بتحاول ترجعي ايه معلش؟
2: شغف.
1: شغف. هيرجع ان شاء الله.
3: اتمنى.
1: هيرجع.
2: اسألك سؤال يا اسماء.
3: تفضل.
2: اشمعنى النهاردة بتقول ان هو بداية نقطة جديدة؟
3: عندي مقابلة النهاردة المفروض ان هي اصلا ده كان شغلي وانا سبته بطريقه مش لطيفه، اللي هو نقطه وانا مش هكمل سنه واثنين وثلاثه، فجت فرصه النهارده ان انا ارجع تاني بالطريقه اللي تناسبني، بالطريقه الكويسه، بالطريقه اللي انا احبها لنفسي.
1: يعني هم تواصلوا معاكي وحصل زي نقاش كده؟
3: هي فرصه، مش دي الفكره، مش نفس المكان.
1: اوكي.
3: هو مجال انا كنت شغاله فيه وكنت حباه وكنت اكتب جدا فيه جدا جدا، وعملت فيه حاجه خاصه بيا مع حد شريك، يعني بنت، اخذنا مكان وعملنا مكان ولطيف وكنا مبسوطين جدا. بس انا اثنين بدات اخد بالي ان في حاجات مش لطيفه بتحصل. اوكي هنعدي، معلش حاجه زلت بتحصل في الشغل. بدات اشوف بقى حاجات اللي هو مش عايزة أكبر الموضوع وأقول إن هي خيانة، بس هو يبقى فيه شغل من تحت الترابيزة من ورايا.
1: مفهوم.
3: لا إحنا شركة فما ينفعش، وخصوصا إن أنا أساسا من علاقات عامة وكده، فأنا العملاء كلها أنا اللي بنزل وبجيب العملاء وبعمل العلاقات العامة، فلقيت إن لا أنا الشغل ده بيحصل من تحت الترابيزة من ورايا بالدليل بقى، وبقيت أشوفه فجبتها واجهتها وإحنا يعني ما ينفعش، أنكرت. قلت اوكي يعني احنا مش هنضيع مشروع عشان كلام فاضي زي ده. بس صدقوني اللي بيعدي حاجه زي كده ما بيقدرش يكمل مهما كان، لان بتبقى خلاص حطيت نقطه سودا في مكان معين بتكبر مع اي حركه خلاص بقيت تشوف.
1: انت الموضوع ده قفلك من المشروع اللي انت حباه وحابه ان انت تكملي فيه
3: كله.
1: بس لما ركزتي شويه لقيتي ان هو لا، طب ما انا ممكن اشارك حد مختلف، هلاقي ان الدنيا ممكن تمشي، مش كل الناس زي بعض ومش دايما يبقى كل المواضيع هتكون شبه بعضها. فانت النهارده عندك الفرصه دي.
3: انا عندي الفرصه دي بس من غير شراكه، لان انا لا شراكه لا.
1: انت قررتي انا هقوم بالليله لوحدي؟
3: يعني لا، هي انا اشتغلت عادي في مجال تاني خالص تماما، بس جت فرصه ان انا احط يعني الحاجه اللي عندي دي او النقطه اللي انا كنت مفتقدها رقلي اتنين، جات لي فرصه ان انا اعملها. عارفه زي ميتنج كده، هتطلعي فيه كل اللي عندك، وهتقدري تطلعي الطاقه اللي عندك، وهتقدري تطلعي كل المعلومات بقى وكل الخبره اللي انت خدتيها. وده طبعا هيعود عليه الشغل بحاجه كويسه
2: ان شاء الله. يعني انت النهارده رايحه تقعدي مش مع بتولي، مش مع شريك، هل مع مستثمر؟
3: لا لا لا, لا بالظبط. بالظبط راحة، يعني مش عارفة أنا ما ينفعش أقول، بس هو
1: لا مش لازم تقولي تفاصيل
3: يعني عارف راحة أخد شغل، يعني راحة عارف اللي هو إيه بتفاصل شغلك.
2: أنت بتقولي قعدتي في البيزنس ده مع شركتك قد إيه؟
3: سنتين
2: وقفتي ثلاث سنين؟
3: أو أكتر كمان.
2: فدي دي العودة بعد الغياب.
3: أول يوم النهاردة حقيقي،
2: أول يوم النهاردة في بداية إن شاء الله، يعني
1: أول السطر
2: بداية جديدة إن شاء الله.
3: أتمنى
1: صوتك يا أسماء فاهمين أنت ما قلتي في الأول خالص، نفسي تبقى اللي هو رجوع شغف معين، أنت من كتر ما أنت حابة الموضوع ده جدا وبجد بيمثلك حاجة كبيرة، قلقانة إن الموضوع ده يبوظ النهاردة، فأنت قلقانة من الخطوة دي جدا، فباين عليك.
3: انا واثقه في نفسي، بس من كتر الضغط اللي كان قبل كده انا ما بقتش واثقه في الناس اللي قدامي. الناس مبنيشي
1: مفهوم ان انت
3: تبقي الاربع سنين دول خايفه اتعامل مع الناس.
2: اسمع هقول لك على حاجه سريعه،
1: الموضوع ده مسبب لك زي صدمه نفسيه او حاجه مخلياك ان انت خايفة تقبلي عليه تاني لا يحصل نفس الموضوع.
3: بالضبط.
2: طيب
3: مع بقى حاجة تانية كتير.
2: طيب انت المقابلة بتاعتك دي الساعة كام؟ الساعة 10. طب انت يا دوب دلوقتي، عشان انت صوتك دلوقتي اكيد مهتز والواحد مقدر وفاهم انت جاية منين وكده، عايزينك بس تفوقي وتحضري لها، وزي ما انت كنت بعت لنا رساله فيها بارقه امل، ما تبقاش النقطه دي ما تبقاش حاطه ضغط عليكي، عادي انك تبقي مضغوطه، لان انت في الاول في الاخر داخله على خطوه جديده برضو، انت في الاول في الاخر برضو هي سوري هي بطيخه، انت مش عارفه.
3: انت عايزه اقول والله اصلا انا كنت هكلمكم على النقطتين اللي انا خدتهم اصلا.
2: ماشي، بس انا
3: كلام خد سكه بقى لطيف.
2: لا لا مش مشكله، ما احنا معاكي وفي ظهرك وكل حاجه، وهنطمن عليكي بكره عملتي ايه ان شاء الله.
1: لا النهارده بكره انت هتبعتي لنا مسج
2: كل التوفيق ليكي. يا بنتي هتقابل الناس 10.
1: ايوه تبعت لنا عادي، انا ما يعني
2: ماشي.
3: ايوه ببعت يوميا يا جماعه، انا بكلمكم كل يوم، واحنا اتكلمنا قبل كده كذا مره.
2: ده شرف لينا اسماء، فانت جود لك. انت بس قدامك دلوقتي ساعه الا عشان
3: خاطر. لا لا ما تقلقش، انا مديه نفسي وقت
1: وطرها دي.
2: بالعكس انا
1: بقول لك من الزمن
3: بكلمك وانا جاهزه ولابسه، انا مستنيه بس العربيه، فانا معايا وقت.
1: طب بصي يا اسماء، عايزينك بس تخشي اللي هو يعني اللي هيحصل يحصل، عارفه احساس، مش عايزينك تبقي اللي هو متمسكه بحاجه ومتوتره وكده، اللي هيحصل يحصل.
3: انا داخله عارفه اللي هو
1: وكله خير
3: تمام.
1: بالظبط كله خير،
3: هعمل اللي انا كان نفسي اعمله من زمان.
1: والله
3: هعمل
1: ما
3: اعمل الصح زمان وبس خلاص.
1: اعمل الصح يا اسماء،
3: اعمل الصح. ما جاتش بس احس ان انا عملت حاجه.
1: بالظبط،
3: وانا عارفه لما بعمل حاجه جت ما جاتش، لان ده شغلي كده.
1: صح،
3: جت ما جاتش.
2: بص يا اسماء،
3: انا سبت حاجات كتير
2: اول عن اخر، ده رزق وان شاء الله يكون من نصيبك، احنا بنحاسب على السعي برضو. يعني انت اسعي، وانت حتى لو لا قدر الله ما حصلش، انت لازم تبقي من جواكي مبسوطه ان فكره السعي وفكره الشغف ابتدت ترجع لك تاني، ولو ما مشيتش في حاجه معنى كده ان انت خلاص ابتديتي تتحطي على الطريق.
1: صح،
2: ان انت خلاص ماشيه في خطى باذن الله ترجعي بقى الشغل اللي انت كنت عاملاه، ويمكن تكسري الدنيا اكتر من الاول.
1: صح،
2: فان انت خدت الخطوه دي احسن بكتير من ان انت كنت سايباها وبعيد عنها ونفره منها والحاجات دي كلها. فباذن الله كل التوفيق ليك يا اسماء والله.
3: جدا يا
1: جود لك يا اسماء، صباح الفل عليك.
3: حتى يا قلبت الدنيا مش لطيفه، بس لا
2: لا لا لا خالص،
1: لا لا لا ده هو ده موضوعنا اصلا.
2: بالعكس والله، لا
1: ميرسي يا اسماء جدا.
3: ميرسي جدا،
2: ميرسي ليك يا اسماء والله.
3: صباح الفل عليك،
2: صباح الهنا.
1: شوف لما الواحد بيبقى في حاجه مهمه قوي في حياته ويقفل منها ويرجع تاني بيبقى قلقان قوي، اللي هو
2: طبعا
1: هيحصل زي ما حصل المره اللي فاتت، طب لو حصل هتصرف ازاي؟ خد بالك ان اسماء الخطوه دي يعني شجاعة جدا، لان في ناس بتفضل قاعدة اللي هو لا لا لا انا قافلة الموضوع ده، انا قافلة الموضوع ده عشان انا مش هتجرح تاني ومش هتوجع تاني ومش هخش تاني في نفس الموضوع ويجي لي الامل ويروح مني وكل الكلام ده. فبالعكس يا جماعة نجرب مرة واثنين وثلاثة وخلاص، اعمل اللي عليك وربنا كاتب لك الحاجة دي تتم في الوقت الصح بس كده.
2: طيب حلو جدا، احنا انا حطيت كايروكي نقطة بيضة عشان عارف بتحبي كايروكي، ونقطة بيضة ماشية مع
1: كايروكي
2: ماشية مع الموضوع ده، فقلنا نشغلها لكم ده بناء على الطلب برضو. نسيم صباح الفل عليك.
1: صباح
2: نسيم.
1: الفل يا نسيم.
2: طيب تعالي نطلع نسمع الأغنية وبعد كده نرجع لكم تاني، وصباحكم زي الفل. لسه مكملين معاكم لحد الساعة 10 فانا ويوسف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يلا بينا.

0: اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات كي بي أم بتكسب نقط على أبليكيشن كي بي أم بلس، تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي أم أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي أم بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة. مع أبليكيشن كي بي أم بلس اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.
1: الشاي يا نجم،
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
1: ده فارس فارس،
2: روح هات لي مزياتك، البدلة عدد زي صدعتني. يلا يا رجالة هات شنيسة وانا يا ريس. يا رجالة النزاع على ايه؟ ده الضرايب مادة فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكلة؟
1: ما تعرفش حد يخلصنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
2: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
1: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
2: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة، في اسهل من كده؟
3: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
4: طالع من البيضج مت كتكوت كوت كوت، متغزم كالبز مش سفروت روت روت، معمول للضيط وعالمظبوط بوت بوت، تمرج مت فرخة في الوجود

0: ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107 رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: بشيل الشغل عادي، بشيل البيت عادي، شايل على كتافي عادي، بشيل وتمام وعادي، بشيل مشاوير هم وتفكير، وبشيل وتمام وبشيل وعادي. وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
3: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308 768 728.
4: للاعلان على شبكه قنوات النيل للانتاج الاذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-2006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: نجوم اف ام
1: على كيفك. نجوم اف ام.
2: الساعة دلوقتي 9. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637 449 697.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: انا مش هرد عليك.
2: والله
1: ما هرد عليك.
2: نظام
1: اتفضل افتتح الساعه الثانيه.
2: طيب لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم فانا ويوسف ومكملين ان شاء الله ولحد الساعه 10. وكان سؤال الساعه الاولى مع حضراتكم, امتى بتاخد قرار وبتقول نقطه ومن اول السطر في اي حاجه, حاجه ليها علاقه بالشغل, حاجه ليها علاقه بالصحاب, بعلاقات عاطفيه, بعلاقات مع علاقات انسانيه, مع قرارات شخصيه, بتقول لا انا لازم ابتدي من اول السطر وشد خط كده وابتدي من جديد وابتدي من على نضيفه يعني من الاخر.
1: هل الموضوع ده سهل؟ لا هو مش سهل خالص, بالعكس ده ممكن يكون من اصعب الحاجات اللي ممكن البني ادم يعملها. مش كل الناس, بس في ناس بيبقى بالنسبه لهم الموضوع صعب جدا, فكره التغيير, فكره البدايات الجديده, فكره ان انت تاخد قرار انك تبدا حاجه جديده, ده بيبقى فيها خوف وقلق طب الناس هتقول ايه, طب انا افرض فشلت, طب افرض ده قرار غلط اصلا, افرض ده مش وقت, وحاجات كتيره جدا ممكن تكون بتوقفك. فلما بيجي في وقت من الاوقات بتقول لا خلاص نقطه ومن اول السطر وبتنفذها, ده بجد بيغير فيك حاجات كتير قوي قوي قوي, خليك عندك خلاص قابليه ان انت تعمل كده في كذا حاجه. تفتكر ان انت يعني اوقات بتحس ان انت كنت مكبر مواضيع زياده عن اللزوم, موضوع ابسط من كده بكتير, هو كله اراده, كله داخلي, كله جوه نفسك, كله الكلام اللي عقلك بيقوله لك لا انت ما تقدرش, لا انت بتعمل ايه, لا خليك زي ما انت, انت عارف ايه اللي هيحصل, انت ازاي داخل بقلب كده, انت فاهم انت هتضيع ايه من ايدك, حاجات كتيره جدا جدا جدا. معنا شويه نصايح علم النفس لتسهيل البدايه الجديده للناس اللي بتكون قلقانه قوي من البدايات الجديده دي. اول حاجه مهم ان انت تاخد راي الناس القريبه منك اللي عندهم افكار ايجابيه, مش اي حد قريب منك, تاخد منه نصيحه. الناس اللي عندهم افكار ايجابيه واللي بتقدر تشوف الصوره من بعيد بشكل كويس ويقدروا ان هم يدعموك معنويا. ناس كتيره بتكون قريبه مننا ونحب ناخد رايها في حاجات كتير, بس لازم يكون عندنا الذكاء ان احنا نختار الشخص الصح اللي ناخد منه النصيحه في الموضوع ده. شخص اصلا بيشتغل على نفسه, مثلا لو موضوع ليه علاقه بالشغل, ليه علاقه ان انا هبدا مشروع, ليه علاقه بحاجه عمليه في حياتي, اشوف حد ناجح, اشوف حد بيشتغل, اشوف حد بيسعى, اشوف حد في المجال اللي انا هتكلم فيه. لازم اخد راي حد فاهم, ما ينفعش ابقى باخد راي حد ملوش علاقه خالص باللي انا بتكلم فيه, ما وصلش اللي انا وصلت له واخد رايه في حاجه زي دي. ما هو طبيعي ان هو لما هيقول رايه هو رايه الشخصي. طب ما هو هل احنا في نفس الليفل ان احنا ناخد راي بعض في الموضوع ده ونشجع بعض؟ لازم نركز كويس قوي احنا بناخد راي مين في قراراتنا, لازم نبقى متاكدين برضو قبل اي حاجه ان الشخص ده يتمنى لنا الخير بجد, مش مجرد ان هو ممكن يديك نصيحه تسوحك لمجرد ان هو مش قابل ان انت تكون احسن منه في حاجه, او مش قادر يشوفك ناجح وهو لا, او ممكن يكون في غيره غير صحيه, لان في غيره صحيه زي ما احنا عارفين, بس الغيره الغير صحيه اللي هو انا لا, انا بالنسبه لي اشوفك فاشل ولا انك اشوفك ناجح, ما اقدرش استحمل حاجه زي دي.
2: بالظبط.
1: حاجة تانية برضو عايز تقول انت الباقي؟ ماشي. ابتدي دور على الغلطات اللي انت غلطتها قبل كده وتجنبها. طيب انا غلطت في ايه؟ في كذا كذا كذا. طيب ازاي اقدر اتجنب الاخطاء دي؟ وايه اللي وصلني للاخطاء دي عشان ما تتعادش تاني؟ فكرة ان انت ما تكررش الاخطاء ده بيبقى ده نوع من انواع الدروس, احنا بنخطئ علشان نتعلم. وحاسب نفسك اول باول على خطواتك الجديده, تبقاش فاهم قاعد بتجلد ذاتك والجو ده, بس لا حاسب نفسك واحده واحده, اخدت خطوه جديده اشكر نفسك عليها, برافو, شجع نفسك, كل الكلام ده, غلطت غلطه صغيره مفيش اي مشكله, معنى ان انت بتغلط ان انت شغال, ان انت بتعمل حاجه في حياتك. انسى الماضي خالص، بلاش تبكي على اللبن المسكوب، يعني نقعدش بقى ايه ده برضو حاجه من الحاجات اللي بتوقفنا، صح يوسف؟ نقعد نبكي على اللبن المسكوب ونقعد ايه اللي هو لا خلاص مش هتمشي زي ما ده برضو ما مشيش، لا نتناسى يعني، ما تنساهاش، اتعلم من اخطائك زي ما قلنا وخش على الحاجه الجديده.
2: حط اهدافك سكك مختلفه مش سكه واحده، عشان لو لقيت مطب في سكه منهم تجرب في سكه تانية، وما توقفكش ولا تهمدك يعني. من الاخر خلي الحوار الداخلي بينك وبين نفسك حوار ايجابي، قول لنفسك ان انت تقدر تنجح في اي سكه او في اي مسار انت اخترته، والخطوه الجديده هتغير حياتك دايما للاحسن على طول. واخيرا خلي ثقتك في نفسك تزيد لما تعرف انك تقدر تنجح من الاول وجديد. جالنا رسائل كتير، ناس كتير عايزه تخش معانا على الهواء، هنكلمكم حاضر وردوا علينا. كان عندنا طياره، معرفش حابين نعمل كده ولا لا، بس حاسس ان الناس مهتمه ان هي تحكي لنا اكتر عن بدايات جديده خدوها في وسط مشاوير كتير او وسط طرق كتير كانوا بيسلكوها، ولكن النقطه اللي قرروا ان هم هي صعوبه نقطه من اول السطر، انت احيانا بتبقى وصلت لنص الطريق بس حسيت ان انت تايه. في ناس تقول لك لا انا هكمل واجيب اخره فده بيكون ضيع وقت ومجهود، والمجهود اللي بيضيع ده ممكن يخليك منهك انك تعمل حاجه تانية بعد كده، ان هو خلاص تكون يقول لك انا ما عنديش طاقه اعمل حاجه تانية، انا ما عنديش طاقه دلوقتي اشتغل في شركه تانية لان انا الشركه دي انا اديتها زياده، وانا كنت اصلا جايب اخري من حبه كبيره وقلت اكمل لاخر الموضوع لحد ما جبت اخر اخري، فمش قادر اعمل كده. كنت في علاقه عاطفيه اديت فيها كل حاجه، فمش قادر اخش في علاقات تانية عشان خاطر خلاص انا تعبت، بطاريتي مش قادره
1: بس اكتر من كده. انت ما عندكش حاجه تديها اكتر من كده خلاص.
2: فعشان كده بنقول بس في الاول في الاخر ان هو قرار لازم يتاخد في وقت صح، ما يتخدش بدري وما يتخدش متأخر، عشان يعني ما يتخدش بدري عشان ما تظلمش نفسك، بالعكس انت ممكن تكون الموضوع اللي انت مش فيه ده خير، بس في شوية مطبات، المطبات دي عادي في اي مسار انت بتاخده هتلاقي فيه مطبات، وما تسيبوش للاخر خالص عشان بطاريتك ما تفضاش على الفاضي، تبقى تحس ان انت ضيعت وقت ومجهود في طريق مسدود وانت كنت عارف ان هو مسدود، ولكن ما خدتش القرار بتاع النقطة من اول السطر ده في الوقت المظبوط. انا حابب اصبح على ميدو مجاهد. صباح الفل عليك يا ميدو، وتسلم على سؤالك والله العظيم ما تحرم منه ابدا. وعايزين نصبح ناس كتير جدا، وهنكلم بقى الناس اللي بعتت تقول لنا كلموني عشان احكي لكم عن خبرتي في موضوع النقطه ومن اول السطر. يلا بينا،
1: يلا هنكلمكم من رقم تليفون ارضي يا جماعه، ماشي؟ ردوا علينا والنبي. صباح الفل.

طالع من البيضج مت كتكوت كوت كوت متغزم كلبز مش صفروت روت روت معمول نضيته على المظبوط بوت بوت تمرج مت فرخه في الوجوه.

0: ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
3: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
4: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
5: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، تتصل على 012-2005-1006 او

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يلا معانا دعاء على التليفون تاني مكالمة النهاردة. صباح الفل عليك يا دعاء.
2: صباح النور، اخباركوا ايه؟
1: انت اخبارك ايه؟ كله تمام
2: الحمد لله، كل حاجة زي الفل
1: الحمد لله. احكي لنا بقى يا دعاء، امتى قررتي ان انت تقولي نقطة ومن اول السطر؟
2: والله انا كان عندي نقط كتير في حياتي.
1: انت ما الموضوع سهل بالنسبة لك.
2: لا، ما هي هو كانت اول نقطة صعبة، بس بعد كده بقى اللي كله كان سهل بعدها.
1: صح، هو ده اللي احنا كنا بنقوله فعلا.
2: ايوه، بس اول نقطه دي بقى احكي ولا ما احكيش ولا ايه؟
1: لا عيشي حياتك، يلا المايك معاكي، اتفضلي.
2: يا نهار ابيض، انا كنت واحده على طول افيلبل للناس، بحب الصحاب جدا بقى، ولازم صحابي دول رقم واحد في حياتي بغض النظر عن اي حد بقى، مش مهم اي حد. لحد ما جيت في مره بقى كنت دخلت في حاله نفسيه صعبه، كان عندي اكتئاب وكده، فكانت اقرب واحده ليا كنت بحبها، عمري ما حبيت حد في حياتي بالمنظر ده. بص ملح وداب، راحت فين انا ما اعرفش، راحت فين ما اعرفش. وبعد كده لحد ما الحمد لله برضو دي كانت من احد النقط ان انا قمت من الاكتئاب الحمد لله.
1: الحمد لله يا رب ما يجي لك تاني
2: ابدا. يا رب يا رب يا رب، لا انا ولا انت
1: يا رب.
2: بعدها كنت بفكر فيها في يوم كده، لقيت سبحان الله هي بعتت لي، رديت عليها على طول من غير تفكير. كان عادي بقى، مش يعني خلاص عادي، انا الحمد لله قمت من الحاجه اللي كنت فيها والدنيا زي الفل.
1: سامحتيها بقى في الفتره دي ولا حسيتي اللي هو يعني انا هعمل باصلي؟
2: كنت حاسه لا انه عادي خالص، يعني عذرتها، قلت يمكن في اي حاجه، يمكن هي كانت عارفه الحل اللي كنت فيها وكانت مكسوفه تكلمني. لقيت 100 اعتذار، مش مهم. فبعد كده رديت عليها على طول، لقيتها مش جايه تتكلم ان هي كانت غايبه ولا انت كويسه ولا مش كويسه ولا اي حاجه خالص. رديت عليها عادي وكلمت عادي وقلت خلاص بقى هنرجع الوصول اللي بيننا. لقيتها بترد متاخر، وبعد كده مره واحده من اخر مسج بعتها هي ما ردتش. فقلت بس خلاص هنا نقطة. بعدها بثلاث اربع شهور بعتت لي، ساعتها بقى كنت خلاص خدت النقطة الصراحة. يعني انا خدت نقطة انه لا انا مش هدي نفسي لاي حد كده، لان هي كانت عايشة سنين،
1: مش هديها نفس الثقة اللي انا كنت مديها لها قبل كده، خلاص عارفة اللي هو زي
2: ولا هي ولا اي حد.
1: لا انت قمتي من انت صعدتي الموضوع قوي يعني، بس تمام انا معاكي كملي.
2: انا خاف على نفسي بقى. بعدها بثلاث اربع شهور كده كانت جت بعتت لي، بس انا كنت ساعتها بقى خلاص انا خلاص انا شديت خط. الشخصيه دي لا مش هتنفعني في حياتي. ما امنهاش على نفسي خالص.
1: وخدتي قرار ان انت تقطعي مع الشخصيه دي؟
2: مش قطعت معاها، لا هي بالعكس، هي دي بعدها كذا مره وحصل عندها ظروف كلمتها وكل حاجه، بس ان احنا نرجع قريبين تاني لبعض هامن لك تاني.
1: حلوه قوي.
2: احكي لك على اسراري؟ لا خلاص، احنا كان قدامك كذا فرصه وانت اللي ضيعتيها.
1: خلاص حطيت لها حدود معينه عشان أيوة انت كنت مديها صلاحيات زياده عن اللزوم، وحسيت ان هي لا ما تستاهلش الصلاحيات دي.
2: بالظبط.
1: فخلاص انا هعملها معامله بالمثل زي ما بنقول كده، اللي هو بتسالوا على بعض وتختفي زي ما هي بتختفي برده، مفيش اي زعل مفيش اي حاجه، هي ظروفها كده وانت بتعمليها بنفس الطريقه وكله تمام ومبسوط ومرتاح.
2: ايوه صح كده. ومن بعدها بقى كل اي حد، يعني اي حد في حياتي يجي بعدها بقى، لا انا ببقى رسمه حدود واضحه جدا جدا جدا عشان ايه؟ اماني انا نفسي حتى.
1: بتحمي نفسك انه ما يحصلش حاجه. بس كنت لسه هقول لك على حاجه، فكره اللي هو انا بطلت اثق في حد، دي برضو انت لسه مش واخده القرار الصح، لان لازم تثقي، لازم يكون في حد تثقي فيه وده طبيعي، بس ما تديش الثقه بدري قوي. لازم تبقي خلاص مع 10 الشخص ده ومتاكد ومعديين بمواقف صعبه، لان هي المواقف اللي بتبين البني ادمين، علشان تقرري ان انت تدي له الثقه. انما فكره انا مش هثق في حد تاني في حياتي دي انت اللي هتتعبي. فاهمه قصدي يا دعاء؟ دعاء اختفت ولا ايه؟ دعاء راحت. دعاء طيب حاولي تكلمينا تاني يا دعاء، والله كانت المكالمه ممتعه جدا حقيقي.
3: في مكالمه تانية عايزين نعملها،
1: نعملها ان شاء الله.
3: اديكي التابلت دلوقتي تكلميني لحد ما نرجع.
1: يلا احنا ماشي،
3: لسه عندنا وقت
1: اللي انت عايزه.
3: طيب حزبي صوتي ايدك هنا عشان ما اروحش. ايوه السلام عليكم. طيب لسه عايزين نعرف منكم فكره انك تاخد قرار نقطه ومن اول السطر وتبتدي من جديد وتشوف انت ان انت تعزم على الخطوات المهمه دي عشان خاطر هي جمله ممكن تبان يبدو ان الكلام ممكن يكون فيها سهل ولكن هي خطوه وقرار صعب ومحتاج توقيت ومحتاج انت بتعملي ايه
1: معاك ما يكمل
3: احنا عايزين نكلم الشخص
1: ايوه رايح اكلم الشخص اهو
3: فمحتاج التوقيت ده ان انت بس تكون عارف ان انت ما جيتش على المشوار اللي انت ماشي فيه وما جيتش على في ايه يا فن ما انا كنت بدي اقول
1: خلاص يا يوسف ما هو اتقفل
3: تمام
1: ما فيش فايدة ما بيسترش ابدا والله العظيم وانا استر عليه وما فيش اي مشكلة انما نيجي عندي لا خلاص يعني كمل يا يوسف
3: كيو طقطوقة
1: يلا
3: ماشي فاللي بنتكلم فيه انه هو كتير جدا بتبقى ماشي في طرق في ناس تقول لك انا اخد نقطة من اول السطر مع اول مشكلة تحصل كده انت ما جبتش اخر الموضوع وفي ناس في وقت محدد كان لازم تاخد فيه النقطة وتبتدي من اول السطر ولكن يفضلوا مكملين ويضيعوا مجهود ويخلصوا طاقتهم وكانت الناس تقول لهم يا جماعة انتوا كنتوا المفروض تنسحبوا من حبة حلوين وبالتالي عمهم في لي مايكك خالص ثانية يا جماعة معلش ف التوقيت ده والقرار ده مهم جدا ان انت تبقى عارف تاخده امتى وعارف ان انت ما تبقاش متأخر قوي ولا تاخده بدري قوي عشان ما تحسش ان انت ظالم نفسك فناس كتير جدا بعتت لنا حاجات متعلقة بالعلاقات الانسانية قرارات شخصية علاقات أو نقطة من اول السطر فحوارات لي علاقة بالشغل وبالتالي محتاجين ان احنا نعرف طبعا هي ليها كريتيريا ملهاش قصدي كريتيريا محددة ولكن في نفس الوقت احنا محتاجين ان احنا نبقى عارفين امتى ناخد القرار ده احنا بنبقى ادرى بنفسنا ولما بنقول ان انت تاخد رأي حد محل الثقة ده انت محتاج انت اللي تحدده ملوش معايير معينة يقولك ان هو لازم يكون بيعمل واحد اتنين تلاتة انت اللي تكون عارفه من خلال معاشرتك ليه من خلال

نكلمكم تاني ونتكلم في موضوع النقطة ومن أول السطر. إبراهيم لو سمحت رد علينا، حاولنا نكلمك ومحتاجين نتناقش أكتر في الكلام اللي انت بعته ده. لسه مكملين معاكم، صباحكم زي الفل.

0: ذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 7157 جنيه للبيع و 7123 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6260 جنيه للبيع و 6230 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 50696 جنيه، سعر الفضة عيار 999 104 جنيه للبيع 100 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.

لما تكون القمة هي هدفك، كل خطوة في طريقك بتفرق. عشان كده الأبطال بيختاروا اللي يقدر يكمل معاهم. إطارات لينجلونج بيثق فيها العالم، وموجودة في أكتر من 180 دولة. ثقة وصلت لواحد من أعظم أندية العالم.

ريال مدريد. إطارات لينجلونج اختيار الأبطال. الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.

0: وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير بيت بي كومبلكس. فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين بي بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308 768 728.

0: كتسجيل الضريبي 210-181-052.
1: الفنانة نسمة محجوب يوم الأربعاء في أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبدالله.

0: جيهان عبد الله يوم الأربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب معانا ابراهيم على التليفون. ابراهيم صباح الفل.
2: صباح الفل،
1: اخبارك ايه؟ كله تمام؟
2: الحمد لله تمام.
1: الحمد لله.
3: ابراهيم انت كنت بعت لنا رسالة وممتعد من الكلام اللي كان بيتقال انه الكلام سهل وكده، تشرح لنا اكتر وجهة نظرك.
2: والله مش حكايه ممتعد يعني، بس الفكره كلها ان معظم النصايح دلوقتي بقت ايه، بقت زي يعني حاجات بتاعت السوشيال ميديا اللي هو حاجات عامه جدا كده، اللي هو يعني حاول مره تانية، ابدا مش عارف ايه، طب ما تكلم حد ثقه، طب يا جماعه طب ما تخافش مثلا وحاول مره تانية، او ابدا بحاجه، او ما تقلقش، من الناس كلها عملت كده او كده. المشكله عندي في الموضوع ده ان انا ما اقدرش اقيسه، ما اقدرش اميجرت، وما اقدرش اعرفه في نفس الوقت. يعني ايه كلم حد ثقه مثلا؟ يعني انت ازاي تعرف البني ادم ده بالنسبه لك حد ثقه او لا؟
3: انت مش حواليك اي حد انت بتثق فيه يا ابراهيم؟
2: مش قصدي ما فيش حد حوالي اثق فيه، يعني اثق فيه في كاتيجوري معين، في حته معينه. في حد مثلا اثق في رايه في الشغل، او حد اثق رايه مثلا في حياتي الشخصيه، او اثق حد مثلا في رايه في الكوره مثلا يا سيدي، او حاجه شبه كده.
1: ده كلام صح جدا، وده اللي احنا بنقوله، ان انت برضو ما يبقاش لما تيجي تاخد راي حد مثلا في شغل، خلينا نقول موضوع شغل، لازم تبقى فاهم انت بتاخد رأي مين. يعني ممكن يكون في حد قريب جدا منك وبتثق فيه، بس انت عارف رأيه في الموضوع ده هيكون عامل ازاي، انه ما عندوش الخبرة الكافية انه يكون اهل انه يديك النصيحة. ففكرة ان انت يبقى عندك الوعي ان انت تسأل مين وتطلب النصيحة من مين، دي حاجة مهمة جدا، وواضح ان انت فاهمها.
2: انا فاهمها، بس هي المشكلة ان بيبقى فيه زي ما بيقولوا كده يعني ايه، تضارب مصالح. يعني الشخص اللي عنده مثلا هو ثقة بالنسبة لي كتكنيكاليتي في الشغل، خلاص هو ممكن يديني النصيحة لها علاقة بالشغل كتكنيكاليتي، لكن كتراست بقى في رأيه هو كنيته عاملة ازاي من ناحيتي او كده، دي حاجة انا ما اقدرش احددها ومحدش يقدر يحددها.
1: ما هي بص يا ابراهيم، هقول لك حاجة، فكرة ان انت تخش في نية كل بني ادم دي هتكون صعبة جدا. يعني انت بناخد النصيحة ما بتعملش بيها زي ما هي، انت فكرة النصيحة دي ان انت بس بتضيف حاجة لنفسك جديدة، وفي الاخر القرار الاول والاخير ليك انت، صح ولا لا؟
2: بالضبط تمام. فعشان كده انا يعني بحس ان معظم النصايح يعني بتبقى جاية من وجهة نظر واحدة، و يعني خلينا نتكلم بصراحة، يعني معظم النصايح اللي انا بتجيلي باخد عكسها.
1: انت بتاخد النصايح وتعمل عكسها؟
2: بس ده مش يعني مش عن قصد او عن عمد، بس هي الفكره كلها ان انا لما بطلب النصيحه من حد بينور لي حاجه في الاتجاه المعاكس، فباخد الاتجاه التاني.
3: ما هو بالظبط، ما انت عشان كده ده شخص ثقه، ان انت رحت لجأت له وشرحت له مشكلتك، وهو بناء على معرفته بيك قرر ان هو يطلع لك بحلول. وفي احيانا بعض الزوايا اللي انت ممكن ما تبقاش، عشان انت بتبقى في قلب الموضوع، ففي زوايا تانية انت بتبقاش شايفها، فبتبقى محتاج نظرة محايدة كده للموضوع من بره، فحد ينور لك حتة تانية، فانت ممكن ساعتها تحس ان هو لما نور لي الحتة دي انا ممكن اسلك الطريق ده، وممكن تلاقيه مسدود تلف وترجع تاخد طريق تاني. ففي الاول في الاخر النصايح على قد، انا فاهم قصدك ان ممكن تكون النصايح اللي احنا حتى كنا بنقولها والعلم النفسي كان بيقولها، انت حاسس ان هي عايمة شوية او جينيريك يعني، او عامة يعني بشكل عام. انت كنت بتقول لنا انا بس مش عارف اديفاين او مش عارف اعرف يعني حد ثقة، بستغرب جدا من الكلام اللي زي ما تخافش وما تقلقش وحاول ومش عارف ايه. هو مش كلام تنمية بشرية على قد ما هو بيقول لك على خطوات تركز عليها، وكل واحد والمشكلة بتاعته، كل مشكلة على مقاس كل واحد فينا. يعني انا مشكلتي غير مشكلة فانا غير مشكلتك، كل واحد فينا هيلجأ لناس هيبقوا عارفين حجم ومقاس المشكلة دي على موضوع انا شخصيا، فهي بتختلف من حد للتاني، فاهم قصدي؟ لكن انا ما اقدرش اقول ان، لان النصيحة اللي هقولها لو ممكن ابراهيم وقع في مشكلة وفانا وقعت في نفس المشكلة، ممكن تبقى نصيحتي لابراهيم غير نصيحتي لفان، ظروف فانا غير ظروف ابراهيم.
1: بالظبط،
3: فاهم قصدي؟ بس لما نقول لك مثلا ما تخافش وما تقلقش، في حاجات انا فاهم انت بتقول مثلا قول لي ما اقلقش ازاي او قول لي ما اخافش ازاي، دي حاجة انا عشان اعرف اقول لك انا مش على دراية بشخصية ابراهيم عشان اقول له الحاجة اللي هو خايف منها ايه، ونحط ايدينا على المشكلة بتاعته ونقول له ازاي يعالجها من وجهة نظره هو. لكن لما نقول له حاجة زي كده انا فاهم ان هي ممكن تبين ان هي حاجة سهلة جدا، لا ما تخافش، لا ما تقلقش، لا ما تعملش.
2: مش قصدي انت او حتى علم النفس او شخص التراست حتى اللي انا بكلمه فمشكلة معينة بقول له والله مثلا انا عندي ستيب جاية ان انا هسافر وهبدا كارير في بلد تانية، وانا يعتبر عندي الكارير بتاعي في مصر والدنيا كويسه بالنسبه لي وكده، فدي ستيب يعني صعب عليا.
3: اكتر شخص يقدر يحدد ده ثقه ولا لا ابراهيم هو انت، من معرفتك بالشخص ده ومن معاشرتك ليه وبناء على خبرته.
2: هو يعني ايا كان الحد، يعني ايا كان الحد اللي انا باخد رايه في اي حاجه هو بيقول لي مثلا ما تقلقش، لا ما تخافش، لا ما تعملش، ما الناس كلها عملت كده، انت حاول بس وبتاع وكده. هو تروست بالنسبه لي، هو فاهم المشكله كويس، وعلى فكره هو ادى نصايح لناس كثيره جدا تروست برضو بالنسبه له في نفس النتورك بتاعتي، وهو حد كويس. بس المشكله ان انا يعني ايه، ان انا مش عارف افهم جزئيه او اتفاهم جزئيه اعمل كده خلاص. يعني طب يعني ما لازم يعني الستيب اللي انا اخدها لازم في النص كده ابقى عندي ميجر كده اقدر اقيس بيه، هل انا ماشي صح، هل انا ماشي غلط، هل انا فهمت صح، هل انا فهمت غلط.
1: طبعا طبعا، يعني هو ده بيبقى الصح، ان انت تحسبها، تحاول ان انت تحسبها وترتبها وتشوف النتائج وتشوف ايه هتكون الحاجات الكويسة وايه الحاجات الوحشة وتقيس، ولو الحاجات الوحشة اكتر من الكويسة يبقى ملهاش لازمة. في دراسة لازم تعملها قبل ما تاخد خطوة كبيرة، مثلا خلينا نقول زي ما انت عايز تسافر وتبدأ كارير جديد في بلد تانية، انما الشخص اللي بيقولك ده بيبقى بس مجرد انه عايز يشجعك، يعني اتشجع يا ابراهيم ويلا وانا معاك، يعني يلا بينا. بس اكيد بيبقى معتمد ان ابراهيم مش هياخد نصيحته زي ما هي، هيبقى دارس الموضوع وفاهم هو داخل على ايه، فده صح جدا. ففكره ان الشخص ممكن يكون بيديك نصيحه ايجابيه لمجرد ان هو عايز بس يشجعك على حاجه انت قلقان منها، فانت حسبها كويس، وفي الاول وفي الاخر ده قرارك وانت اللي هتشيل مسؤوليته. حتى لو خدت نصايح من طوب الارض كله لازم انت اللي هتشيل مسؤوليه القرار بتاعك.
2: ده
3: أيوة أنت سايد قرارك، لأنك في الآخر لو أنا جيت اديتك نصيحة وفي بيننا معرفة قوية مثلا ونصحتك بحاجة وأنت مشيت ورايا اتبعت الكلام ده كله من غير ما تفكر فيه وجيت ندمت عليه في الآخر، مش هتيجي أنا تشيلنا أنا الليلة. في الأول في الآخر أنت سايد قرارك، أنا عليا بالنصيحة وأنت عليك أن أنت تقرر هل النصيحة دي فعلا فيها مصلحتك ولا لا. وممكن يكون النصيحة دي صادقة ومصلحتك وكل حاجة، بس هي ما جاتش على سكتك فخلاص ممكن نجرب حاجة تانية. ده مش معناه ان انا مش اهل ثقة او ان انت مش، انا بتكلم طبعا انا دي ان هو حد على معرفة بيك كويس جدا، على حد انت جربته في كذا موقف، حد انت شفت تجربه في الحياة عاملة ازاي وقدر ان هو يقع في مطبات كتير وقدر يقوم منها، وبالتالي انت وثقت في الشخص ده ان هو لما يديك نصيحة ان انت تمشي وراه وتتبع الكلام ده عشان خاطر تسهلها على نفسك ما تصعبهاش عليك. تمام يا عم ابراهيم؟ برضو مش مقتنع
1: احسن دلوقتي ولا بتثبتنا ولا ايه؟
2: يعني لا هو في حاجه، في حاجات انا اقتنعت بيها فعلا وفي حاجات يعني
3: انت شخصيتك قويه جدا.
1: مفيش مشكله، ده طبيعي، مش لازم كلنا نتفق على نفس الحاجه. اكيد اهم حاجه يا ابراهيم تكون انت راضي عن القرار اللي انت بتاخده، وما تقول نقطه ومن اول السطر تبقى انت متاكد 100%. في ناس لعلمك غيرك بيبقوا مش متاكد، بيبقوا متاكدين 50% بس، اللي هو انا هجرب، هنعرف منين غير لما نجرب؟ صح؟
2: صحيح.
1: بس وهي بتختلف من شخص للتاني يا ابراهيم مش اكتر.
2: دي حقيقه فعلا،
3: عندك حق. شكرا ابراهيم.
1: ثبتنا كده. انت صح، انت صح. شكرا يا ابراهيم.
2: والله لا بجد انا اقتنعت فعلا، في كلام كتير اقتنعت بيه فعلا.
3: شكرا يا ابراهيم.
1: شكرا يا ابراهيم، نورتنا والله. جود لك ان شاء الله.
2: ربنا يخليك، مبسوط اسمع صوتكم.
3: شكرا ابراهيم، احنا هذا شرف لينا.
1: شكرا. ابراهيم بدأ برضو بحاجة ممكن يكون ناس كتيرة فعلا متضايقة منها، اللي هو نصايح السوشيال ميديا والبوستات بتاعت يلا وتغير واعمل وما تخافش،
3: كلام كتير عايم. انا فاهم،
1: مفهومه ساعات يكون مستفز لناس كتيرة جدا طبعا. يعني انا في مشكلة، في كارثة، وعايز حد يقول لي كده، بس اعمل كده ازاي؟ يعني ازاي؟ بس سبحان الله الواحد بيتعلم، هي التجارب بتعلم الواحد كل حاجة. لو فضلت قاعد مكانك ومستني بس تسمع نصايح وتشوف تجارب ناس غيرك عمرها ما هتبقى زي تجاربك خالص. لازم انت تجرب ولازم تفشل ولازم الموضوع ده يبوظ عشان تتعلم الدنيا بتمشي ازاي هنا، ومرة واثنين وثلاثة وعشرة ايه المشكلة؟ يعني فكرة بس الخوف من الاقدام على الخطوة هو ده اللي بيوقفنا كتير، والخوف ده اوقات كتير قوي مخك بيتلاعب بيك بيقولك لا اوعى تفشل اوعى مش عارفة ايه، لا انت مش قد الخطوة دي، انت هتقارن نفسك بالشخص اللي انت بتتكلم عليه ده ازاي، وكلام كتير. في ناس بتطلع على سوشيال ميديا وتقول كده، تقول انا لما بطلت اسمع لمخاوفي لا رحت في حتة تانية خالص. فجرب هتعرف مين غير لما تجرب. بس كده عندك مسجز؟
3: في مسجز كتيرة مش عارفة نلحق والله نقراها ولا لا، بس
1: احنا عندنا بتاع دقيقتين كده ولا حاجة، لو عايز تقرا مسجز ممكن نقرأ.
3: ممكن نسمع تسمعيني حاجة ونرجع نختم على الأغنية اللي بعدها.
1: يلا بينا
3: يلا بينا.

0: طيب يا جماعه، للاسف وقت حلقتنا خلص، ولكن زي ما حضراتكم عارفين ان كلامنا ما بيخلصش عشان بنكون موجودين معاكم كل يوم من الحد للخميس من الساعه 8 للساعه 10 الصبح. ظن امام ويوسف التهامي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: دايما نسيبكم مع ساره النجار وممنوع الجد، ونشوفكم بكره ان شاء الله، وصباحكم زي الفل.

0: في هدايا بتفرح وقتها وفي هدايا قيمتها بتزيد مع الوقت، عشان كده الفضة بقت اختيار مميز لكل مناسبة، سواء عيد ميلاد، تخرج، خطوبة، أو هدية قيمة لحد بتحبه. وتأكد دايماً وانت بتشتري إنها مدموغة، مغلفة، ومن جهة توزيع معتمدة وموثوقة، وده اللي هتلاقيه في منتجات الفضة من بي تي سي. دي كانت معلومة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ومعرفة أقرب موزع ليك، كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643 640 878.
1: الشاي يا نجم.
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
3: ده فارس فارس.
2: روح هات لي مزياتك، البدلة قاعدة تزيق صدعتني. يلا يا رجالة. هات شنيسة وانا يا ريس. يا رجالة، النزاع على ايه؟ ده الضرايب مادة فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين. وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكلة؟
1: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
2: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
1: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
2: يعني تصور، تبعت، تدفع، تاخد المخالصة. في اسهل من كده؟
4: مصلحة الضرايب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: طالع من البيضج مت كتكوت، كوت كوت، متغزم كالبز مش سفروت، روت روت، معمول للضيط وعالمظبوط، بوت بوت، تمرج مت فرخة في الوجود.

0: تمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107 رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: وحتى اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.
5: تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام.

0: الساعة دلوقتي 10. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الاي اي هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449 697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: العاشرة صباحا على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: الرئيس السيسي يستقبل اليوم ولي العهد السعودي ويعقدان لقاء ثنائيا وجلسة موسعة.
3: قافلة زاد العز رقم 278 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.
2: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة بالضفة الغربية.
3: انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بألغام في مضيق هرمز وواشنطن تحمل طهران المسؤولية.
2: وزارة التضامن تجري اليوم قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات.
3: اليوم بدء صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر.
2: وزير النقل يقرر تخفيض زمن التقاطر بالمونوريل لتسع دقائق ومنح اشتراكات للطلاب.
3: اليوم آخر فترة لمعرض أهل المدارس الرئيسي 2026 بمدينة نصر.
2: منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي جدر القرود المستمر يمثل حالة طوارئ من الدرجة الثالثة.
3: الأهلي يلتقي أبو قير للأسمدة اليوم والمصري أمام الاتحاد في الدوري الممتاز.
2: ريال مدريد يواجه إليتش اليوم في الدوري الإسباني.
3: اليوم ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nugumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
4: يا حبيبتي. ذاكري.

0: دلوقتي جماعاتكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجومة في أم 100.6 أو بيشوفونا على نجومة في أم تي في. يوم جديد وحلقة جديدة من ممنوع الجد معاكم سارة النجار، وبكون موجودة معاكم كل يوم من الحد للتلات من 10 لـ11 الصبح. حلقة يوم التلات يعني حلقة الإفهات وكل ما الناس اللي بتحب مسلسلات أفلام مسرحيات، احنا بيبقى معنا إفه وبنقعد بقى الجيم كلها تبقى على العمل ده وبنتكلم في توبك لذيذ. وبما النهاردة بتبقى آخر حلقة في الأسبوع فطمنوني عليكم كده في يوم التلات الجميل والأجواء الحلوة حاسة يا رب تكمل كده إن شاء الله. ابعتولي على 015-59-55-1006 أو كلموني على 388-350-22 وصفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6. بما أننا من أول الأسبوع مقضياها ذكريات كده وعودة إلى الماضي وحنين لأيام الطفولة، حسيت أن أنا هكمل كده يعني ما جاتش على حلقة النهاردة، وخصوصا أن معنا إفي لذيذ جدا هيرجعنا برضو لذكريات وبمناسبة المدارس والحاجات دي كلها، وفي نفس الوقت هيخلينا نتكلم على الأكل والحاجات اللي احنا برضو بنحبها والتاتش بتاعنا كده، الحاجات اللي بتفتح نفسنا. فتعالوا الأول نسمع الإفي اللي معنا النهاردة.
2: طلبت عيش
3: عشان تاكله بقى.
2: انا عايز الغموز قوي بقى،
3: حب الغموز،
2: حب اغمز، حب اغمز وحب اقعد الوط في الطبق كده واخلي الطبق فل. وما لا ادفع دم قلبي وما غمزش يعني ولا ايه؟
3: لازم تاكل.
2: طلبت عيش، لقيت واحد افندي محترم راح جايب لي بتاعي قد كده. لا تحوق ولا تلهو، انا افتكرته الاول بسكويت. قلت له ما اعرفش اغمز الطبيخ بالبسكويت. قال لي ده عيش. قلت له ده عيش؟ قال لي ده عيش. قلت له لا انا عايز عيش علشان اكله مش علشان احلف عليه.
1: طيب ده الساوند بايت اللي معانا النهارده، وطبعا هتقولوا لي من مسرحيه ايه؟ اظن باين جدا جدا، ولو انت بقى يعني فاكر المسرحيه جدا ابعت لي برده عشان الجيم كلها هتكون عليه. وهنتكلم بقى بما انه اجواء المدارس وان احنا بنرجع كده شويه لشويه ذكريات، فقره السندوتشات بتاعت المدرسه دي كانت حاجه بتشوف تطور الاجيال وبتشوف تطور الزمن عامه في اللانش بوكس ده اصلا. يعني لو انت كنت من ايام عامه كان على ايامك لانش بوكس وكده وكده، مش كيس بلاستيك وخلاص السندوتشين محطوطين والدنيا تمام، ولكن هنعتبر انه لانش بوكس بس سبلايز بقى وكل اولياء الامور اللي بيشتكوا منها ومش عارف ايه، ده كوم، ده قصه خلاص هي بتتعمل اول السنه بقى ولا ما اعرفش امتى وبتخلص خلاص. اللانش بوكس ده كل يوم كل يوم، وبعدين بيبقى فيه تحدي جدا انه انا هعمل ايه، ودلوقتي مع التربية الحديثة والتربية الايجابية والاهتمام بصحة الطفل فبقى فيه لا كل العناصر الغذائية تكون موجودة وحط له مش عارفة كربوهيدرات قد ايه وفاكهة قد ايه ومش حاجة يبقى فيها سكر علشان مش اللي هو فيه دراسة كبيرة جدا. بتبص طبعا على الحاجات دي وبتفتكر ايام السندوتشات بتاعت المدرسه بتاعتك قد ايه كان الموضوع اسهل بكتير، اسهل بكتير، وانت بتفتح وانت وحظك يعني انت مش عارف انت هيبقى معاك ايه النهارده، واللي هتحس بقى كده اللي هو قرعه اللي هو يا رب يا رب يبقى بقى سندوتش برجر، تلاقي عادي جبنه بالطماطم مثلا، بتلاقي في حاجه يعني دايبه خالص خالص خالص كده، تلاقي مربى حلاوه طحينيه اللي هو ماشي يعني اوكي، في ريحه في ريحه انا شمامها، ده يا ترى ايه، بيض مسلوق ولا بيض بالبسطرمه، بيبقى فيه كده فيه سسبنس اللي هو انا يا ترى معايا سندوتشات ايه النهارده. فعايزين نرجع بقى للفتره اللذيذه في حياتنا دي وفتره المدرسه، ولكن هتكلم بس عن الاكل النهارده. الاكل لانش بوكس سندوتشاتك كانت عباره عن ايه؟ ايه اللي انت فاكره؟ ايه اللي كنت بتحبه؟ ايه اللي ما كنتش بتحبه؟ زي ما كنت بقول لكم في حاجات كده لو انت بتفتح اللانش بوكس بتحس ان هو ايه ده الله النهارده لا يا ربي البريك يجي بقى عشان اكل، وحاجات تانية اللي هو طب ماشي يا جماعه ما حدش عايز يبدل معايا سندوتش مربى ميت محدش عايز يبدله باي حاجه. فيبعتوا لي على 015-59-55-1006 نتكلم على الذكريات اللذيذه دي، وفي نفس الوقت طبعا هتقولوا لي الإفيه من مسرحيه ايه عشان نكمل الجيم.

ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

بعدين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي، لسه بنتكلم على الاكل، ولكن الاكل في المدرسه، سندوتشات المدرسه، ونرجع كده ايه بالذاكره كده كم سنه يعني صغيرين، ونشوف سندوتشات المدرسه كنت بتحب ايه وايه اللي كان بيضايقك جدا، وعامه لو رجع بيك الزمن حاسس ان ممكن تغير ايه. يعني بحس برضو لو اي حد دلوقتي بيسمعني خلاص بقى بيعمل هو بقى اللانش بوكس، بقى اب او ام او كده، وتفتكر بقى تفتكر اللانش بوكس اللي انت بتحضره دلوقتي واللي انت كان بيبقى معاك زمان ايه؟ هتبقى عايز ترجع بالزمن وتقول لي بقى زي الحاجات اللي ابني بياكلها دي. يعني زي واحدة صاحبتي كده، يعني مش عارفة بتسمعني ولا لا دلوقتي. المهم، فمن ضمن الحاجات اللي بتحطها في اللانش بوكس لبنتها رايس كيك. ماشي، رايس كيك يعني علشان هي بس ما تبقى السناكس بتاعتها صحية ومش عارف ايه. حد دلوقتي ما اكلتش الرايس كيك. ايه يا نوال؟ حد دلوقتي يا نوال ما عرفش يعني ايه رايس كيك. فيعني المهم، خلينا احنا الزمن الجميل نشوف السندوتشات اللي انت كنت ايه بتحبها. طيب معايا سمير. يا سمير صباح الفل، عامل ايه؟ كله حلو يا سمير. كلمني كده عن ايام الدراسة بتاعتك وايام المدرسة، كلمني على الاكل بقى اللي انت كنت بتحبه ايام المدرسة.
3: ايام المدرسة عندي
2: كنت ايه؟
3: قبل تانية اعدادي وبعد
2: تانية عادي. عشان طبعا الام هي اللي بتعمل الاكل. ايوه
3: لا بس والله يعني في ناس اعرفها وامي كانت بتعمل ده الاكل لغايه مثلا طلع من الوقت.
2: اوكي، لا اصل حاسه ان انت اللي انت بتقوله صح، اللي هو احنا لحد اعدادي كده كانت اصلا سندوتشات المدرسه، بعد كده خلاص احنا كبرنا بقى احنا هنجيب بقى اكل بقى من
3: وامي لنفسك.
2: او هعمل لنفسي فعلا، فمش هعمل حاجه فاروح المدرسه جعان بقى اشوف ايه اللي بيحصل. طب وايه الدلع بقى كان بالنسبه لك؟ ايه الدلع؟
3: يعني انا كنت عايز بره مصر بقى دلع بقى، وفاتني حاجه كبيره قوي.
2: ايه؟
3: سندوتش الكشري.
2: سندوتش الكشري؟
3: ما جيت مصر بقى فضمت ان كان في حاجه فايداني.
2: انا حاسه ان هو ما كانتش حاسه ان دي ما كانتش حاجه متعرف عليها. سندوتش الكشري في المدرسه؟
3: ايوه مصريين نهار ابيض.
2: يعني انا اسمع طبعا عن سندوتش الكشري اكيد، بس ان هو طلبه في المدرسه يبقوا بياكلوا سندوتش كشري؟
3: لا وكيس كمان.
2: يا سلام.
3: والله
2: كيس خطير. ده الادفاتنا احنا الاثنين. طب انت جربته قبل كده؟
3: لا طيب بس الكشري اصلا. لا حاسس الاكسبيرينس
2: بتاعها قويه. طبعا انت بتخيل اللي هتعمله، هتعمل ايه في الفصل بعد سندوتش الكشري ده؟
3: وصلصه على الصبح تمام
2: في عيش.
3: عيش كمان.
2: طب انت كان ايه اقصى حاجات الدلع عندك بما انك بقى كنت بره مصر وبتاع؟ ايه النوع؟
3: حتى اللي هو الشيدر، جبنه رومي،
2: طبعا
3: اللي هو
2: بتاع العيال. ده العادي. ده العادي بتاعي. مفيش سندوتشات فول
3: يعني ايام الاطفال دلوقتي فاهمه بياكلوا الكلام ده. فاهمه الموضوع مش قوي يعني، بعيد عن
2: الرايس كيك. والله العظيم ما جربتهاش لحد دلوقتي، فالبنت بتاخدها في اللانش بوكس اللي هو ماشي حبايبي اوكي احنا اتغيرنا خالص. طب ايه كان اكتر حاجه بقى لا ما كنتش بتحبها؟ اللي هو لو البيض بكل انواعه. ايوه
3: اللي هو حاجه فيها بيض لا الموضوع بيبقى مأساوي بالنسبه.
2: ايوه وريحته بقى خلاص، انت عمال ما بيجي الوقت اللي انت هتاكل فيه او البريك او كده خلاص الريحه بقى بتبقى صعبه جدا.
3: بتدمر الشنطه.
2: ايوه بتدمر الشنطه. ايوه فعلا، وفي الفصل وكل حاجه يا عيني. ايوه صح ماشي. بص هو كده كده مفيد وكل الكلام ده، بس بحس ان هو في فطار عادي بقى في الويكند انا فطره كده، اما ان هو يبقى سندوتشات وفي الشنطه وكده ولحد نص اليوم لحد ما ياكلها، لا بحس انه ليه تعمل كده في طفل فعلا. طيب تعالى نلعب الجيم وقول لي بقى الفيلم معايا النهارده من مسرحيه ايه؟
3: مدرسه
2: المشاغبين. برافو عليك. طبعا مين اللي بيقوله؟ برافو عليك الزعيم عادل امام الجميل ربنا يديله الصحه. طيب المشاغبين كانوا كام تلميذ في الفصل؟
3: تعالى عدهم بقى.
2: تعالى يلا.
3: وعادل امام.
2: ايوه. كام؟
3: خمسه. اقول لك سبعه تقريبا.
2: سبعه؟ لا اقل من كده. اقل الواحد كمان؟
3: خمسة معنا؟
2: خمسة والله خمسة. كان بهجة الأباصيري تمام. فاكر سعيد صالح كان اسمه ايه؟
3: مرسي
2: الزناتي واحمد زكي تمام. يونس شلبي فاكر كان اسمه ايه؟
3: احمد زكي احمد
2: كان. أيوة.
3: يونس شلبي مش فاكر بس هفتكر لك.
2: ايوه قال له الواد ايه ما بيجمعش.
3: ايوه
2: بالميم اقوله ميم. اقوله ميم.
3: اديني هنت.
2: ميم ومعناه ان هو كسب في حاجه او يعني
3: ايه.
2: أوله ميم ومعناه اللي هو يعني رب يعني كسب يعني كسب فاز مثلا.
3: إيه
2: انت لا ما انا كنت هقولها لك. إيه لما مثلا يبقى في حد في معركه مثلا وكسب بنقول ده ايه؟
3: منتصر.
2: اي لا يعني شبهها بقى بس حاجه تانية.
3: منصور.
2: حاولت. طيب فاكر بابا كان مين الفنان؟
3: كان
2: مين؟
3: كان ناظر.
2: ايوه الناظر بقى. كان فاكر اسم الممثل ايه؟
3: لا طبعا
2: ما تهزرش.
3: لا بس انا عارفه. انا عارفه.
2: طيب
3: كان كبرت برضو.
2: ايوه الفنان حسن مصطفى.
3: ايوه حسن مصطفى.
2: اخر سؤال قبل عفت كانت بتدرس لهم ايه؟
3: فلسفه.
2: الحمد لله يا رب الحمد لله. منصور. ما تعرفش منصور؟
3: انا مشكلتي ان انا بنت اسامي
2: فاهمه. فانا جيت لك في كل الاسامي.
3: كل الفايت
2: فاهمه. انا جيت لك في كل الاسامي. لا خلاص صباح الفل يا سمير. كنت اقول لك يا منصور وتوصل بالسلامه في الطريق الجميل اللي انت فيه ده ان شاء الله. نورتني. باي باي باي. برضو يا جماعه تجربه الناس اللي هي بقى بتبقى في المدرسه

كانت عبارة عن إيه؟ يعني بحسها بتبين كتير. حد بيقول لي أنا دود، أنا ماما الله يرحمها كانت تتعامل معايا معاملة الصينيين، لازم أفطر الصبح رز وأخرج من البيت شبعانة وكويسة. تحفة والله، أهو رز وملوخية وكوكو الصبح وبعد كده نشوف إيه اللي بيحصل. صباح الفل يا دود. في كمان والله كانت أيام زي العسل، الكيس مع الجبنة وعليها خيار والبلح والمربى. يعني هي الفكرة إن هما كلهم بقى بيبقوا حاجة واحدة، وخصوصا بقى فعلا الجبنة بالطماطم أو الجبنة بالخيار مع مربى أو حاجة برضو تانية بتسيح، اللي هو يلا بقى كلنا بقى إيه، يد واحدة وشوف بقى إيه أنت عايز تاكل إيه، هتحس بكل الأطعمة في نفس القطمة عادي. في مين؟ عمر، صباح الفل عليك يا عمر. بيقول لي من أيام كيس السندوتشات طبعا، وما كبرت كنت فاكر الميس بتهزر ان هما بيعملوا للمدرسة سندوتشات فراخ وبانيه وبرجر وكده، الاكل ده ممكن يخليها نام باقي يوم الدراسة، انما سندوتشات الجبنة البيضة بالخيار او الزيتون، جبنة رومي، جبنة شيدر، ده كان الطبيعي للناس، اكل معقول خفيف عشان بعد المدرسة نرجع نتغدى في البيت. ده كلام سليم جدا. ماهر، صباح الفل عليك يا ماهر، شكرا شكرا جدا. طيب ابعتولي على 015-59-55-1006، نستعد شوية ذكريات كده وتقولي سندوتشات المدرسة أيامك كانت عبارة عن إيه، إيه اللي كنت بتحبه، إيه اللي كنت تتضايق جدا لو مامتك عامله لك، ونشوف كده فرق السنين عمل إيه. والإفيه طبعا من مسرحية مدرسة المشاغبين. فعايز أسألكوا سؤال تاني ممكن نعرف، ماشي سهلة سهلة جدا، مرسي سافر فين عشان يذاكر مع واحد صاحبه؟ قالوا المقررات هناك سهلة، سافر فين بقى عشان يذاكر مع واحد صاحبه؟

الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت

0: هتلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه. وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون إيه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
5: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: انا عز الغموز قوي بقى،
1: احب الغموز،
0: احب اغمز، احب اغمز واحب اقعد الوط في الطبق كده واخلي الطبق فل. وما ادفع دم قلبي وما غمزش يعني ولا ايه؟
1: لازم كده.
0: طلبت عيش، لقيت واحد افندي محترم راح جايب لي بتاعي قد كده، لا تحوق ولا تلهوى. انا افتكرته الاول بسكويت، قلت له ما اعرفش اغمز الطبيخ بالبسكويت. قال لي ده عيش. قلت له ده عيش؟ قال لي ده عيش. قلت له لا، انا عايز عيش علشان اكله مش علشان احلف عليه.
2: ده الافيه او الساوند بايت اللي معانا النهارده من مدرسه المشاغبين، وعشان كده قلنا نتكلم عن الاكل، ولكن بما ان احنا في اجواء مدارس فبنتكلم على الاكل ايام المدارس وسندوتشات المدرسه وحلاوه سندوتشات المدرسه. ماشي معايا ايه؟
3: يا سارة
2: صباح الفل.
3: صباح الفل،
2: عامله ايه؟
3: بخير الحمد لله، انت عامله ايه؟
2: اخبار دبي ايه على حسك كده؟
3: دبي حر بس جميله.
2: ماشي اللي انت في الشغل صح؟
3: مستنياكي.
2: اجي انا جايه اهو، هخلص النهارده اخر حلقه اهو واجي لك.
3: ايوه على
2: تليفون. ايوه قولي لي بقى، ايام المدرسه ايه اللي فاكراه من السندوتشات؟ ايه اللي كنت بتحبيه وايه اللي ما كنتش بتحبيه؟
3: هو اللي انا فاكراه ان انا ما كنتش باخد سندوتشات كتير، ما كنتش بحب كل الاكل تقريبا.
2: حلو.
3: كانت الحاجه الوحيده اللي باكلها اللانشون، وطبعا لانه مضر فماما ما كانتش بترضى تعمله لي، بس عشان انا ما باكلش غيره فكانت بتعمله لي.
2: ما فيش جبن، ما فيش اي حاجه ثانيه
3: ولا اي حاجه خالص
2: يعني.
3: هو ساندوتش اللانشون والمصروف اجيب بيه بقى اي حاجات منها.
2: من الكانتين بقى، انت تتصرفي حالك بقى. ما تتعبنيش، اللانشون اقول اللي انت عايزاه وفوقك مني. وخلاص. بس غريبه قوي، انت كده طفله متعبه يعني. بحس الاطفال اللي هي ما باكلش جبن، ما باكلش بيض، ما باكلش مش عارف ايه، طب انا احط لك ايه في اللانش بوكس؟ ما انا اعمل ايه دلوقتي؟ طب حتى الحاجات اللي الاطفال كانوا بيحبوها، الناجتس والبرجر والمش عارف ايه، برضو ما كان.
3: لا ما كنتش باكل كل ده وانا صغيره. هو لانش
2: والله هصوم لحد ما ارجع لكم بقى اشوفكم عاملين ايه على الغدا بقى. ده قصه ثانيه. طب ولحد دلوقتي انت كده في الفطار مثلا عامه متعبه ولا خلاص ابتديتي تتصالحي مع الحاجات؟
3: والله بقى دلوقتي ما بفطرش تقريبا، اعدادي ما بقى استنبه
2: برضو. ايه في ايه؟ هي طقه واحده في اليوم، هو الغدا واشوف ايه اللي بيحصل فيه.
3: وزي ما تيجي لما جوع بقى، يا افطار يا غدا يا عشاء، ما بسميهوش.
2: يا سلام والله،
3: موضوع بسيط.
2: ده حاجه حاجه جميله قوي. اصل في ناس فاهمه، لا يعني اعرفهم كده، مش انا خالص يعني، بس احنا لازم نامن الاكل النهارده. ايه لازم نامن؟ ناكل هنفطر ايه وهنتغدى ايه وهنتعشى ايه؟ لازم أأمن بس أشوف إيه اللي بيحصل وأنا أنت اللي هيجي قدامي هشوف بقى أنا بحبه ولا ما بحبوش. والله جميلة قوي. ماشي تعالي نلعب الجيم.
3: يلا
2: أوكي. وأنا كنت سألت سؤال قبل الفاصل وقلت بقى مرسي سافر فين عشان يذاكر مع واحد صاحبه.
3: بيروت.
2: برافو عليك. طيب هنكمل وهتقولي لي مرسي كان بالنسبة له المنطق إيه؟
3: المنطق لما واحد يضرب واحد على دماغه يقع ما يقولش
2: ويحطش منطق. برافو. ايه الكلمة اللي كتبها على السبورة ومالت السبورة كلها؟
3: مينا.
2: ماشي. بهجت خدم في ثانوي كام سنة؟
3: 14 سنة.
2: خدمة في ثانوي. ماشي. مين اللي كان بيقول سنطنطنطنو؟
3: سنطنطنطنو
2: إلينا. ايوه مين اللي كان بيقول؟
3: راديو مرسي.
2: مرسي برافو.
3: مرسي هو بيجي.
2: تفتكري بقى كان كمل الجملة ايه اللي كانت بتتقال في الأخبار؟ قال له
3: مرسي من المعلم الزناتي انهزم يا
2: رجاله بالانجليزي. ماشي كملي الإفيه ده. علي مبارك وقاسم امين وزكي جمعه.
3: مين زكي جمعه ده؟
2: برافو. المدرس اللي اتجنن كان اسمه ايه؟
3: الملواني.
2: برافو. الملواني. ماشي. في افيه بقى انت اصلا كنت كاتباه، ايه الدكتوراه دي؟
3: الماجستير كان بيقول ده قبل الاعداديه
2: ولا بعد الاعداديه؟ برافو يا ايه والله. تغيبي ولكن ولكن لسه الدماغ شغاله. برافو عليكي ويومك حلو
3: حبيبتي.
2: شكرا ليكي.
3: باي باي.
2: طيب ماشي احنا لسه بنشوف. وفي برضو كانت الاطفال اللي هي متعبه دي, لو هو ما بياكلش غير حاجه واحده, ما بياكلش مثلا عيش معين, ما بياكلش عيش فينو, عادي كلنا كنا بنحب عيش فينو, هو لا انا مثلا بحب العيش التاني او عيش من او توست, او لو يا ابني ما تتعبنيش بقى ما تاكل زي بقيه العيال في ايه. فبحس انه برضو دي بتبقى قصه. في حد بيقول لي رقم اخر 302 بيقول لي انا ماما كانت بتطمن على كيس السندوتشات اكتر ما بتطمن على اي حاجه, اللي هو انت راجع بالكيس ولا لا, والكيس ده بيفضل قاعد معايا وتبقى ريحته بقى كل السندوتشات عادي جدا كلها بتدخل على بعض, بس اهم حاجه الكيس يفضل موجود. فاهمه فاهمه جدا اللي هو ده ايه ده, انت رميت الكيس يعني ايه, هعمل ايه انا دلوقتي. فماشي اوكي. عمر بيقول لي انا كنت باخد جبنه بالخيار او الطماطم وبيتهرسوا جوه الشنطه او سندوتش او مربى او حلاوه ويتهرس برده ويلزق فيهم. معاناة والله. ماشي. اسلام بيقول لي عمري ما كنت بحب اللانش بوكس ده, او بمعنى اصح يعني كيس السندوتشات, والبركه في ام عماد اللي كانت بتوضب لي الحاجه ربنا يديها الصحه من اول ما دخلت اعدادي, وانا بعشق عربيه الفول وعربيه مش مطعم, اقعد يا فندم على العربيه اظبط نفسي عشان اعرف ابدا يومي وافهم الناس واتعامل معاها, لحد ابويا بقى ما عرف موضوع عربيه الفول ده, وعينك ما تشوف الا النور. طب ما حلو وعادي, انت بتغذي نفسك زي ما انت قلت, ايه اللي بيحصل؟ بس هل بقى لما عرف اتضايق عشان انت اوريدي كنت بتبقى واخد سندوتشات تانية بس انت ما بتاكلهاش وبتروح تاكل من عربيه الفول, فاللي هو ما تقول لنا ما نعملكش سندوتشات من الاول, ولا قفش عشان انت بتاكل فول؟ يعني القفشه جت منين؟ في حد بيقول لي انا كنت عايش على التغذيه بتاعه المدرسه, برتقان والفينو والحاجات دي. ماشي ابراهيم, صباح الفل عليك. ماشي احنا لسه بنستعيد الذكريات مع بعض كده, بنشوف ايه اللي كنا بنحبه وايه اللي ما كناش بنحبه, ايه الحاجات اللي لو رجع بيك الزمن بقى بعد ما شفت التطور في اللانش بوكس اللي حاصل للاجيال الجديده, تحس ان هو عايز ارجع بقى عشان اجرب الموضوع ده. ابعتوا لي على 015 59 55 1006.

ماشي مها، صباح الفل عليك يا مها. بتقولي وانا في ابتدائي جبنه بالجرجير وحلاوه، ماشي، وطلعوا عليا مها جرجير. اوكي، وفكرتني بموقف لما كنت في المعهد وكان في طلبه مغتربين، فكان زميلي بيبقى صعبان عليا بقى، فكنت عامل له سندوتشات معايا وكده، والله شالها لي وشغل بنتي لما اتخرجت. رد الجميل مفيش حاجه بتروح. ايه ده جميل قوي، يعني فاكر السندوتشات اللي كنت بتعملها له، فرد الجميل لما كبر، والله جميل. ماشي، احمد عيد ده بيقول لي زمان بقى جبنا تركي وموز. ماشي، سندوتشات الموز دي برضو زي بالظبط سندوتشات الكشري بالنسبه لي، ما بفهمهاش، فهمش خالص، سمعتها كذا مره انه الناس بتعملها، بجد ما فهمهاش يعني ايه. عبد الرحمن، صباح الفل عليك. كان في واحد زميلي بيجيب معاه سندوتشات رز بس. بس يعني ليه؟ طيب استفدنا ايه احنا كده؟ يا ربي. في برضو كانت بتبقى في حاجات فعلا غريبه، يعني كانت بتبقى في فعلا حاجات غريبه جدا جدا. حمد السعد، صباح الفل عليك. فلو برضو لو فاكرين حاجه سواء انتوا كانت بتبقى معاكم او مع حد يعني من زمايلكم قولوا لي. برضو ايام المدرسه زمان بقى في 2001 في ابتدائي، سندوتش فول، سندوتش فلافل في عيش فينو، كان طعمهم اجمل جدا زمان، مش عارف ليه. فهمك جدا، يعني مختلفه برضو، كنت تحس ان هي فيها حاجه. محمد، صباح الفل عليك محمد. ماشي، في مين انا من جيل السندوتشات اللي في الكيس، والمصروف كان ربع او نص جنيه، فيوم جبنا رومي ده يبقى يوم عالمي، الحلاوه الطحينيه يوم الطاقه واللعب. واكتر فكره مجنونه كانت الموز في العيش الفينو اختراع. ما كذا حد بعت لي الموضوع ده، مش قادره، مش حاسه، بس ماشي. المصروف برضو، المصروف كنت تعملوا ايه بالمصروف ده؟ كان فيه يعني، كان فيه ان ممكن تجيبوا حاجات كتير، واللي هو خلاص انا معايا ساندوتش واحد بس، هجيب مكانتين شويه حاجات بالنص جنيه او بالجنيه او بالربع جنيه، بحس انه ايام. برضو دكتور شيماء، صباح الفل عليكي. في ماجد، صباح الفل عليك. صالح بيقول لي سندوتشاتي وانا صغير جبنه فول مربى مش بتتغير طول السنه، فكنت ببدل مع الولاد اللي ابوهم مسافر الخليج. هو برضو عامة كان بيبقى فيه شوية حاجات كده في الفصل، مش عايزة اقول طبقية، ولكن بتبقى في كم حد كده اللي هي السندوتشات بتاعته حلوة دايما، سواء بقى لانش بوكس او كيس او اي حاجة، بس اللي هو دايما الطفل اللي معاه سندوتشات كلنا عايزينها، حاجات حلوة جدا، حاجات شكلها لذيذ جدا، لو بيبقى معاه اي حاجة حلوة بتبقى حاجة حلوة مستوردة، ما بتبقاش بتاعتنا اللي كانت بيبقى متعرف عليها على حسب الجيل اللي انت منه. فبحس ان كان دايما بيبقى فيه بسطة كده اللي هو يا ترى عمر جايب ايه النهاردة. يا ترى عمر بقول لك ايه، مش عايز تبدل، مش عايزنا نبقى اصحاب. هو بس يعني ايه، عايز ابقى معاكم في الحلاوه دي. انت بقى يعني بسندوتش الجبنه قاعد عادي جدا مبسوط، ما عندكش اي مشكله. كنت بقى بحب جدا الامهات اللي هي ممكن تبعت سندوتشات لاصحاب عيالها، دي تبقى امهات جميله جدا، اللي هو بيبقى الطفل قال لها ايه ده مامي، والله مثلا فلان عجبه الساندوتش اللي انت كنت عاملاه، فتبقى تاني يوم بعت له بقى ايه ساندوتش انت كمان خد يا حبيبي، اللي هو انت كل البتاع كنت تاني تدي له الساندوتش التاني. بحسهم برضو كانت امهات لذيذه قوي. عايزه اقول لك من ذكرياتي في المدرسه، كنت بكره جدا الجبنه بجميع انواعها، وكانت والدتي الله يرحمها تعملي ساندوتشات لانشون فراخ، وكنت بفتكرها جبنه، فكنت بديها للمدرسه تفطر هي، وقعدت كده شهرين لحد ما اكتشفت ان لانشون فراخ. طب مامتك عرفت يا اسلام القصه دي؟ يعني ده تخيل يا وجع القلب، اللي هي صارفه ومكلفه وانت بتديها مدرسه، ومدرسه يعني ماشي. خلاص. ماما كانت بتحط لي كيس مخلل جزر واتنين سندوتش فول، والجزر كان ايه بيكش عشان خرج من المايه. سندوتشات الفول بتتفاعل مع العيش وبيصبح ماده كيميائيه. ده انا مش عارفه الاسم مين، ماشي، بس صباح الفل يعني، فاهمه جدا. بس فكره الكيس المخلل، يعني سندوتش الفول هنعديها، بس كيس مخلل ليه في المدرسه؟ طيب ميدو بيقول لي احلى ايام والله سندوتشات الجبنه والحلاوه، يا ريت الزمن يرجع من تاني. في اجماع على سندوتشات الحلاوه دي يا جماعه، انا عمري ما حبيتها، عمري انا لحد دلوقتي ما بحبش الحلاوه الطحينيه، بس سندوتشات الحلاوه الطحينيه دي لما كانت تبقى معموله لي، لا لا لا لا لا لا، ده زعل بقى، زعل وصيحة هي والعيش الفينو كده، لا عمري ما حبيتها. ماشي، في ابو شمس، صباح الفل عليك. اكتر حاجه كنت بحبها سندوتشات الكريمه بالعسل. صباح الفل عليك. ماشي، المصروف كان بيبقى 5 جنيه
كان والله بيجيب حاجات من الكانتين وانا مروحه كنت بجيب اي حاجه كلها، وكنت كمان بحوش منها عشان هديه عيد الام. كمان موضوع اللانش بوكس ده اول اسبوع بيبقى بانيه ولانش ومن الحاجات الجميله دي، من اول تاني اسبوع خلاص بقى جبن مش لازم فينو، ممكن يبقى عيش عادي، وساعات بيبقى بواقي عشان امبارح طبعا. الحمد لله دلوقتي انا في الجامعه بقيت باكل من عربيه الفول اللي قدام الجامعه والحياه حلو، بس بقيت بعمل كل يوم لانش بوكس محترم لابن اخويا عشان ما يعانيش المعاناه اللي انا عشتها. حبيبه ما انا بقول لكم بحس انه في اي حد لو لسه بيعمل يعني بقى بيعمل اللانش بوكس بقى دلوقتي كاب او ام او كده، بحس ان هو لا يا ابني انت كل الاكل الحلو بقى انت اتحرمت منه زمان. ماشي فهمك يا اسلام، اوكي. هو كان معتقد انه ده بقى يعني بدايه البوظان ان هو ياكل من عربيه بقى ويشرب شاي وحاجات كده، بس شغلت دماغي وكنت باخد السندوتشات ارميها او اوزعها وبرده بطلع على عربيه الفول. فكرة برضو انك بتبقى بتودي مش بتاكل سندوتشاتك او كنت بقى بترميها بقى بتديها لحد بقى بتديها للمدرسة مش عارف ايه وترجع تقول لهم انا كلتها، دي برضو كانت دي اول كدبة متهيألي في تاريخ الطفولة اللي هو اول كدبة. كان اخويا كان بيطلب سندوتشات كتير وماما كانت بتفرح فاكرة انه بياكلهم وفي الاخر طلع بيبيعهم في المدرسة وبيعمل سبوبة. ده ليفل تاني، ده ليفل تاني، ده رقم اخر 545. انا كنت ببقى فاكرة انه ايه بس يعني ايه اللي هو توزعهم وتقولهم انا خلاص كلت وخلصت كل اكلي يا ماما، خلصت كل اكلي، وانت بتبقى موزع اما بتبيعه. لا ماشي. عايزة اقولك برضو اني من اوائل الناس اللي عملت مشروع، كنت بعمل كياس فشار في البيت وانا في ستة ابتدائي وببيع كيس ب75 قرش، وكان فيه كذا طعم بقى ملح بس وكمون وشطة. دماغ شغالة، دماغ شغالة جدا. حد كان بيفطر بسكوت معين كان ب15 قرش وقتها، وكان في واحد صاحبي على طول بيجيب معاه سندوتشات محشي. طه يا جماعة الحاجات الغريبة دي. ماشي. محمد محمود بيقول لي حلاوة بالقشطة، الحمد لله حاجة منطقية، بس ما تنكروش ان هي لما تفتكرها دلوقتي لا لا لا لا تجربة. وبعدين بقى زي ما كنت بقول لكم على حسب انت كنت في سنة كام في المدرسة تفتكر الأسعار. مثلا انا فاكرة كويس قوي انه في يعني مصروفي مثلا كنت في وجبة معينة من محل من محلات الأكل السريع، يعني دي عادي بمصروف يطلع عادي باشا كومبو ميديم عادي جدا ولا يهمني اصرف. فبرضو من الحاجات اللي كانت بتبقى لذيذة المقايدة اللي كنا ممكن نعملها، انت معاك ايه النهاردة وانا معايا ايه النهاردة. لا وبعدين بقى بتحس انك كبرت لما تبتدي انك ما بقاش معاك سندوتشات مدرسة ويبقى معاك فلوس بقى تجيب انت اكلك او تجيب ميك كانتين او كده. انا كبرت بقى، كبرت ماما مش محتاج سندوتشات خلاص انا في حتة. فيعني عامة خلص التجربة عدت، كيس بقى الحاجات كلها داخلة في بعض، كانت التجربة حلوة وسندوتشاتك كانت حلوة، يعني خلاص عدت دلوقتي انت في الشغل انت راجل كبير يا اما بتعمل انت اللانش بوكس يا اما خلاص احنا في الشغل دلوقتي. هنشوف بقى هنفطر ايه الفطار المتين بتاعنا يوم 3 يكون جميل عليكم ان شاء الله، واشوفكم بقى الاسبوع اللي جاي في حلقة جديدة من ممنوع الجد. كان معاكم سارة النجار، سلام.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا رجاله. هاتش انيسه وانا يا ريس. يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
3: مصلحه الضرايب المصريه، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
4: التوليفه مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم على الكوميديا، الاثاره، الرعب، الرياضه والعلوم بكل انواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض اسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤيه للحياه بزاويه جديده. هكون معاكم في التوليفه كل اسبوع على نجوم فن. احمد مراد.
5: التوليفه مع احمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعه 8 للساعه 10 بالليل، برعايه ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: في كريشاندو سمعنا اعمال موسيقيه كتير، واتكلمنا عن الات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحله كده خلصت؟ اكيد لا، لان الموسيقى شريك اساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكيه بالذات، لانها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى اكتر واكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب اكتر من الموسيقى الكلاسيكيه. ساعه كل اسبوع على نجوم فام.
5: كريشاندو مع الدكتوره رشا طموم، كل يوم سبت من الساعه 10 للساعه 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
7: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
8: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعاده على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
2: الحادية عشرة صباحا على نجوم اف ام،
3: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
2: الرئيس السيسي يستقبل اليوم ولي العهد السعودي ويعقدان لقاء ثنائيا وجلسة موسعة.
3: قافلة زاد العزاء 278 تدخل الى الفلسطينيين بقطاع غزة.
2: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة البيرة بالضفة الغربية.
3: انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بألغام في مضيق هرمز، وواشنطن تحمل طهران المسؤولية.
2: وزير العمل يبحث مع نظيره الليبي عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
3: انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري اليوناني ميدوزا 15 بمشاركة فرنسا وإيطاليا وقبرص.
2: وزارة التضامن تجري اليوم قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات.
3: اليوم بدء صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر.
2: وزير النقل يقرر تخفيض زمن التقاطر بالمونوريل لتسع دقائق ومنح اشتراكات للطلاب.
3: اليوم آخر فترة لمعرض أهل المدارس الرئيسي 2026 بمدينة نصر.
2: الأهلي يلتقي أبو إير الأسمدة اليوم والمصري أمام الاتحاد في الدوري الممتاز.
3: ريال مدريد يواجه لاتشي اليوم في الدوري الإسباني.
2: اليوم ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، والعظمى بالقاهرة 36 درجة.
3: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: يا صباح الهنا.

صباح الفل على كل الناس اللي بتسمع نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده وساعه حظ جديده كل حد وثلاث من الساعه 11 الصبح للساعه 12 الظهر. بكون فيها انا دافلي في فيلم معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تقدروا تشوفونا في اي مكان جوه مصر بره مصر في محافظات مصر كلها وبره مصر كمان على ابلكيشن نجوم اف ام. سهل الدنيا جدا جدا, تفتحوا الاب ستور او الجوجل بلاي ويبقى عندكم على طول الابلكيشن بتاع نجوم اف ام. وكمان احنا معاكم على سوشيال ميديا بلاتفورمز كلها بنبقى موجودين معاكم, فتابعونا وتابعوا اخر الاخبار. طيب انا هبتدي على طول باول حظ. انا بكون اول سعيدة حظ. هنشوف النهارده الحظ جايب لنا ايه يا ترى. يا هل ترى نختار برقم النهارده؟ نختار رقم, نختار رقم 3. نشوف رقم 3 ده هيجيب لي ايه. يلا بينا. والله يعني طلع في حظي حاجة بديهيا منطقية جدا, اللي من نصيبك هيصيبك, ودي الحكمة اللي طلعت في حظي أنا برقم 3 النهاردة. لو عايزين تعرفوا الحكمة أو المقولة اللي هتطلع في حظكم النهاردة ابعتولي على 015-565-56-5006. أنا بقالي 4 سنين بقول الرقم ده وجاي نسيب النهاردة. 015-595-5006 رقم الواتساب, ابعتولي عليه قولولي حابين تعرفوا حظكم بأنهي. نلف كده عجلة زي ما أنا لفتها دلوقتي, نلفها ونعرف حظنا بأنهي رقم النهاردة. قلبي محتاج.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيد.

0: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب رجعنا تاني ولسه بنبتدي يعتبر الحلقة، وتعالوا بقى نشوف عايزين تعرفوا حظوظكوا النهاردة برقم ايه. بعتولنا ارقام تكونوا بتتفقلوا بيها او رقم عشوائي جدا تكونوا عايزين تعرفوا حظوظكوا بيه على 015-595-5006. يا صباح الورد والياسمين عليكي، على احلى وردة عندك غياب. عارفة العيال كبرت، انت كنت فين؟ وحشتيني يا كاريزما يا اجمل نودز. ملكة الاكسسوار النهاردة مفيش اكسسوار خالص بقى. لا للاكسسوار، عندي غياب فعلا. اولا انا حابة بس اشكر كل الناس اللي بعتت وسألت عليا، والله من المستمعين الجمال ومن اي حد اهتم، وكل الناس اللي عزتني في عمتي، ودي حاجة كانت كبيرة جدا والله، احداث كبيرة بتحصل عندنا الفترة دي. فشكرا جدا لكل الناس اللي بتسأل، وشكرا جدا لكل الناس اللي مهتمة، والله شكرا على روسي على روسي يعني، شكرا قوي. وهي كانت يعني حد جميل ومتابعة شديدة لكل حاجة بعملها، فربنا يرحمها يا رب ويغفر لها يعني. ندودة صباح الورد، صوتك شكله تعبين كده وما جتيش يوم الحد. ما هو ده بقى الحاجات اللي بقولكوا عليها، الناس الجميلة اللي هي بتبقى كل مرة بتتابع وبتسأل، فوالله يا جماعة شكرا قوي. أيوه يا صباح الفل عليكي، معايا سبيشال ريكوست لرقم 5، فمعلش نشوف حظه بقى وقوليلي. تعالي نشوف لك رقم 5 إن شاء الله يطلع في حظك حاجة جميلة زي كده. يلا بينا. طيب طلع في حظك مقولة لإبراهام لينكولن. لينكولن: من الأفضل أن تمشي ببطء إلى الأمام على أن تمشي مسرعا إلى الخلف. أعتقد دي واضحة يعني، مش زي كل مرة يعني، أنت كل مرة حظك بيطلع في حاجة غريبة، فأعتقد دي واضحة شوية. من الأفضل أن تمشي ببطء إلى الأمام، خطوات كده تبقى الأجانب بيسموها ستادي، حاجات خطوات ستادي كده، ستيبل اند ستادي كده، تحس ان انت ماشيه بشكل بطيء بس بخطى ثابته كده، بخطى انت عارفه انت بتعملي ايه، خطوه كده بالراحه كانك ماشيه على عارفه الحاجات اللي بتبقى لو انت داخله البحر كده وفي حتت فيها زلط فيها بتاع، انت مش عايزه تتعوري، فبتبقي ماشيه بالراحه ببطء، المهم توصلي كويس، فبتلاقي نفسك مشيتي وصلتي احسن، وساعات بتبقي وصلتي مش بس سليمة، بتبقي وصلتي أسرع كمان، لأن انتي ماشية ببطء بس مركزة، فلما بتبقي مركزة بتبقي حاسبة الخطوة، فبتعرفي تحطي رجلك الخطوة جاية فين، فساعات ده بيبقى أكتر أحسن وبيوصلك أسرع من ان انتي تبقي ماشية عشوائي فبتحطي رجلك في أي حتة وخلاص، فممكن تلاقي نفسك وانتي مش حاسة خدتي خطوة غلط، خدتي يعني عارفة مخرج غلط، فتقومي لفة ورجع تاني من الأول، فده يخليكي تعيدي الوقت تاني ساعات. شكرا والله جدا، بتقولي ربنا يصبر قلبك، شكرا والله جدا جدا. طيب صباح الفل والياسمين عليك يا ندوش والبقال لله، شكرا يا جماعة والله. ده أحمد هادي من السعودية، ونعم بالله شكرا جدا. قولي عايز تعرف حظك برقم ايه عشان ما نقلبش الموضوع عزة على الهوى، عشان ما تلاقونيش جاية قاعدة جنبكم مع المستمعين وببعت لمذيعة في نجوم فيلم قولي عايز أعرف حظي يعني، تعالوا ايه نشوف حظنا ايه النهاردة. طيب مين بقى؟ صباح الفل انا دعاء وبحب رقم 8 لانه شهر عيد ميلادي. ماشي تعالي يا دعاء نشوف لك رقم 8 ده هيقول ايه. والله طلع في حظك جملة من اغنية الورد جميل لأم كلثوم بتقول: شوف الزهور وتعلم بين الحبايب تتكلم. انا مش عارفه الاغنيه دي عامه، بس الجمله بتقول شوف الزهور وتعلم بين الحبايب تتكلم، يمكن عشان مش عارفه، بس هي حلوه كجمله، هي حلوه، يمكن عشان الزهور ليها كده طريقه في التمايل، لما بيكون في هوا بيحصل، بيكون في هوا بيعدي كده، ففي حته كده بتبقى اللي هو ايه لما تتفرج على حاجة جميلة بتخلي قلبك جميل انت كمان. اعتقد يعني ممكن تكون دي المعنى من وراها، بس اعتقد ان هو معنى جميل عامه. خلاص يا ستي شوفي لي حظي برقم 20. طب ايه؟ طب خلاص يا ستي بمعنى ايه؟ مش فاهمة. خلاص اوكي خلاص. لا برافو عليك برافو عليك. ماشي خلاص يا ستي شوفي رقمي، حظي برقم 20 عشان يوم عيد ميلاد. عشان ايه عيد ميلادي؟ اعتقد قصده عيد ميلادي يوم 20 الجاي. كل سنة وانت طيب. هذا احمد عبد الهادي من السعودية. كل سنة وانت طيب يا احمد. تعال نشوف لك حظك. يلا بينا. ماشي. ويل سميث بيقول إذا كان النجاح يجعلك متكبرا فأنت لم تنجح حقا، وإذا كان الفشل يجعلك أكثر تصميما فأنت لم تفشل حقا. فكر فيها كده تاني. لو النجاح بيخليك متكبر فأنت منجحتش فعلا، ولو الفشل بيخليك مصمم أكتر فأنت فعلا مفشلتش، فأنت مفشلتش، أنت نجحت عامة. يعني عشان في حاجة كده اتحطت جواك، لأنه لما تبص على أي حد وتبص أنه تلاقيه أنه هو متكبر أو مغرور أو كده، تحس أنه لا هو ده يعني. بالعكس الناس الناجحة فعلا بتبقى متواضعة جدا، لأن هي طلعت وشقت طريقها كده بطريقة صعبة، فبالتالي بتبقى متواضعة للمعلومة، بتبقى عايز تتعلم أكتر، عشان كل ما بتنجح أكتر كل ما بتبقى عارف إن أنت لسه قدامك كتير قوي أصلا على ما توصل لأي حاجة. علشان كل ما بتنجح أكتر كل ما بتفهم إن في حاجات أكتر أنت لسه مش عارفها. يعني كل ما تعرف حاجة أنت بتفهم إنه إذا ده في أكتر أنا مش عارفه، يا لهوي ده أنا بعيد قوي، فتنجح أكتر، فتفهم أكتر إن ده الدنيا فيها أكبر بكتير. ده أنا ما أعرفش حاجة خالص، ده أنا ما قريتش حاجة خالص، ده أنا لسه ما شفتش. فالناس اللي بتبقى فاكرة ان انا كده خطيرة، انا كده فظيعة، انا كده حطوني في الصفوف الاولى، دي اللي بتبقى ساعات عندها وهم انها نجحت. يعني طيب نروح نسمع شاك خالد. وافكركم بارقامنا تاني 015-595-1006، ده رقم الواتساب بتاعنا، بعتولي عليه رقم تكونوا بتتفائلوا بيه. شاك خالد بقى على الصبح. صباحكم زي الفل.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة
2: وانت

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

لسه مكملين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه ندى فليفل معاكم كل حد وثلاثة من الساعه 11 الصبح للساعه 12 الظهر. وندى فليفل دي يعني بس بقولها كده قصدا لكل الناس اللي لسه بتغلط في اسمي، دي شيء انا مش فاهماه. انتوا يا جماعه لو ملخبطين البرامج دي قصتكم بقى، انتوا اعرفونا واعرفوا مين بيقدم ايه علشان يعني ما احنا مع بعضينا في الحلقة، فما بنعملش كده يعني، بنعملش كده. طيب صباح الخير يا ندى. نصيبي، ثانية واحدة عشان افهم بس، نصيبي في ندى زوجتي احسن واجمل واعظم واحدة في الدنيا اللي ربنا عوضني ورزقني بيها. ده مصطفى. طب والله العظيم ربنا يبارك لكم في علاقتكم يا رب دايما يعني. مين بقى؟ رقم اخره 180، دي اللي غلطانه في اسمي، انا مش هقرا الرساله. ممكن رقم 10 لانه عيد ميلادي. صباح الخير، صباح الفل، ده رقم اخره 417 بس مش كاتب اسمه. طيب تعالى نشوف لك او نشوف لك رقم 10 بيقول ايه. والله رقم 10 ده لذيذ جدا، اضحك ما حدش واخد منها حاجة، ده غالبا عشيني، ده غالبا عشيني. رقم 10 بسيط يعني، نصيحة كده اللي هو فاهم، اضحك ما حدش واخد منها حاجة، فعامة صح جدا. طيب مين تاني؟ صباح الفل، بحب اسمع حضرتك جدا، صوتك هادئ ومريح. معاكي أمجد من أمريكا، بكلمك من الشغل الساعة 3:25 صباحا. يعني يا ربي، طب شغل ليه 3:25 صباحا؟ بتشتغل ايه 3:25 صباحا؟ باقي في حياتك وشكرا، والله ربنا يخليك. عايزه اعرف رقم 92 سنه ميلادي وشكرا. طيب يلا رقم 92 نشوف. يا ترى ما يكون طلع في حظك يعني. لا تجعل تحديات الحياه تسرق منك أحلامك، تعلم منها وستجدها أفضل أصدقائك. والله حلو، ماشي هقولها تاني، ده من محمد علي كلاي. لا تجعل تحديات الحياة تسرق منك أحلامك، تعلم منها وستجدها أفضل أصدقائك. التحديات اللي بنبقى فاكرين إن هي بتضيع مننا الفرص وبتضيع مننا الحاجات، لا بالعكس، انت لو شفتها بطريقة انه ايه ده التحدي ده قواني وخلاني اقوى وخلاني هعرف اتعامل مع الحاجات اللي كانت هتبقى واقفة ما بيني وما بين احلامي دي، فبالتالي هعرف اوصل لاحلامي دي، فغالبا ساعتها هتلاقي ان التحديات دي انت على قد ما بتبقى صعبة عليك في وقتها، على قد ما في حاجة جواك بتبقى مطمنك ان هي حاجة ايجابية في حقك، حاجة في صفك، حاجة هتاخدك لحتة أحسن، فساعتها بتبقى حاسس تمام ماشي تحدي ماشي، حتى لو دمه تقيل أو أنت مش اللي هو تشمر وداخل التحدي بحماس يعني، بس أنت من جواك اللي هو تحدي ماشي، بس أنا عارف إنه جاي لي حاجة أحسن، فتمام هستحمله، تمام هعدي، أنا بحس كده. فمحمد علي كلاي بيقول لا تجعل تحديات الحياة تسرق منك أحلامك، تعلم منها وستجدها أفضل أصدقائك. طيب صباح الخير، برضو حد كان عايز يعرف رقم 10. رقم 10 قلنا كان اضحك محدش واخد منها حاجة، حاجة كده صح؟ ده كان رقم 10، اضحك محدش واخد منها حاجة. طيب مين تاني بقى صبحوا علينا وبيقولوا لنا حاجات؟ تن تن تن تن، شكرا والله. صباح الفل يا ندى، شكلك حلو النهارده مع اللون الاسود، والله شكرا جدا. ده اسلام اكيد اللي بيقول يوم ثلاث حلو عليكي. وبعدين كاتب ربنا يصبر قلبك ويصبر اهلك، مقدرين جدا انك في وسط الظروف دي بتحاولي برضو تشتغلي وتكوني معانا، فشكرا والله يا جماعه، انتوا اللي شكرا لكلامكم الجميل والطيب. رقم 7، رقم 7 احنا انا بعد كده هحجزه لك يا اسلام، هو 77. يلا بينا. اوكي، طرف حظك والله حاجه جميله. الباتشينو بيقول من السهل ان تخدع العين، ولكن من الصعب جدا ان تخدع القلب. نقطه من السهل ان تخدع العين، ولكن من الصعب جدا ان تخدع القلب. الناس اللي هي بتفكر دايما
بإحساسها. أنا بشجعكم افضلوا اعملوا كده بصراحة، يعني لأنه أنت لما الإحساس اللي أنت حاسه ده هو صح، أنت لو حاسس أن البني آدم ده اللي أنت شايفه أو حسيت من نظرته حاجة غريبة، حسيت بطاقة مش حلوة، بجد يا جماعة والله العظيم بتبقى صح. الإحساس اللي أنت بتحسه صح. أنت حسيت أن البني آدم ده مش حبيب لك، مش منبسط لك من قلبه، مش حزنان عليك من قلبه، مش مشجعك من قلبه، ما عملش الحاجة دي من قلبه، مش شرط يكون أنه هو بني آدم وحش، بس الحاجة اللي أنت حسيتها دي صح، فخليها في بالك بس، يعني خليها كده معاك في الشنطة علشان يوم ما يحصل حاجة تانية تدعمها، تدعم الإحساس ده، ما تفكس لهاش. فكر بس، خدها كده في الاعتبار، يعني أنه إيه، ما تبقاش مسلم بالزيادة لو أنت حسيت الإحساس ده. يعني فكر كده أنه جسمك، الطاقة اللي بتوصل له، الجسم شاطر قوي يا جماعة، بجد الجسمنا شاطر جدا، جسمنا بجد سبحان الله ربنا خلقه بطريقة أنه هو شاطر جدا. لو حس أنه هو مش مرتاح هيديك علامة، بس هي الشطارة في أن أنت يبقى عندك قوة استيعاب لجسمك وسمعان لجسمك، أن أنت عارف لما يديك علامة دي أن بطنك اتكركبت أول ما شفت البني آدم ده، أنت قادر تسمعه في الموقف ده ولا لأ. هي بس فكرة التواصل بتاعك أنت مع جسمك بتخليك أنا عارف أسمع جسمي في الموقف أنه هو حاسس بحاجة مش تمام، ولا أنا حسيت بحاجة بس أنا ما خدش بالي منها لأن أنا أصلاً ما عنديش أي صلة بجسمي، ما عنديش، مش حاسة أنه هو كلبش من حاجة. ساعات بتحس كده حاجة اتقبضت في صدرك أو بطنك كركبت كده ما شفت حد معين. الحاجات دي ليها معاني، الحاجات دي ليها معاني كبيرة جداً كمان، فخلي الحاجات دي معاكم كمان، فخلي الحاجات دي معاكم وشوفوا كده توديكوا لفين. انا النهارده عيد ميلادي، انا الدوشه عايزه اعرف حظي برقم 9. انا بطوط، يا بطوط كل سنه وانتي بالف خير وطيبه يا رب.

طيب عمرو داود من السعودية، بحبكم وعلى طول معاكم أحلى ندى. ممكن أعرف حظي وكمان عاوز أعرف حظ أمل. أمل يوسف، يا رب تكون لسه سمعنا عشان بعت المسج من بدري شوية، برقم 7. طيب إحنا قلنا رقم 7 وهو كان في حظ إسلام. رقم 7 كان حظك إيه إسلام؟ الباتشينو. من السهل أن تخدع العين ولكن من الصعب جدا أن تخدع القلب، وأنا مع المقولة دي جدا جدا جدا قلبا وقالبا. طيب كمان كنت عايزة بس أخلص كم مسج كده وبعدين نخش بقى على فقرة بالصدفة. فده كان رقم 7 يا عمر أنت وأمل، يا رب كده يكون إيه دي أي معنى هدن في حياتكم كده جميل. طيب مجدي كمان، صباح الخير يا أطيب إنسان، أنا بحب جدا الناس متوقعة أنا أطيب إنسان. جماعة ممكن أطلع شريرة جدا لو عاملة لكم مخبأ سري كده، عاملة لكم مقلب ممكن. البقاء لله، ربنا يرحمها يا رب إن شاء الله، وربنا معاكي في هذا الابتلاء. شكرا يا مجدي جدا. بس مجدي أنت بقيتش عايز تعرف حظك خالص معنا كده، يعني فين الموضوع الحظ؟ طيب برنامج راح فين؟ صباح الفل عليك يا ندى. ممكن رقم 6 عشان عيد ميلاد، حددناش بقى عيد ميلاد مين، دي آية. طيب تعالي نشوف لك رقم 6 يا أيويا، يلا بينا. حاجة غريبة جدا، مثل مصري تعيش وتاخد غيرها، مش فاهمة معناها ايه، ولكن انت اللي هتقول لنا بقى يعني تعيش وتاخد غيرها دي معناها ايه في حياتك انت بقى، انت اللي هتقول لنا. طيب بطوط، انا احنا قلنا هنشوف لبطوط عشان النهارده عيد ميلادها. كل سنه وانتي طيبه، ربنا يا رب يجعله كده بدايه سنه سعيده جدا جدا عليكي، تحقق لك كل الحاجات اللي نفسك فيها وبتتمنيها. تعالي نشوف لك رقم 9 بيقول ايه. في حظك جملة من أغنية، وهي أغنية للموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. يا دنيا يا غرامي، يا دمع يا ابتسامي، مهما زادت ألامي قلبي يحبك يا دنيا. فدي ما يعني ما فيش ملهش يعني، هي مظبوطة قوي على عيد ميلادك، فاهمة يعني، مظبوطة جدا كمان. يمكن يكون في حاجات، يمكن يكون في حاجات صعبة، يمكن يكون في تحديات أكيد بتواجهك في حياتك، ولكن مهما زادت ألامي قلبي يحبك يا دنيا. في كده استشعار جميل بالأمل والطاقة. ماشي. صباح الأناقة على الليدي ندى هانم، سندريلة الإذاعة، ربنا يخليك يا مينة والله. أولا ربنا يرحم عمتك يا رب، أمين أمين أمين. وثانيا أنا بفضل إيه؟ بشكل عام انا بفضل بشكل عام الاكسسوارات البسيطه، او انها انا عاجبني ان احنا هنا هو برنامج حظ وكمان فاشون احنا عاملينه لبسي وطلتي، ما تبقاش موجود او انها ما تبقاش موجوده. فاحييكي على اللوك والبساطه والاسود ملك الالوان، ربنا يخليكوا والله. طيب اختار رقم 13 وما تنسيش فيروز. فيروز انا نسيتها فعلا النهارده. طيب رقم 13 على أغنية ليجاسي، أنا نستحي مشغلة ليجاسي فأنت أكيد سمعته. طيب تعال نشوف رقم 13. الله يمينة بيطلع لك حاجات تقيلة دايما، مش عارفة في إيه. لقد منحنا أذنين، اثنين اثنتين، وعينين اثنتين. أعتقد أن العينين المفروض تبقى اثنتين، مش وقت عربي بقى خالص دلوقتي، استنوا يا جماعة. المهم يعني ان احنا ربنا منحنا بودنين وعينتين ولسان واحد، وفي ذلك دلالة على ضرورة ان نستمع ونرى اكثر مما نتكلم. مين بقى اللي قال كده؟ سقراط. سقراط قال ان احنا اكيد في حكمة من ان الواحد عنده ودنتين وعينتين بس عنده لسان واحد وبق واحد، فهو احنا بقى مفروض ان احنا ناخد بالحكمة دي ونفهم ان انت محتاج تسمع وتتلقى اكتر. تتلقى ده ممكن بسمع وممكن بالشوف، ان انت تتفرج اكتر وتبص اكتر وتشوف اكتر قبل ما تفتح بقك وتقرر ترد ولا تتكلم ولا تقوم رازع قرار معين ولا رازع حاجة معينة تندم عليها بعد كده. لانه الكلام الناس بتاعت تقولك يا عم هو الكلمة بتلزق، كلمة بتلزق والله العظيم، الكلمة بتلزق جدا، يمكن اكتر من فعل كمان ساعات،
لو كلمة جاية من حد مهم، لو كلمة جرحة، لو كلمة قاسية، لو كلمة حاجة عنيفة، لو كلمة بتحسس حد من الكلمة، مش بالكلمة نفسها، كلمة بمين اللي بيقولها. فانت لو انت حد مهم في حياة حد وقلت له كلمة توجع أو قلت له كلمة، انت صوتك كإنسان عالي جدا بالنسبة له، لأن انت قيمتك عالية بالنسبة له، فانت صوتك عالي قوي عنده. يعني انت هتقول الكلمة، مش مستحيل ما يسمعهاش، مستحيل يقول لنفسه خلاص هي كلمة وعدت، مستحيل، مش هيعرف. فدي كده ريمايندر انه ايه، الكلمة مهمة جدا. يعني قبل ما تقول اي حاجة كده يا جماعة، بس فكروا، خدوا 3 ثواني فكروا، بالذات في العصبية، بالذات في الضيق، بالذات في الحاجات دي يعني. طيب انا للاسف وقت الحلقه بيخلص، فخليني بس اروح. شكرا لكل الناس والله اللي بعتت مسج، حتى لو طلعتي شريره وعملتي مغبه هتبقي شريره كيوت برضو. خلاص يا جماعه، شكرا يا جماعه. هاجي لكم في يوم انسانه ابقى قادره اكتر شويه من النهارده، ابقى شريره جدا عشان تشوفوا الشر بتاعي عامل ازاي. طيب بهزر. ماشي اوكي، فقره بالصدفه في اخر دقيقه. ماشي، حكاية الصدفة اللي معنا النهاردة حكاية لذيذة جدا وخفيفة خلاص، ولكن لها معنى كده جميل جوانا. ايه هي؟ بترجع لسنة 1945، وسط الأجواء بتاعة الحرب العالمية الثانية. كان في جندي أمريكي اسمه جون زالفز، ماشي، كتب جواب لوالدته من ألمانيا بيطمنها فيه إنه هو بخير. الجواب ده اتبعت فعلا، اتبعت من ألمانيا، لكن الجواب ده اختفى وما وصلش لوالدته. المهم تعدي السنين وجون عاش حياته واتجوز وتوفى سنة 2015، يعني ولا الجواب وصل لمامته ولا وصل وهو عايش أصلا. لكن ايه بقى اللي حصل بعدها؟ بعدها ب6 سنين بعد ما توفى في سنة 2021، موظفين البريد الأمريكي لقوا جواب بالصدفة في مركز لتوزيع البريد في بيتسبرغ. والمشكلة أن الشخص اللي الجواب مكتوب له ده أصلا مات من زمان جدا، والشخص نفسه اللي كتب جواب مات، يعني زي ما احنا استبدأ نقول. فموظفين البريد قرروا أن هم يدوروا على عيلته، ويقرروا أن هم يوصلوا لهم الجواب ده كنوع من أنواع النوستالجيا أو نوع من أنواع الاحترام أن هم لقوا البني آدم ده وأنه ليه علاقة بيهم يعني. فبعد البحث ده اللي هم عملوه، وصلوا الجواب لمراته أنجلينا، ولما فتحت الجواب وشافت خط إيد جوزها اللي مات من سنين، حست بحنين واستغراب غريب جدا ناحية إنه إزاي إحساس إنه ممكن حد يحس إنه بني آدم عايش تاني بس مجرد إنه شاف حاجة من ريحته. واللي قالته عن اللحظة دي تحديدا، يعني كوتد، يعني إنه حسيت كأنه رجع لي تاني خصوصا لما شفت خط إيده. فدي الحاجة اللي أنا هنهي بيها الحلقة بتاعت النهاردة. أسيبكم مع جوزيف عطيليا وإليانا. كنت معاكم ندى فليفل على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. ندى فليفل مش أي حد تاني، فبطلت بعتولي أسامي تانية. صباحكم زي الفل.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنع.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وشوطة من بعيد، حلوة، أبوها جول، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

وخطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية ونظيره الألماني يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة.
2: قافلة زاد العزة 278 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.
1: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة بالضفة الغربية.
2: انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بألغام في مضيق هرمز، وواشنطن تحمل طهران المسؤولية.
1: وزير العمل يبحث مع نظيره الليبي عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
2: انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري اليوناني ميدوزا 15 بمشاركة فرنسا وإيطاليا وقبرص.
1: وزير الصناعة يؤكد إمكانية استضافة مائدة مستديرة للشركات الإسبانية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر.
2: وزارة التضامن تجري اليوم قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات.
1: اليوم بدء صرف المساعدات لتكافل وكرامة عن شهر سبتمبر.
2: وزير النقل يقرر تخفيض زمن التقاطر بالمونوريل لتسع دقائق ومنح اشتراكات للطلاب.
1: الأهلي يلتقي أبو إير الأسمدة اليوم، والمصري أمام الاتحاد في الدوري الممتاز.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. تابعونا على tiktok.com/@نجومفام. انتوا مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام.

نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في مع الاف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
3: على تردد 11900 رأس.
2: اعمل فولو لنجوم FM على instagram.com/نجوم FM.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: ولي العهد السعودي يغادر البلاد متوجها الى مصر في زيارة للعمل.
2: مصر تدين استمرار الهجمات على المملكة العربية السعودية وتؤكد أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لاستقرار المنطقة.
1: وزير الخارجية ونظيره الألماني يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة.
2: وزير العمل يبحث مع نظيره الليبي عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
1: انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري اليوناني ميدوزا 15 بمشاركة فرنسا وإيطاليا وقبرص.
2: وزير الصناعة يؤكد إمكانية استضافة مائدة مستديرة للشركات الإسبانية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر.
1: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يرصد إشادة المؤسسات الدولية بقطاع الطيران ويؤكد أنه الأقوى في قارة إفريقيا ومهيأ لنمو قوي.
2: وزارة التضامن تجري اليوم قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات.
1: ميناء نويبع يشهد تداول 5635 طن بضائع و295 شاحنة ضمن حركة موانئ البحر الأحمر.
2: وزارة السياحة والأثار تشارك في قافلة سياحية للترويج للمقصد المصري بالسوق البلجيكي.
1: انتهى موجز الأخبار. على رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: استنوا الفنانة مي سليم والفنان إيهاب فهمي في أسرار النجوم مع إنجي علي وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
2: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: ولي العهد السعودي يغادر البلاد متوجها الى مصر في زيارة عمل.
2: مصر تدين استمرار الهجمات على المملكة العربية السعودية وتؤكد أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لاستقرار المنطقة.
1: وزير الخارجية ونظيره الألماني يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة.
2: رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لاستعراض موقف أحد المشروعات الكبرى بالعالمين الجديدة.
1: رئيس الوزراء يؤكد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لتعظيم القيمة المضافة من مشروعات التنمية الشاملة بمدينة العالمين الجديدة.
2: وزير العمل يبحث مع نظيره الليبي عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
1: انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري اليوناني ميدوزا 15 بمشاركة فرنسا وإيطاليا وقبرص.
2: وزير الصناعة يؤكد إمكانية استضافة مائدة مستديرة للشركات الإسبانية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر.
1: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يرصد إشادة المؤسسات الدولية بقطاع الطيران ويؤكد أنه الأقوى في قارة إفريقيا ومهيئ لنمو قوي.
2: ميناء نويبع يشهد تداول 5635 طن بضائع و295 شاحنة ضمن حركة موانئ البحر الأحمر.
1: وزارة السياحة والأثار تشارك في قافلة سياحية لترويج للمقصد المصري بالسوق البلجيكي.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: عيش الأغاني نجوم اف ام على كيفك.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثالثة على نجوم اف ام، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مصر تدين استمرار الهجمات على المملكة العربية السعودية وتؤكد أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لاستقرار المنطقة. وزير الخارجية ونظيره الألماني يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة. رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لاستعراض موقف أحد المشروعات الكبرى بالعلمين الجديدة. مدبولي يؤكد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لتعظيم القيمة المضافة من مشروعات التنمية الشاملة بمدينة العلمين الجديدة. وزير العمل يبحث مع نظيره الليبي عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وزير الصناعة يؤكد إمكانية استضافة مائدة مستديرة للشركات الإسبانية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بمصر. المركز الأعلامي لمجلس الوزراء يرصد إشادة المؤسسات الدولية بقطاع الطيران ويؤكد أنه الأقوى في قارة إفريقيا ومهيأ لنمو قوي. التضامن تعلن تلقيها أكثر من 66 ألف طلب للمشاركة في قرعة حج الجمعيات الأهلية. وزارة السياحة والأثار تشارك في قافلة سياحية للترويج للمقصد المصري بالسوق البلجيكي. انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفأم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
2: نجوم اف ام على كيفك.

ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري.
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين.
2: بعدين.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
5: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
6: نخش في الموضوع على طول.
5: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
7: شكلك فاهم يا نصر.
5: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديث، تصنيف.
6: حضرتك فاهم.
5: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
4: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
8: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
9: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
8: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابع عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي في إطار زيارة عمل.
2: مصر تدين استمرار الهجمات على المملكة العربية السعودية وتؤكد أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لاستقرار المنطقة.
1: وزير الخارجية ونظيره الألماني يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة.
2: رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لاستعراض موقف أحد المشروعات الكبرى بالعالمين الجديدة.
1: مدبول يؤكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتعظيم القيمة المضافة من مشروعات التنمية الشاملة في مدينة العالمين الجديدة.
2: وزير العمل يبحث مع نظيره الليبي عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
1: انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري اليوناني ميدوزا 15 بمشاركة فرنسا وإيطاليا وقبرص.
2: وزير الصناعة يؤكد إمكانية استضافة مائدة مستديرة للشركات الإسبانية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر.
1: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يرصد إشادة المؤسسة الدولية بقطاع طيران ويؤكد أنه الأقوى في قارة إفريقيا ومهيئ لنمو قوي.
2: التضامن تعلن تلقيها أكثر من 66 ألف طلب للمشاركة في قرعة حج الجمعيات الأهلية.
1: من نوبة يشهد تداول 5635 طن بضائع و 255 شاحنة ضمن حركة موانئ البحر الأحمر.
2: وزارة السياحة والأثار تشارك في قافلة سياحية للترويج للمقصد المصري بالسوق البلجيكي.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: نجوم اف ام
1: على كيفك.
2: صلي زمان ما خجلتش من وحدة.

استنوا حلقة خاصة من أسرار النجوم مع إنجي علي وتغطية خاصة لإيجيبت دوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: Nukum FM.
1: الشاي يا نجم
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
3: ده فارس فارس.
2: روح هاتلي مزياتا، البدلة قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجالة اكشن ايه سواء انا ريس. يا رجالة النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكلة؟
4: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
2: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك، هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
4: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
2: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة، في اسهل من كده؟
5: مصلحة الضرائب المصرية بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين
3: بعدين

0: الساعة دلوقتي 5. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: الخامسة مساء على نجوم فهم.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي في إطار زيارة عمل.
3: الرئيس السيسي يشدد على دعم مصر للإجراءات السعودية لحماية أمنها واستقرارها.
2: الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان يؤكدان أن أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
3: الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان يؤكدان تطابق المواقف المصرية السعودية إزاء القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى تسوية تقوم على حل الدولتين.
2: ميناء رفح البرية استقبل الدفعة 84 من العائدين الفلسطينيين.
3: رئيس الوزراء يؤكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتعظيم القيمة المضافة من مشروعات التنمية الشاملة بمدينة العالمين الجديدة.
2: مدبولي يؤكد أهمية استمرار جهود مختلف الجهات المعنية بما يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
3: وزير الكهرباء يتابع مع روس أتوم تطوير مجمع متكامل لتحلية مياه البحر بموقع محطة الضبع النووية.
2: هيئة الرقابة المالية تستعرض دعم القطاع العقاري من خلال أدوات التمويل غير المصرفية.
3: وزير البترول يعلن الانتهاء من 73% من أعمال المسح بجنوب الصحراء الغربية.
2: وزير الصناعة يؤكد إمكانية استضافة مائدة مستديرة للشركات الإسبانية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر.
3: ميناء نويبع يشهد تداول 5635 طن بضائع و295 شاحنة ضمن حركة موانئ البحر الأحمر.
2: بعد غد الأوبرا تحيي ذكرى رحيل بليغ حمدي في حفل من الإسكندرية.
3: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: مع مروان أدري ويارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل مستمعين نجوم اف ام. كلام في الزحمه من الحد للثلاثه. يارا الجندي ومروان أدري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يعني الحقيقه مش عارفين نقول ايه.
2: يا ريت ما تفضل مش عارف تقول ايه.
1: ازيك يا
2: الابد؟ ازيك يا مروان؟
1: عامله ايه؟
2: اخبارك ايه النهارده؟
1: الحمد لله.
2: مساء الفل على كل مستمعينا. حلقه جديده من كلام في الزحمه اليوم الثلاث النهارده 15 سبتمبر. يا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله. معاكم لمده ساعتين نسليكم كده في الطريق. نبتدي بدرجات الحراره.
1: ابتدي.
2: 36 دي درجة الحرارة دلوقتي. النهاردة بالليل هتكون 22. هواء 12 كيلو في الساعة. رطوبة 28%. اجهزوا ليوم الخميس لان يوم الخميس هيبقى حر جدا جدا جدا جدا. بس بعد كده تزبط بقى من الجمعة ان شاء الله. بس كده مجهز ايه للحلقة النهاردة؟
1: بالنسبة للالوان الجديدة اللي
2: انت لابس اسود وانا لابسة الوان.
1: انا بلبس اسود كل سنة مرة.
2: معرفش حسيت عايزة الون شوية زهزها شوية علينا. يلا عشان انا شايفه مخك.
1: انت قلتي الارقام ولا نقول الارقام؟
2: بيدور ازاي؟
1: بيبروسس حاجات كتير. بس يعني 3 ارباع ما ينفعش يتقال.
2: شايفه الردود بتتعمل جوه.
1: هتيجي
2: شغال عندك.
1: بس هي بتعمل لها كوتنج معين عشان لما تطلع ما تبقاش.
2: نكمل هنا يعني ما نقفلش البرنامج ونمشي
1: بالظبط.
2: اوكي يلا.
1: 015-595-5006 ده رقم الواتساب. و 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الارضي. كلموا يارا سلموا عليها. يعني دلعوها. كده.
2: ايه تاني؟ في اي حاجة تانية؟
1: لا يعني.
2: أوكي. ماشي. ده زي ما مروان قال عايزين نرجع. لو في اي ابديتس كده ابعتوها لنا. معنا اخبار ممكن نرجع لكم بيها بعد شوية. وطبعا كالعادة مروان دايما بيجهز مواضيع بيحب يدردش فيها في الساعة التانية من الحلقة. تعالي نبتدي النهاردة بجنات.
1: يلا.
2: ونرجع على طول بعد الفاصل. خليكم معانا.

طالع من البيضج متكتكوت قوت قوت متغزم كلبز مش سفروت روت روت معمول له بضيته وعالمظبوط بوت بوت تمرج متفرخه في الوجود.

0: التمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة، 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
3: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
4: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير إيجيبت. 308-768-728.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.

0: يعني وجهه نظرك السطحيه دي تخليها لنفسك.
1: ده اخر فهمي في الموضوع يعني.
0: ما انا عارف.
1: طيب نسلم على كل المستمعين.
0: حماده المصري مساء الفل بيسلم علينا، مساء السرور والسعاده على اجمل يارا ملكه الالوان. ملكه الالوان دي يا جماعه جايه
1: بتدوق
0: عليها
1: حاجه بسيطه،
0: ميه ايوه مسحوق غسيل لونه لبني. نفسي نناقش ده دكتور رامي فهمي بيقول نفسي نناقش موضوع الابداع ومفهوميه، غالبا هو يقصد كده يعني، او مفهومه بين جيل المظاليم سبعينات وثمانينات وجيل الالفية وما بعده. شكرا. والله دكتور رامي هو اللي انت بتقوله ده واضح وصريح في اللي انت بتسمعه زي ما انت شايف يا روانا. مها من الرياض مساء الفل. ايه يا مها اللي انت بعتها ده؟
1: ايه اكل ولا
0: ملوخية حمام ليمون معصفر محشي؟ ليه يا مها كده؟ ليه يا ماما؟
1: يعني انا ممكن
0: ليه يا ماما
1: الملوخيه والمحشي.
0: في كمان رقم الاخر 313 محمد مساء الفل بيقول يا ابو حمزه انت شيك في اللبس، سيبك من الحاقدين هم عارفين نفسهم، مش هنوضح اكتر من كده. والله يعني احنا سايبين القافله تسير يا محمد، القافله بتسير فالحمد لله يعني ربنا يخليك. رقم الاخر 926 دي هدى يسري بتقول الماده هي التاريخ. قولي لنا تقصدي ايه. صباح الجمال والروقان على احلى اتنين من زمان يارا خانم ومروان. ده غالبا ده رامي من امريكا. مساء الفل عليك يا رامي، او صباح الفل عليك. في مين تاني؟ بس ما حدش بعت لك حاجه خالص. لا في اخر مسج من امريكا اهي. مساء الفل يا باشا برنامج ربنا يخليك، بيقول سلم لي على مساعد البرنامج يارا هانم مفيش سندوتش النهارده. ده اسامه.
1: مفيش والله يا اسامه ما لحقتش النهارده، مش راضي اجيب معايا حاجه هنا خلاص. زينب بتسرق اكل.
0: انت كده ان انت مش راضيه ولا ما لحقتيش؟
1: لا لا مش هجيب حاجه معايا تاني. ما بلحقش اتهنى بيها.
0: لا يا الفكره كمان ان يعني في الاخر بيبقى جبن.
1: لا بس هي فيها فكره.
0: طبعا.
1: طيب بص بقى، معانا وقت. بص نقول خبر. بيرس بروزنن بيتوقع مفاجأة في اختيار جيمس بوند الجديد، ممكن يكون وجه جديد. اوكي. النجم الايرلندي بيرس بروزنن واحد من اشهر النجوم اللي قدموا شخصية جيمس بوند، شايف ان صناع سلسلة افلام جيمس بوند ممكن يفاجئوا الجمهور باختيار ممثل جديد تماما ومش معروف علشان يجسد شخصية العميل البريطاني الشهير 007. وقال انه بقى مجرد متفرج ومستني يشوف مين هيكون بوند الجديد وبيتمنى له النجاح.
0: بشكر ماما وخالته وعمه وطنط على حسن الاستماع.
1: بيرس بروزنن رفض ان هو يرشح اسم معين للدور، وقال ان مراته طلبت منه ما يتكلمش عن الموضوع لان اي تصريح منه ممكن ينتشر بسرعه، لكنه في نفس الوقت قال ان كواليس خاصه لزميله توم اليس انه شايفه مناسب للدور، وانه
0: توم ايه؟
1: اليس. وبيقول ان اليس نفسه رد بشكل ساخر وقال يمكن يكون كبر شويه على الدور. من ابرز الاسماء المتداوله دلوقتي جاك لودن، انا ما اعرفش ده مين، كيلم تيرنر، جيكوب الوردي ممكن ينفع، وايرن تايلر جونسون، وهاريس ديكنسون، والفيلم من اخراج دينيس
0: ديكنسون.
1: انت بالبي دي بالدي،
0: ما انا قلت ديكنسون.
1: وبيبدا فصل جديد من السلسله بعد انتهاء فتره دانيال كريج. بس ما اعرفش،
0: انا كنت شايف ان الطف واحد فيهم بالترتيب، يعني مش بالترتيب، انا شفت زمان طبعا، انا بحب 007 من زمان جدا،
1: هو اتنين،
0: وكنت بصراحه كان شهر 11 كل سنه ده بيبقى يعني بقعد استنى لانه دايما كان بينزل في شهر 11. كنت بقعد استنى الفيلم. دانيال كريك طبعا كان عظيم، انا كنت بحبه، كنت شايف انه
1: مش مقتنع بيه بس تمام.
0: لا رايك مش مهم خالص يعني.
1: شون كونري
0: طبعا.
1: انا شون كونري رقم واحد.
0: تيموثي دالتون ما كانش حلو قوي، اللي هو كان عمل جزئين، عمل اثنين يعني بس ما كملش، ما كانش الطف حاجه. بيرس بروزنن طبعا عظيم عظيم
1: خطير.
0: وروجر مور كان روجر مور اعتقد عمل ستة او سبعة، كان في واحد او اثنين حلوين، الباقيين ما عجبونيش قوي. بس لا لا لا لا يعني انا بحب ده بروزنن.
1: بيرس بروزنن وشون كونري هم اكتر اثنين الصراحه شايفاهم كانوا يعني الطف جيمسز.
0: جمسات. جماسي الطف جماسي.
1: ما رضيتش على شقه
0: طفى مصطفى
1: هاجر علي سلوك.
0: بصي يا رأى انا هقول لك على حاجه. يعني ساعات الواحد بتجيله العلامه انه امتى يمشي. اعتقد العلامه عندك بقى لها فتره.
1: ليه ولا ليك؟ لا ليك انت، انا لسه قاعد.
0: ماشي ماشي ماشي، ربنا يعافيك ان شاء الله.
1: كده كده انا هشيل الليله يعني.
0: مساء الخير عليكم ملك الجمال المعادي. المعادي مين يا عم؟ احمد حسن من ايرلندا. نبي احمد انت نفسك حلوه والله العظيم.
1: شكرا يا احمد والله.
0: علياء التميمي مساء الجمال بتاعتها بتسلم علينا رساله مهمه وحقيقيه. بصي رسالة مهمة وحقيقية مش لازم تتقال. مش أوكي. كل اتنين بيقضوها ضحك في خفة دم. ابسولوتلي نوت. مفيش غير يارا ومروان. حتى باي باي دي بتاعت يارا معلش مش لايقة مع حد غيرها. ده من امريكا. ده رامي.
1: يا رامي والله ميرسي يا رامي، ده من ذوقك بجد.
0: على فكرة يا رامي اللي انت النوع ده من الرسائل هو اللي بيأكد لها انها مش عيانة، فاحنا بنحاول نقنعها لان الدكتور قال لنا هتاخد وقت وتبتدي تتحسن. مفيش تحسن زي ما انت شايف.
1: شكرا يا رامي والله ميرسي قوي.
0: الرقم الاخر 01 دي شيماء ياسين. يا شيماء بتقول مساء الفل عليكم وعلى كل تيم كلام في الزحمه، عايز اسمع حاجه لمحمد منير وبهديها لماما وبنتي ليلي.
1: اوكي مساء الفل عليهم.
0: ايه ده الرقم اخر مسج ونطلع على طول. عبد الهادي من الرياض مساء الجمال. مساء الفل عليك. بعد تقول انا فين انا فين.
1: هو بعد من بدري الصراحه مساء الفل عليك. طيب عامه ابعتوا لنا احنا لسه يعني هنرجع لكم على طول. 015 595 1006 facebook.com/نجوم FM. نسمع كايوكي ونرجع بعد الفاصل.

0: لما تكون القمة هي هدفك، كل خطوة في طريقك بتفرق. عشان كده الأبطال بيختاروا اللي يقدر يكمل معاهم. إطارات لينجلونج بيثق فيها العالم، وموجودة في أكتر من 180 دولة. ثقة وصلت لواحد من أعظم أندية العالم، ريال مدريد. إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
1: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-2006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: كملي يا رب. كنت بتقولي ايه؟
2: كنت بقول في اخبار رياضيه بقى عايزينك تنزل بيها النهارده.
1: تنزل بيها وانت ما بتطلعيش بيها ليه؟ ها؟
2: انا ما بعملش حاجه.
1: لا ماشي. طيب خلينا نشوف الاخبار اللي معانا النهارده.
2: عندي خبر لطيف لو عايز.
1: لما اقول انا الخبر بتاعي الاول. عمر مرموش ضد ليفربول، هل يثأر لمحمد صلاح في كأس الرابطه؟ ده عنوان الخبر.
2: اوكي.
1: عشاء البريمير ليج او عشاء الكره الانجليزيه عموما مواجهة قوية النهارده بتجمع ليفربول مع توتنهام الساعة 10 على ملعب انفيلد ضمن منافسات الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في قمة مبكرة بتحمل الكثير من الإثارة، خصوصا مع وجود النجم المصري عمر مرموش في صفوف الفريق الضيف. احنا عارفين انه معار لتوتنهام من مان سيتي. تتجه الأنظار إلى مرموش اللي هيكون ضيف تقيل على ملعب أنفيلد وهيقود هجوم توتنهام وهيبحث عن ترك بصمته في مواجهة من العيار الثقيل بعد ما بقى واحد مكتوبة كده والله بعد ما بقى واحد من أبرز الأسماء المصرية في الملاعب الأوروبية، وخصوصا كمان في مع يعني لوجود مسيرة محمد صلاح مع ليفربول، فلقاء بيعتبر حالة خاصة جدا. وكان المصريين بيحاولوا ياخدوا بطارهم وكأن المصريين بيحاولوا ياخدوا بطارهم من ليفربول، مع انه والله الراجل ماشي يعني بحاجة كويسة يعني. ورغم ان عمر مرموش مش بيخوض المباراة بدافع شخصي، فتسجيله لهدف النهاردة هيكون بالنسبة للجماهير المصرية سيناريو مثالي.
2: طيب.
1: فكرة انه يعني
2: ايه؟
1: لا، فكرة ان عشان صلاح مشي فاللي موجود دلوقتي في الدوري الانجليزي ومعروف هو مرموش، ومرموش هيلعب مع ليفربول اللي ما جددوش لصلاح السيزون الثاني او
2: مش دعوه يعني خالص يعني.
1: بس فيها حته مشاعريه
2: يعني.
1: مش تفهميها قوي.
2: عشان مشاعريه. شكرا يا مروان على
1: حالتك. انت الكنافه هي الحياه.
2: حسن استضافتك ليا.
1: يا رب اكون ضيفه خفيفه على كل المستمعين. كلام الجميل.
2: مش في خبر لطيف بس خلينا نسمع اغنيه سريعه جدا ونرجع نرجع نقول لكم الخبر. والله دقيقتين ونرجع. ابعتوا لنا على 015 595 1006 نسمع تامر حسني سريعا ونرجع على طول.

0: قولي. اروح للخبر؟
1: روحي للخبر. انت بتحبيني.
0: عارف احنا دايما بيبقى فيه حاجات مثلا شغلانات غريبه شويه، اوكي. مستشاره في اختيار اسامي الاطفال، ده الفترة الأخيرة في شغلانات كتيرة وكانت غريبة جدا ابتدت تنتشر، زي مثلا مستشارين مستشار العلاقات، واحدة وظيفتها انها تقنع الستات ان هم يسيبوا الرجالة لو متجوزين، او حد يجي مثلا يجي معاك رحلة مقابل مبلغ معين يسليك وانت بتتعشى عشان ما تاكلش لوحدك، كلها حاجات غريبة خلاص. بس مؤخرا بقى ظهرت شغلانة غريبة جدا في اكتر من دولة خلاص، وهي مستشارة لتسمية البيبيهات، اوكي. في واحدة اسمها كولين سلاجن، وهي من وهي طفلة صغيرة كانت مهووسة بأسامي الأطفال، لدرجة أنها كانت وهي عندها 8-9 سنين بتكتب مع أختها قوائم طويلة بأسامي الأطفال اللي عجباهم، بدل ما يكتبوا عن مشاعرهم أو إعجابهم.
1: هي حاجة غريبة الصراحة يعني.
0: وهي مع الوقت بقى حولت الهواية دي لشغلانة حقيقية، وأطلقت مشروعها تسمية بيبي، وده كان في 2022 خلال أجازة.
1: وطلع علينا ناس
0: بس ده كان حرام.
1: زي عارفة الحاجات اللي بتطلع لك، مش عارفش بتطلع لك على تيك توك أو إنستغرام ريلز أو الحاجات دي. هاي ام ريتشارد ام باثولوجي هالولوجي
0: شرايولوجي
1: اكسبرت I've been doing this for the past 20 years. وتلاقي آخر بيتكلم في درجة بياض السنين. أيوة مش دكتور سنين.
0: أيوة. لا بتبان. بس بقول لك إيه، ما هو في ناس بتحبها يعني. الست دي كانت في أجازة أمومة. أوكي. وابتدت كهواية جنب شغلها كممرضة. وبعديها ابتدت تنشر استشاراتها على التيك توك. المشروع كبر بشكل كبير لدرجة انها بتقول انها مش قادرة تلاحق على الشغل. وبتقول ان اختيار اسم الطفل بقى موضوع ضاغط جدا على الاهالي اكتر من زمان، خصوصا مع رغبتهم ان هما اسم الطفل يكون مختلف ومميز وما يتكررش مع اطفال كتير في المدرسة مثلا. وكمان السوشيال ميديا زودت الاهتمام بالاسم، لان الاهل بقوا بيعلنوا لعدد كبير من الناس وعايزين يختاروا اسم جميل ومميز والكلام الفاضي ده. المهم يعني مستشارة اسماء الاطفال بتبدأ شغلها باستبيان ان هي بتعرف منه ذوق الاب والام والاسامي اللي بيحبوها او بيرفضوها، وبعديها بتدور في مئات الاسامي ومعانيها ومدى انتشارها، واحيانا كمان بتدور على اسامي مرتبطة باماكن عاش فيها الاب والام او حاجات معينة ليها معنى خاص عندهم. يعني في النهاية هي بتقدم للعميل زي لستة كده باسامي كلها مقترحة مع شرح بسيط لمعنى كل اسم وقد ايه الاسم ده منتشر، وهي ليه شايفة ان الاسم ده مناسب للطفل بتاعهم، وبتديهم كمان رأي موضوعي كده بعيدا عن اراء الاهل والاصدقاء اللي ممكن تزود حيلة الاب والام. وبتقول بقى باقات الاستشارة، اوكي، الباقات اللي هي بتقدمها بتبدأ من $250. والمستشارة بتقول انها لحد دلوقتي مش حاسة انها زهقت من الكلام عن اسامي الاطفال، بالعكس كل عميل بيجي بتحدي جديد
1: كل عميل بيجي باسمه
0: والله بتقول بيبقى تحدي جديد وبتعتبر انها حققت حلم طفولتها اللي كانت هتفرح جدا لو شافت نفسها وهي كبيرة وهي بتشتغل في المجال ده. وبكده بقت مستشارة تسمية بيبيهات بس، وبتاخد مينيمم $250.
1: لا انا عاجبني انها يعني عندها بتبيع الفكره وكاتبه كلام او الخبر مكتوب بطريقه معينه انه بيحاول يبيع الفكره معاه، انه مش هنسميها يارا هنسميها بارا. ايه رايكم؟
0: أيوة.
1: فالناس تنشكح. يا الله بجد،
0: انت مش لسه بتقول فيديوهات التيك توك؟ ما هي ابتدت كده فعلا.
1: ايه طب ونفترض خدت الاسم عجبني الاسم وما حسبتهاش، هتعمل ايه؟
0: لا ما هي
1: هتقتل الولد.
0: اكيد بتدفعك قبل ما تقعد معاك بقى. هي بتقعد معاك استشاره، هاي مروان بتحبي ايه؟ طب وانت يا مدام بتحبي ايه؟ كده.
1: نفسي في راس بس مش حابه قوي، خليه تراس.
0: بحب قوي الحواوشي.
1: طواجن هنسميه طاجن.
0: بس يعني. فهي شغلانه غريبه بس كده.
1: طيب.
0: فده لو اندل عن شيء
1: لو اندل
0: لا لو اندل عن شيء
1: يدل عن
0: ان انت ممكن تمشي وتلاقي لك اي شغلانه وان شاء الله ربنا يوفقك. وبنشكرك مروان وشكرا على وجودك معنا
1: ان شاء الله. طيب نسلم على صديقنا العزيز المخرج اشرف فايق مساء الفل بعت لنا بيسلم علينا ومكرم هو في مهرجان الغردقه السينمائي بفيلم تخرجه اللي اتخرج بيه من المعهد
0: بجد؟ ان شاء الله الف مبروك
1: الف الف مبروك يا استاذ
0: اشرف
1: ومن نجاح لنجاح دايما. ولو عندك اي دور في اي فيلم لحد بتبيع عيش واحده بتبيع فجل يارا موجوده
0: لمون. ومش
1: هتبقى ان كاست من غير انا بقول لك ان كاست من غير حاجه
0: بالظبط كده وانا موجوده يا استاذ اشرف كلمني في اي وقت. هنطلع فاصل وهنرجع 015-595-5006 facebook.com/nogumfm هنرجع بعد نشط الاخبار ونرجع بقى بالموضوع هنبتدي معاكم مع بدايه الساعه الثانيه خليكم معانا.
2: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي دي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878. اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة الى فرانكفورت ومنها لوجات اكتر في اوروبا وكندا وامريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل بأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل الوكيل الرسمي لكندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
3: طالع من البيضة جمد كتكوت كوت كوت متغزم كالبز مش سفروت روت روت معمول للضيط وعالمظبوط بوت بوت تمرج ما تفرخ في الوجود.

0: زي تمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
2: على تردد 11900 راس.
5: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/

0: الساعة دلوقتي 6. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: السادسة مساء على نجوم فهم،
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي في إطار زيارة عمل.
3: الرئيس السيسي يشدد على دعم مصر للإجراءات السعودية لحماية أمنها واستقرارها.
2: الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان يؤكدان أن أمن السعودية ودول الخليج جزء من الأمن القومي المصري.
3: الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان يؤكدان تطابق المواقف المصرية السعودية إزاء القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى تسوية تقوم على حل الدولتين.
2: ميناء رفح البرية يستقبل الدفعة 84 من العائدين الفلسطينيين.
3: رئيس الوزراء يؤكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتعظيم القيمة المضافة من مشروعات التنمية الشاملة بمدينة العالمين الجديدة.
2: مدبولي يؤكد أهمية استمرار جهود مختلف الجهات المعنية بما يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
3: وزير الكهرباء يتابع مع روساتوم تطوير مجمع متكامل لتحلية مياه البحر بموقع محطة الضبع النووية.
2: هيئة الرقابة المالية تستعرض دعم القطاع العقاري من خلال أدوات التمويل غير المصرفية.
3: وزير البترول يعلن الانتهاء من 73% من أعمال المسح السيزمي بجنوب الصحراء الغربية.
2: وزير الصناعة يؤكد إمكانية استضافة مائدة مستديرة للشركات الإسبانية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر.
3: ميناء نويبع يشهد تداول 5635 طن بضائع و295 شاحنة ضمن حركة موانئ البحر الأحمر.
2: بعد غد الأوبرا تحيي ذكرى رحيل بليغ حمدي في حفل بالإسكندرية.
3: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عايز اقول لك على حاجه، لو احنا وانت بتقولي الخبر بتاع 007 كان من الناس، بس الكلام ده كان من كام سنه، كان الناس المرشحه ادريس البا.
2: بس الموضوع اختفى بسرعه يعني. بس ده كان
1: وكان برضو ديفيد باتنسون بتاع اسمه ايه،
2: روبرت باتمان
1: اللي هو عمل باتمان. هو جزء واحد وفشل فشل ذريع، جاب ايرادات 12 جنيه تقريبا.
2: تويلايت
1: بالظبط. برضو كان من ضمن الناس اللي اتقالت اسمائها يعني.
2: اوكي طيب، بما اننا ابتدينا الساعه الثانيه والاخيره من الحلقه، ان الاوان ان احنا نسال ونتكلم معاكم في موضوع النهارده. ايه الحاجه اللي انتوا شايفين ما ينفعش تقولوا فيها انا كنت بهزر؟ يعني كلنا بنحب نهزر، وكل الشله دايما بيبقى فيها حد بيهزر او بيهزروا مع بعض الاصحاب القريبين، لكن في جمله ممكن تسمعوها بعد ما الهزار يتعمل كده او يتقال ما تضحكش قوي. يا عم انت زعلت انا كنت بهزر. حد مثلا يتكلم على وزنك، على مرتبك قدام الناس، على مشكلة عندك مثلا ولا حاجة كده، يقولك يا عم ما تتضايقش كده انا كنت بهزر معاك. فالسؤال هو، هل اي كلام، اي كلام ممكن يتحول لهزار لمجرد ان اللي قاله يقول بعديها انا كنت بهزر او انا بهزر، ولا في حاجات ما ينفعش اصلا نقولها او نهزر فيها او يتحط بعديها بعد الجملة البق بتاع انا كنت بهزر؟ فايه الحاجة اللي لو حد قالها لك يا مروان مثلا ومستمعينا يعني مش هتقبل بعديها حجة انا كنت بهزر معاك؟ انت بتشوف
1: انا عندي حاجة، بس جملة صغيرة قوي. في ناس ما بتعرفش تهزر اصلا. فمهما قلت ومهما بررت بعد الجمله ان انا كنت بهزر، هي مش هتعدي. انت اصلا، لانه هو الهزار او خفه الدم دي ملكه من ربنا. يعني انت اهو دمك يلطف، مستحملينك بقى لنا سنين،
2: ترمي لي كلمه
1: بقى لنا سنين وبنقنعك ان انت دمك خفيف وبتضحكي، بنمشي الشغل يعني.
2: شكرا.
1: ففي ناس ما بتعرفش تهزر. مش عيب بقى، انا من وجهه نظري مش عيب ان انا اقول انا ما بعرفش اهزر فما بهزرش. لكن احاول وساعات بقى الموضوع بيبقى ايه، ممكن يقلب بمشكله. يعني حد يقول لك كلمه سخيفه قوي كنت بهزر، وانت عارفه ان هو مش دمه خفيف او هي من دمها مش خفيف، والجمله اللي اتقالت سخيفه او مش في مكانها او مش في وقتها او او او او, أو وما فيش، هتقولي ايه؟ لا ما تهزريش. يعني انت يا فلان دمك مش خفيف، لو سمحت ما تهزرش. حاجه لا تعيبك على فكره، ان ما عندكش ملكه الافي امتى هزر هقول ايه. حتى في الهزاره برضو ليها سنس. لكن فكره ان انا ارمي اي كلام واقفله بكلمه كنت بهزر
2: دي
1: ماشي، وانا نفس فكره كده كنت متعصب فاقوم جايب طوبه من الارض وحادف عليه.
2: ماشي، بس نفترض ان الشخص بيعرف يهزر ولذيذ ودمه خفيف وكل حاجه، وقال حاجه وراح قايل لك لا يا مروان انا كنت بهزر، ايه اللاين اللي عندك، الخط اللي هو ايه؟ لا انا مش، ده مش هزار.
1: انا مروان يعني
2: فكر فيها.
1: اساسا انا عندي بس يعني ماشي، عشان مش هفكر فيها، هرتبها بس.
2: رتبها يا سيدي ولا يهمك،
1: كذا حاجه في الحته دي.
2: قولوا لنا برضو رايكم، ابعتوا لنا دلوقتي ايه الحاجه اللي ما ينفعش تقول فيها او بعديها انا كنت بهزر. ابعتوا لنا على 015 59 55 1006. هنطلع فاصل ونرجع على طول.

طالع من البيضه جمد كتكوت كوت كوت متغذي مكلبز مش سفروت روت روت معمول للضيط وعالمظبوط بوت بوت تمرج مدفرخه في الوجود

0: زي تمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763624.
2: إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
3: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لأ؟
4: يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
5: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
6: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
7: استنوا الفنانة مي سليم والفنان إيهاب فهمي في أسرار النجوم مع إنجي علي وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
8: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب
2: ماشي، كنا بنسأل سؤال او بنتكلم يعني معاكم في موضوع، ايه الحاجة اللي ما ينفعش تقول فيها كلمة انا كنت بهزر بعد الجملة؟
1: طيب سمر صبور بتقول التنمر عموما ما ينفعش نقول فيه بهزر، ولو ما فيش اي علاقة ما بيننا او مساحة تسمح لك تقول لي كده مثلا، وبالذات لو عشان يضحك الناس وفكر دمه خفيف، اصل في فرق بين الهزار والوقاحة. تمام. طب بس انا عندي هقول لك على حاجة هنا يا سمر، انا رأيي انا الشخصي يعني كلمة التنمر اللي احنا بقينا بنقولها كده على اي حاجة، انا من وجهة نظري المتواضعة وقد تكون خاطئة تماما، ان التنمر ده هو التنمر التريقة او السخرية على الشكل اللي ربنا خلقنا بيه. لكن ان انا هزر على لبس سيارة، هزر على مش عارف ايه، ده هزار بيننا، لكن ما ينفعش الشكل اللي احنا عليه اللي ربنا خلقنا بيه ده، انا من وجهة نظري ده انا بشوف ان هو ده التنمر. لكن لما اهزر او اعلق على تصرف انت عملتيه، على حاجة انت لابسها، بس زي ما انت بتقولي كده يا سمر يبقى في المساحة دي بيننا، يعني انا بهزر مع يارا ويارا عارفة ان انا بهزر وهي بتهزر معايا وانا عارف انها بتهزر، ففي عندنا المساحة، لكن لو ما فيش المساحة دي اكيد مش ههزر. نفس الكلام.
2: بس في حاجات هقول لك بيعتبروها تنمر، يعني انت مثلا تيجي وانا مبسوطة البنطلون اللي انا شارياه او القميص او الموبايل اللي في ايدي، فانت تيجي تقول لي ايه يا بنتي الموبايل اللي انت ماسكاه ده منظر موبايل تمسكيه، ولا ايه
1: ده
2: منظر
1: كلام في ده،
2: ايه منظر القميص ده مش عارفه ايه، وانا مثلا مبسوطه بيه جدا وده اللي انا اقدر اجيبه مثلا.
1: بس ده مش تنمر،
2: ده بيتحط تحت ايه بقى، تنمر ولا بيتحط تحت ايه؟
1: مش تنمر، ده حاجه بتاذي. انت ما بتعرفش تهزر، دمك يلطش
2: يعني، مؤذيه.
1: بس بحس الحاجات دي فيها يعني قله ذوق، انت كلام يعني ما يبقى زي ما انت بتقولي كده جايبه حاجه جديده بتوريها لواحد صاحبتك بتقولي القرف اللي هو ده اللي انت قرفتيني عليه وبقالك يومين بتدوري على القميص اللبني،
2: او تقولي ايه البنطلون الاراجوزات ده مثلا، ولا ايه بنطلون
1: صاحبتك الجلنفه
2: الجداتي ده، يعني حاجه اللي هي انا
1: بس مش تنمر، لانه مفيش حاجه تنمر، هي بس ما بتعرفش تهزر او
2: ما
1: بتعرفش امتى تهزر.
2: لو حد بقى اصغر سنا شويه او مخه مش مستوعب ده، ما هيتاذي نفسيا، عشان كده هم بيصنفوها تنمر، فاهم قصدي ايه؟
1: يعني هو بس محتاجين نسمي الحاجات بمعناها، لكن فكرة ان اي تصرف بنسميه تنمر لا، انا مش يعني مختلف معاكم في دي. ابني محدش يهزر على ابني ولا مساحة ولا اي مساحة، وجهة نظر. دي شيرين احمد، شايفة انه يعني الهزار على الولاد، متهزريش على الولاد. في نرمين عبد المعز بتقول بتسلم علينا، بتقول اي حاجة شخصية ما بحبش حد يهزر فيها الا لو انا بدأت هزر في الموضوع، هزار على الولاد، ابنك اسمر ابيض تخين رفيع، كل ده انا بعتبره يعني نوع من انواع قلة الادب، وبرضو على حسب الشخص واحنا قريبين قد ايه عشان اقبل منه الكلام ده. متفاهمين تماما وعندك حق تماما. ان اكلم اللي قدامي بطريقة محرجة واقول بهزر، دي مونة الرقم الاخر 267، اتفق معاكي تماما. سمر هي بتقول بتكمل، يعني بتقول في ناس بتهزر على الشكل والخلقه، خلقه ربنا يعني، والظروف الجسمانيه. مروان والله انا عارف، وده اللي احنا بنقوله، ده انا بسميه تنمر. لكن لما هزر مع يارا عشان مثلا وهي بتاكل وقعت مش عارف ايه، او هي لابسه لون غريب مثلا اول مره تلبسه، فهزر لها ايه ده انت واقعه في برطمان ليمون وانت جاي، يعني لا ده هزار. احنا بقى متقبلينه من بعض عشان عندنا المساحه دي مع بعض، او مش متقبلينه فانا مش ههزر او هي مش هتهزر. لكن التنمر انا بشوف ان هو بس على الشكل.
2: يعني ما ينفعش ابص لمروان اقول له مال ودانك مش عارفه ايه كده يعني.
1: في مين تاني؟ يارا ومروان.
2: بس واضح انه في مسجز كتيره جايه اللي هو في خط احمر والشكل عند الاولاد، يعني انا متهيألي يا مروان هسألك سؤال عشان انت عندك ابن. لو حد من اصحابك القريبين وهزر على حمزه،
1: لا بقبل، لانه كمان احنا عارفين بنهزر، ما هو اللي بيهزر بقى بيبقى فاهم اخره فين، حتى لو هو قريب مني جدا عارف انه في يعني،
2: عشان عايز افهم بس.
1: لا بقبل لحد حته معينه.
2: طب لو ولي امر من اولياء الامور بتوع المدرسه، مش حد صاحبك بس بابا او مامه حد من اصحاب حمزه،
1: تريقه يعني مش عارف بصراحه، عمري ما اتحطيت في الموقف ده، ما اعرفش.
2: اوكي
1: ما اعرفش
2: بس ممكن تتضايق
1: اكيد لو لو لو لو خارج عن المألوف او عن النص اه طبعا اكيد هتضايق. يعني
2: لو حد جاي قال لك مثلا انت سايب ابنك جاي لابس كده وانت ايه يا ابني انت فين مش عارفه ايه شكله عامل زي كذا مثلا يعني
1: اكيد هتضايق. اكيد هتضايق.
2: فاهم قصدي؟
1: واي حد مكاني هيتضايق يعني.
2: عشان كده المسجز جايه بتقول ان هي الحته بتاعت الاولاد فيها خط احمر كده مش بنعديه. ها
1: ده مين ده؟ من امريكا رقم اخره 916 مش عارفين مش كاتب ده. انس بيقول مروان ويارا صباحكم زي العسل، انا من طريق اتلانتيك اكسبرس واي بنحدثكم انا والحاج عمو سامي رايحين نصطاد سمكه التونه العنيده، حابين نصبح عليكم وعلى متابعينكم. مساء الفل. ده جايبنا على شاشه العربيه.
2: اوكي. ياما اخذت رود تريبس على الاتلانتيك اكسبرس واي. فاكر مروان كنت ببعت لك وانا ساعتها في الاجازات.
1: فهمت بقى يا انس احنا بنتكلم في ايه؟ يعني انت حقك انك تتريق عليها التريق. هي فاكره ده اللي هو في وسط البلد
2: في كافيه حلو كده
1: متفرع من شارع شريف.
2: في كافيه حلو قوي كده. كافيه حلو قوي بعد تاني اكزيت من الاتلانتيك اكسبرس واي.
1: نرمين عبد المعز بتقول احنا الشغل عندنا كله تنمر على الشكل والمناخير والكرش والدماغ وكل حاجه، بس كله جاله تناحى خلاص محدش بيتأثر. طب ما تعزمونا على الشغل عندكم نرمين.
2: ده احنا بقى ايه انا ومروان
1: ايه هنشرفك.
2: جدا
1: هنشرفك.
2: بس احنا كده مع بعض برضو هنا يعني على الاقل مع يعني اصدقائنا المذيعين القدام. انا لعيب
1: مقطعش بقى
2: عموما. انت
1: ايه برادي بيسلم علينا وبيسلم عليكي. افتكر مفيش قاعده ثابته. ده محمد شاهين بيقول افتكر مفيش قاعده ثابته بتسري على كل الحالات، لكن بصفه عامه المأساة ما ينفعش نهزر عليها باي شكل. ده حقيقي طبعا. الناس اللي عندها بقى حاله وفاه، حد أكيد. مثلا انت داخل بيعمل عمليه في المستشفى يعني حادثه، وكل واحد ادرى بمأساته اللي هو يحددها اللي هو يحددها. حتى لو شرب المايه ساقعه عنده، حتى لو شرب المايه ساقعه عنده مأساة. يعني يعني
2: وجهه نظر. طبعا.
1: حاجة لسه كنت بتكلم فيها من ساعتين، حصل موقف كوميدي من شوية بس محرج مع ناس، وهو واحد من الناس وهو صاحبي، ضحكنا وهزرنا وخلاص الموقف عدى. بعدها بفترة قاعد صاد ده اللي هو الشخص ده من الناس وهو صاحبي برضو، وكنا بنهزر برضو، افتكرت موقف سين وضحكنا عليه، وما كانش قصدي خالص اني احرج سين قدام صاد. احنا بنضحك وافتكرت موقف فضحك فبنحكيه عادي. يقوم صاد بعدها بفتره يقابل سين ويستظرف بقى ويحرجه. انا وانتي بنهزر مثلا على، انا بهزر معاكي مثلا على شعرك، انتي ايه ده عامله شعرك كده ليه؟ فتبقى معانا مثلا زميلتنا زينب وزينب ما تعرفيش قوي، وزينب تقابلك بعد كده لوحدها وتقرر انها تهزر معاكي على شعرك.
2: اوكي. وهي ما تعرفنيش
1: كويس. هي بقى في حساباتها ايه؟ طب ما مروان هزر على شعرك.
2: يبقى انا هزر عادي يعني. ودي برضو دمها تقيله جدا.
1: مش لطيفه.
2: طب الصح ايه ان الواحد يروح؟ يعني انا عندي بقى سؤال تاني للسؤال الاولاني. نفترض ده حصل والشخص اللي قدامكم ده يا جماعه هزر معاكم وقال انا بهزر وانتم ما قبلتوهاش، انتم المفروض تعملوا ايه؟ هل هتروح يعني الصح ان انت تعمل ايه ساعتها؟ ولو حد قريب شويه
1: مختلفه من شخص الاخر،
2: هل تحرجه؟ هل تمشي؟
1: لو هو هزر هزاره خارجه قوي قوي قوي يعني تجاوز كل الخطوط، لا تحرجيه طبعا. انا ما اسمحلكش تهزر معايا الهزار ده. ده لو هزاره يعني خارجه قوي يعني مش خارجه مقصودش فيها
2: اللي هو انت
1: يعني
2: مش قادر تتقبلها.
1: انت مين انت عشان تهزر معايا كده؟ انا ما اسمحلكش بالنوع ده من الهزار.
2: انا بس عشان اعرف اعمل ايه معاك يعني، فاهم؟ عشان اعرف اعمل ايه معاك، عشان مش بحب احرجك على الهوا. انت عارف شو تصعب عليا.
1: سامعيني يا رب بتقولي ايه؟ علي صوتك شويه. دي جي علي.
2: صوت المزيكا اللي في الباك
1: جراوند.
2: طب اخر مسج عشان لازم نطلع فاصل.
1: اخر مسج في لا مفيش حاجه يعني، في حاجات عايزه وقت فخلينا نقراها اللينك الجاي.
2: هيبقى خليها اللينك الجاي، وابعتوا لنا قولوا لنا ايه الحاجات اللي ما ينفعش حد يجي يقولها وبعد كده يرمي بعديها كده ويقفلها بايه انا كنت بهزر. ابعتوا لنا على 015 595 1006. نسمع رامي جمال ونرجع بعد البريك.

0: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: الشاي يا نجم.
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
3: ده فارس فارس.
2: روح هاتلي مزياتا، البدلة قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجالة. اكشى نيسا وانا يا ريس. يا رجالة، النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكلة؟
4: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
2: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
4: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
2: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في اسهل من كده؟
5: مصلحة الضرايب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
6: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
7: الفنانة نسمة محجوب يوم الأربعاء في أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبدالله.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/nogumfm.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب كنا بنسأل من شوية وبندردش معاكم كده وبنقول لكم ايه الحاجة اللي مش هتبقى ايه الحاجة اللي لو اتقالت مش هتتقبلوا بعديها كلمة انا كنت بهزر.
2: في حدود في الهزار لحماده المصري بيقول في حدود في الهزار ما ينفعش فيها خط ما ينفعش نعديه. مثال المدير خصم لي وانت عرفت وانا قلت او انا قلت لك مش لازم تيجي قدام الكل وتقول لمجرد ان انت عايز تهزر او تقول لي لبسك مش لايق على بعضه. بتفق معاك يا مروان في ان في ناس ما عندهاش ملكه الهزار وحد دمه تقيل بس هو بيجتهد انه دمه خفيف. ابو دم سم. اوكي ماشي. هاجر الزملكاويه مساء الفل.
1: بتقول
2: اكتر حاجه مش بقبل بعديها هي الهزار الشتيمه. الناس بتشتم بالهزار او خصوصا الشتيمه بالاهل والتنمر. انا بقبل التنمر البسيط من اصحابي بس لو زاد وبقى سخيف بيبقى اسخف من اللي قدامي عشان انا بعرف ارد. ماشي اوكي. في ده مين مش عارف ده رقم اخره 004 هو كتب او هي كاتبه رويال بلو. في هزار حقيقي هزار في المشاعر يعني حد يكون غالي عليك جدا ويقول لك كلام جرح جدا وبعد شويه يجي يقول لك اسف كنت بهزر مش مقبول وكاتبه بيت او يعني جمله مقثوره او بيت شعر انا مش عارف من يصون طمأنينتك اجعل له سكن في سواد عينيك.
1: أوكي.
2: او عينيك. الحاجات اللي ما ينفعش تترمي ويتقال بعدها هزار هي الشتايم بالاهل وللاسف منتشره جدا من الشباب على انها هزار ولازم نحاول ما نتعودش عليها. ده اسلام عصام. متفقين معك تماما يا اسلام. في كمان ما طيب اوكي ماشي. انا كنت والده في بلد اوروبيه وبعت صور ابني زي القمر لاختي فاختي نزلتها على صفحتها من غير اذني. انا ما بحط الصور ابدا على الميديا. راحت اختي التانيه قايله كومنت على صورة طفل جميل لأم بشعة. أنا طبعا اتصدمت وأنا مصدومة من 11 سنة وما ردتش بولا كلمة مع العلم إني على قدر من الجمال والأناقة. معرفش إيه ده وهل ده هزار. أول مرة في حياتي أحكي الموقف ده لحضراتكم. حتى جوزي ما يعرفش الموقف ده. أنا ما بحبش أبدا أبدا وأرفض الناس اللي بتتريق على الناس سواء نجوم أو ناس مشهورة حتى على الإنترنت. ده مش هزار ولا دي اسمها يعني قله ادب كبيره. مش انا عارف مين اللي بعتها ومش هنقول طبعا الاسم ولا الرقم.
1: للاسف السوشيال ميديا كمان ادت مساحه للناس ان هي تقول تهزر تقول رايها تقول كلام مش حلو كلام يجرح اللي قدامها لاي حد وفي اي وقت. مش لازم حتى حد مشهور يعني.
2: بص يا رب بصراحه الموضوع ما فيش بقى جين زي وجين الفا وميلينيالز. لازم يبقى الواحد عنده سنس ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش.
1: اصلا بشوف حاجات رهيبه يعني.
2: ما انا بشوف
1: انت اللي يديك الحق ان انت تخش على صوره حد ان كان بقى الشخص ده مين حد معروف او لا وتكتب له كلام وحش كده ليه. ليه يا بابا في ايه؟
2: انت بتتكلمي على حد عادي ولا بتتكلمي على ناس مشهوره مثلا؟
1: حد ان حد يدخل على حد عادي او حد مشهور او مش مشهور يعني يقول له كلام.
2: طب انا هسالك جارة. سؤال انت مش شارة انت شخص تمام ما بتشتغلش في الميديا ممثل كل سنة بيعمل نفس نوع المسلسلات. فانت روحتي داخلة كتباله انت ما عندكش افكار جديدة ما تعمل حاجة مختلفة عن اللي انت بتعمله كل سنة. هل دي بتعتبري ده تنمر ولا ده بتقولي رأيك؟
1: ده بقول رأيي. بس لو دخلت قلت له ايه الوحاشه اللي انت عاملها دي انت هتقعد كل شويه
2: ممكن تقول المسلسل وحش
1: تملنا باللي انت بتعمله ده ما تشوف افكار جديده. لا ده مش اوكي.
2: هي الجمله اشد شويه بس برضو انا شخصيا رايي انها تتحط تندرج تحت عنوان رايي.
1: بص يا مروان حد من المستمعين بعت لك قال لك مروان ما تشوف بقى مواضيع مختلفه عن اللي انت بتعملها دي خلينا نجدد شويه. او يا عم مروان ايه المواضيع الممله بتاعتك دي انت مذيع مش شاطر على فكره ما تبطل البرنامج احسن مش فارقه.
2: انا لا انا شخصيا مروان انت بتسالني عن رايي. لا ما عنديش مشكله رايه
1: يعني.
2: رايه وبعدين هو بيحكم عليا على شغلي اللي هو بيسمعه. احنا بنعمل برنامج عشان الناس تسمعه. فهو سمع او بيسمعني ولقى ان انا مش عاجبه الكلام اللي انا بقوله ده انا احترمه. بس لكن ما تدخلش
1: في فرق بين كل مستمعينا دلوقتي اللي بيسمعونا سواء بيحبونا او لا. ممكن يكونوا الموضوع انا وانت بنتكلم فيه ما يعجبهمش، مش معناها حاجه وحشه، عادي ان مثلا لا لا لا مين الناس مها مثلا بتبعت لنا او النجوان الناس
2: أو
1: اللي بتبعت
2: حمد المصري
1: او حمد المصري
2: في الموضوع ده قبل كده، شوف حاجه جديده يا جماعه مثلا. انا ما عنديش، انا ما ازعلش،
1: بس لو راح حد جاي قال انتوا مملين جدا، انتوا مش عارفين تجددوا من نفسكم، سيبوا الشغلانه احسن، دي مش اوكي.
2: لو انا مش هتضايق
1: في ناس كده
2: ما انا فاهم،
1: انا اتضايق انت تتضايق، بس انا مش حاجه لطيفه ان انا اقولها لحد، فاهم؟
2: بس هو لطيف ان وقتنا خلص لان اخيرا هتمشي.
1: انت مش عايز تشتغل وانت اصلا مذيع مش ناجح، امشي اكتر، مش انت ما بتتضايقش؟ سيب البرنامج وامشي.
2: حاضر،
1: يلا
2: حاضر،
1: هنشوفك بقى الاسبوع الجاي ان شاء الله. نشكركم يا جماعه،
2: وقتنا انتهى.
1: ميرسي على المسجز الحلوه اللي بعتوها لنا على مدار الحلقه النهارده. دقايق وهتكون معاكم جيهان عبد الله وحلقه جديده من اجمد سبعه. طبعا من بكره هتكون معاكم دينا بهجت ومنير هيكونوا معاكم على الهوا، واحنا بقى نرجع لكم يوم الاحد. يوم جميل عليكم
2: ان شاء الله،
1: وباقي اسبوع جميل عليكم. باي باي. باي باي.
3: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي أنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو VTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك VTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643640878.
4: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة، 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027، حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP، وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
5: طالع من البيض اجمد كتكوت، كوت كوت، متغزم كالبز مش سفروت، روت روت، معمول له الضيط وعالمظبوط، بوت بوت، تمرج مدفرخة في الوجود.

0: لو عاوز توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معايا ناجو إبراهيم
1: بيت العز

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يهنئ وخادم الحرمين وولي العهد والشعب السعودي بقرب حلول اليوم الوطني.
2: الرئيس السيسي يشد على دعم مصر للإجراءات السعودية لحماية أمنها واستقرارها.
1: الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان يؤكدان أن أمن السعودية ودول الخليج جزء من الأمن القومي المصري.
2: الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان يؤكدان تطابق المواقف المصرية السعودية إزاء القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى تسوية تقوم على حل الدولتين.
1: ميناء رفح البرية يستقبل الدفعة 84 من العائدين الفلسطينيين.
2: رئيس الوزراء يستكمل مناقشة مقترح مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية.
1: مدبولي يؤكد أهمية استمرار جهود مختلف الجهات المعنية بما يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
2: وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي.
1: وزير الكهرباء يتابع مع رؤسائهم تطوير مجمع متكامل لتحلية مياه البحر بموقع محطة الضبع النووية.
2: هيئة الرقابة المالية تستعرض دعم القطاع العقاري من خلال أدوات التمويل غير المصرفي.
1: وزير البترول يعلن الانتهاء من 73% من أعمال المسح السيزمي بجنوب الصحراء الغربية.
2: وزير الصناعة يؤكد إمكانية استضافة مائدة مستديرة للشركات الإسبانية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر.
1: ميناء نويبع يشهد تداول 5635 طن مضاء و295 شاحنة ضمن حركة موانئ البحر الأحمر.
2: بعد غد الأوبرا تحيي ذكرى رحيل بليغ حمدي في حفل بالإسكندرية.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من أول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: تأتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا كل انضموا لنا من جديد لحد الساعة 8. معاكم جيهان عبد الله على الهواء، ومعانا لسه مكملين سبع أغنيات في السباق المستمر، سباق للأغنيات الجديدة على نجوم أف أم من يوم الأحد لحد يوم الأربعاء. النهارده الثلاث، والنهارده بكرة عندنا انترفيو مع الفنانة نسمة محجوب، فتابعوا الحلقة وشاركوا معنا وابعتوا لنا أسئلتكم من دلوقتي لو حابين تسألوها أي سؤال فني أو شخصي. ابعتوا أسئلتكم على الواتساب على 015-595-1006. والنهاردة بنكمل السباق ونشوف مراكز الأغنيات السبعة، إيه اللي حصل فيهم، مين الأغنيات اللي تراجعت ومين الأغنيات اللي تقدمت. بنبدأ بأغنية تراجعت معانا النهاردة، شفت كلام للاجسي مروان بابلو. نفكركم أن رقم المشاركة هو بمسج صغيرة على 015-595-1006.

طيب دي أغنية المركز السابع معانا النهاردة، وهي شفت كلام تراجعت معانا وتقدمت مركز واحد. الأغنية اللي بعديها هي رقم 6 وهي أغنية تاتا. في مها سكي مها بعتلي النهاردة منيو الأكل وحاجات جميلة. تسلم إيديكي تسلم إيديكي. أنتي لسه في القاهرة ولا رجعتي تاني الرياض؟ أنا أعتقد رجعتي كده بأنك محضرة منيو طويل عريض. لسه بنسألكوا تبعتوا فوت لأغنية حابينها على نجوم اف ام، أغنية جديدة، أغنية شايفين إن هي تستحق إن انتوا تدوها صوت وتشارك معانا وتفضلوا تسمعوها كل يوم في البرنامج. ابعتوا شاركوا على 015 59 551 00.

0: اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الذهب. شفت الذهب مهم ازاي؟ الذهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لأ؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ملاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
2: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
3: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

0: أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: أيقونة الغناء النجمة سيلين ديون قدمت حفلة في باريس بعد 6 سنوات من انقطاع عن الحفلات بسبب المرض اللي تعرضت ليه. مرض كان مناعها يعني أو بيعملها مشاكل في الحركة وبيعملها مشاكل في صوتها، وكانت بتعاني زي ما شفنا في فيلم تسجيلي. هي اتكلمت على مرضها الفترة اللي فاتت، وكانت حالتها النفسية صعبة جدا جدا، ولكن دايما كانت بتقول وبتوعد جمهورها إن أنا راجعة وهرجع على المسرح وهغني. وفعلا لما قدمت الحفلة دي من كام يوم في العاصمة الفرنسية باريس، قد ايه الجمهور استقبلها باحتفالية، قد ايه كانت عظيمة زي ما كانت وكأن لم يصيبها اي مرض. هي نجمة اللي مش عارف طبعا، هي ايقونة في الغناء على مستوى عالمي، على مستوى العالم كله. مبيعات اغنيتها تصدرت بالبورد وتصدرت ارقام يعني لم يسبق لها مثيل. حققت ريكوردز باغنيات زي The Power of Love وزي My Heart Will Go On، الاغنيه الشهيره اللي كانت في الفيلم الشهير تايتانيك. My Heart Will Go On يعني عملت ريكورد في عدد المبيعات اللي قدمه، وكذا اغنيه تانية الحقيقه. اللي انا اشك ان في حد ما يعرفش سيلين ديون، ما يعرفش النجمه الكنديه الفرنسيه، يعني عندها هي كندية فرنسوية، وكانت في بدايتها لا تجيد اللغة الإنجليزية، وكانتش بتقدم الأغنيات باللغة الإنجليزية، وابتدت تقدم ألبومات وأغنيات بالإنجليزي في أوائل التسعينيات، أواخر الثمانينات وأوائل التسعينيات. الحفلة كانت ضخمة، وكمان المثير للإعجاب في الأيقونة سيلين ديون إن هي قد إيه شخصية طبيعية، قد إيه شخصية حقيقية. شفنا دموعها وشفنا ابتسامتها وشفنا قوة صوتها، صوتها ملوش مثيل، The Power of Voice. يعني هي سيلين ديون معروفة بأنه صوت القوة، صوت الباور، The Power of Love. يعني أدائها وقوة صوتها مفيش حد زيها، وفي حضورها كمان على المسرح، وفي قد إيه هي إنسانة بسيطة وحقيقية. دايما نفتكر ان النجوم دول في حتة وبقية الناس في حتة تانية، لا هي خالص انسانة طبيعية جدا. قد ايه هي محبوبة من الناس علشان طبيعتها وتلقائيتها وبساطتها، وقد ايه صريحة وقريبة من قلوب الناس كلها. حديث العالم كله على السوشيال ميديا، حديث العالم كله في كل مكان نجاح سيلين ديون الاخير في حفلتها في العاصمة الفرنسية، ابهرتنا من اول وجديد. وقد ايه ده ان دل على شيء بيدل على ان الفنان حقيقي مهما يحصل له من ظروف يقدر يتحدى ويقدر يقف على رجليه ويقدر يقدم لسه عنده أكيد دايما الجديد والمزيد والمزيد من العطاء، طول ما هو عنده ثقة في نفسه وجمهوره بيحبه وعنده ثقة فيه. سيلين ديون حياتها وبدايتها ما كانتش سهلة، و يعني واجهت تحديات كتير، وآخرها المرض اللي هي ما زالت بتتحدى لحد دلوقتي. هي كانت طفلة على 14 أخ وأخت، وكانت برضو واجهت صعوبات مع مرض زوجها، واجهت صعوبات في بدايتها في مشوارها الفني. ولكن الخبر اللطيف هنا هو قد ايه ان احنا فرحانين بيها، فرحانين بوجودها وفرحانين برجوعها، ومفيش حد مش حافظ ولا أغنية من أغنياتها، ومفيش حد مش حابب صوتها. سيلين ديون بنوجه لها تحية أكيد من كل قلوبنا، وبنقول لها أنت أيقونة ملكيش زي، وهتفضلي ناجحة وهتفضلي ليكي تواجد على المسارح ومتفوقة على ناس كتير جدا. بنكمل وبنوصل لأغنية حلي حلي لطيفة في المركز الخامس معانا النهارده.

اقتراحات فقرة ثلاثة الواحد النهاردة لنجوم مختلفين. في اقتراح ليارا، في اقتراح لمحمود الليسي، وفي اقتراح لإليسا، اقتراح لحمائي، وفي فوت لتامر حسني. فاحنا فاضل حوالي 3 دقايق وتبدأ معنا فقرة ثلاثة الواحد. فكروا آخر الكلام مين اللي هيشارك معنا في فقرة ويختار اسم النجم اللي بيحبه. في انتظار مشاركاتكم، ما تنسوش تبعتوا اسم الاغنيات الثلاثه اللي انتوا عايزين تسمعوها. بنكمل وبنسمع من غير كلام لتوليت معانا النهارده رقم 4. فوت الاغنيه بتحبوها. في عيد ميلاد كمان النهارده، بتقول مسج بتقول انا روبي، عايزه ابقى تهنئه لعلي الدين ابني واقول له كل سنه هو طيب يا رب، العمر كله سعاده وهنا. يا علي كل سنه طيب. يا علي الدين اسم جميل جدا جدا، عقبال 100 مليون سنه.

عندنا مسج من مؤمن عايز اقول لآلاء الزيات مراتي اني بحبها قوي وانها كل حياتي. الله الله الله الله، يعني بوجه لكم تحيه انتوا الاثنين، والكلام الحلو ده ما فيش احلى من كلمتين حلوين حد يقولهم كده لحد بتفرق، يعني فروقات انتوا مش قادرين تفهموا سحر الكلمه او معنى الكلمه الحلوه لما حد بيقولها لحد بتفرق معاه قد ايه في حياته وفي يومه وفي شخصيته وفي حاجات كتير. ربنا يخليكم لبعض، وعايزين كلام حلو بقى بعتوا لبعض كلام حلو، كلمتين حلوين نقولهم لبعضينا كده واحنا نوصلهم تبقى حاجه 100 100. شاركوا بعضوا على 0155951006. همائي معانا النهارده وقالوا عني ايه؟ اول اغنيه، فاضل اغنيتين لحمائي، فكروا فيهم بعتوا لنا اسمائهم.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن نسا وانا يا ريس. يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: مركز جيل الضريبي 210-181-052.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

بنكمل فقرة ثلاثة الواحد لحمائي النهاردة في أجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. آيات جمال تحياتي، شكرا على المشاركة. أحمد سمير أهلا، لا ده إهداء لأحمد سمير تقريبا، من مادي أحمد دياب. أوكي شكرا برضو على المشاركة، شكرا سمعتك وانبسطت جدا، يا رب تفضلوا مبسوطين كده وكل الناس تبقى مبسوطة. وعايزين النهاردة كل حد يبعت كلمتين حلوين كده يفرح بيهم قلب حد بيسمع نجوم أف أم دلوقتي، أو يفرح بيهم قلب حد موجود في حياته أو موجود جنبه. يعني الموضوع مش صعب، كلمتين حلوين بتكون لست الحبايب، بتكون لزوجة، بتكون لبنوتة، بتكون لصديق أو صديقة، يعني الخيارات كتيرة جدا جدا. بيقولوا لي كده لحمائي حاضر هنسمعها، واختاروا معانا بقى الأغنية الثالثة لحمائي اللي عايزين انها تشارك معانا النهاردة في الفقرة فقرة الثلاثة الواحد. ابعتوا لنا اسم الأغنية الثالثة وشاركوا معانا على 0 15 5 9 5 5 1 0 0 6.

دي اللي في بالي، دي الأغنية الثالثة والأخيرة لحماقي النهاردة في فقرة ثلاثة الواحد، الرومانسية كلها بعديها اللي طلبوها مننا، ويا رب تكونوا بسطتوا بالفقرة. عايزة أعمل إهداء لسلمى وشروق إخواتي وحور، تحياتي سلمى وشروق وحور، يعني ثلاث أسماء أحلى من بعض الصراحة. تحياتي حقيقي بتجيبوا أحلى أغاني في ثلاثة الواحد، الله على الكلام الحلو الجميل ده. في كمان مسج بتقول، في مسج لطيفة جدا عبد الرحمن، في مسج بتقولك انه هو اجمل حاجة في حياتي، وقولي له ماما سوزان بتموت فيك وانه حياتي وسندي واني فخورة بيه. والمسج دي منك، من ماما سوزان، وتحياتي عبد الرحمن، ببعت لك برضو سلام كبير جدا. نرجع تاني لفقرة ثلاثة الواحد، والاغنية اللي في المركز الثالث معانا النهاردة هي اغنية تامر حسني يا خسارتنا. ابعتوا معانا، ابعتوا وشاركوا معانا دلوقتي على الواتساب على 0155951006. فوت الأغنية بتحبوها ومسج عايزين تقولوها، كلمتين حلوين عايزين تسمعوهم لأي حد بصوت عالي، بصوت عالي في الراديو، عالي جدا جدا جدا. ايه الكلمتين الحلوين اللي عايزين توصلهم بصوت عالي لكل الناس تسمعهم؟ وابعتوا أسئلتكم الأخيرة لحلقة بكرة لنسمع محجوب معانا على الهواء إن شاء الله بكرة في أجمد صحة.

0: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها إيه؟
1: نجوم أف أم تي في.

0: ميكس اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم 7 مروان بابلو وليجاسي شفت كلام.
2: شفت كلام فرمشي من غير كلام عليا شفت قلت خلصت اللي ما فيش بعدها.
1: 6 كايروكي تاتا
3: تاتا تاتا تاتا الناس بتجري وتتغابة غابة غابة غابة.
1: 5 لطيفة حلي حلي too late من غير كلام. ثلاثة تامر حسني يا خسارتنا
4: يا خسارتنا يا خسارتنا ده احنا كنا الحب كله.
1: اثنين عمرو دياب لولا البنات
5: لولا

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنوصل نهاية حلقتنا النهاردة من أجمد سبعة الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. هسيبكم مع أغنية المركز الأول ولاد الحلال لتامر عاشور. أشوفكم بكرة إن شاء الله على خير، وأشكركم جدا، كنت معاكم جيهان عبد الله.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل غدا الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
2: الرئيس السيسي يهنئ خادم الحرمين وولي العهد والشعب السعودي بقرب حلول اليوم الوطني.
1: الرئيس الشديد على دعم مصر للإجراءات السعودية لحماية أمنها واستقرارها.
2: الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان يؤكدان أن أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
1: الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان يؤكدان تطابق المواقف المصرية السعودية إزاء القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى تسوية تقوم على حل دولتين.
2: ميناء رفح البري يستقبل الدفعة 84 من العائدين الفلسطينيين.
1: رئيس الوزراء يستكمل مناقشة مقترح مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية.
2: مدبولي يؤكد أهمية استمرار جهود مختلف الجهات المعنية بما يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
1: وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوية.
2: وزير الكهرباء يتابع مع روساتوم تطوير مجمع متكامل لتحلية مياه البحر بموقع محطة الضبع النووية.
1: هيئة الرقابة المالية تستعرض دعم القطاع العقاري من خلال أدوات التمويل غير المصرفية.
2: وزير البترول يعلن الانتهاء من 73% من أعمال المسح السيزمي بجنوب الصحراء الغربية.
1: وزير الصناعة يؤكد إمكانية استضافة مائدة مستديرة للشركات الإسبانية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر.
2: ميناء نويبع يشهد تداول 5635 طن بضائع و295 شاحنة ضمن حركة موانئ البحر الأحمر.
1: بعد غد الأوبرا تحيي ذكرى رحيل بليغ حمدي في حفل بالإسكندرية.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: التي جي معاكم مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كان يا مكان في يوم من الأيام عبد الحليم قال حبك نار. كلمة مهمة جدا. مساء الفل الأول، ازيكم؟ أنا أحمد مراد، كاتب وسيناريست، وده برنامج التوليفة، وده الموسم السادس ليا في البرنامج في نجوم اف ام. وأنا سعيد جدا جدا أنا بقعد معاكم كل أسبوع ساعتين ندردش في أشياء يعني هي كلها خارجة من منطقة الفضول الطفولي اللي أنا بحبه جدا كصفة، لأنه بيخليني أسأل كتير والأسئلة تستدعي قراية كتب كتير. وده برنامج powered by iRead عشان نساعد المجتمع المصري كله ان هو يحب القراية ويشوف القراية بطريقة تانية، وعمل لكم ابليكيشن لذيذ للإي بوك ريدينج تقدروا تقروا عليه، عدد ضخم جدا يصل ل 18 ألف كتاب مفتوحين للي عايز طبعا. فده دعوة مني ليكم انه دايما القراية تبقى تحت بطكم كده، ما تسيبوهاش أبدا، لأن ده شيء منجي في عصر أصبح فيه العلم والمعرفة والمعلومة والذكاء الاصطناعي اللي هو كله معلومات، هو أكبر سلعة وأغنى ناس في الدنيا هم الناس اللي رايحة المنطقة دي. فأرجوكوا لو ما لحقتوش حتى تعملوا ده في أيامكم الصغيرة وانتوا صغيرين، اعملوا ده وانتوا كبار، ولو ما لحقتوش وانتوا كبار قوي يعني أرجوكوا بيعوا الفكرة لولادكم عشان ولادكم يدعوا لكم في يوم من الأيام. حبك نار، عبد الحليم في يوم من الأيام قال الكلمة دي، وقعدت أفكر فيها كتير قوي وأنا صغير، وقلت إن الواحد لما بيحب بيحس إن هو أكيد حاسس باحتراق جوه صدره بشكل ما، وبيسموها في الغرب يقول في فراشات كده في معدتي وفي بطني، وانا بحس ان انا ما بحب اشوف الحبيب بحس الموضوع ده. بعدين في النار طبعا فيها احساس الشوق، والشوق كده في نوع من انواع انه في بني ادم مش قادر يصل الى الشيء ومشتاق له جدا، ولما يصل اليه ممكن الشيء ده يبقى ملتهب قوي بشكل مش طبيعي، بس حرق بنحبه، حرق بنجري منه ساعات، حرق بنجري عليه ساعات، بس هو في الاخر هو احتراق، هو حريق، هو شيء غريب. والغريب كلمة حب جنب النار، يعني الاثنين مع بعض غريبة، يعني زي حبك نار مع بعض النار. طب ما هنتلسع فنجيب مرهم فكيناكومب ولا ميبو ولا هندخل في حتة يعني صعبة، فليه النار بالذات؟ والنار دي ايه في حياتنا؟ وقعدت افكر كده النار دي لما بروح عند خالد صاحبي، بروح اقعد معاه كده في مزرعه وبنقعد نولع نار كده بالليل، وقعد ابص للنار بسرح وبروح جدا جدا ناحيتها. ومن دراستي المصير القديم، المصير القديمه اقصد كحضاره، بجد ان النار ليها شأن مهم جدا جدا، الشمس وجودها والدفء الموجود، الدفء اللي لو زاد سنة احنا هنروح في داهية، ولو قل خالص هنروح في داهية برضه، هو دفء مظبوط كده، كتلة رهيبة من الجحيم موجودة على بعد 8 دقائق ضوئية مننا. يعني على فكرة الشمس بتولع النور كده، يعني تدوس الاون بتاع النور يبتدي يجي لنا بالنسبة لنا الشمس بعد 8 دقائق تقريبا من انها تتصل، مقصودش انها بتطفي، اقصد ان هي وانس ان بلدك بيجي عليها خلاص الدور ان النور ينورها، 8 دقائق الشمس بتبعت النور، يعني قد ايه بعيدة، بس شوفوا قد ايه زبطنا الدنيا. لو احنا حطينا اي حاجة في الشمس مدة طويلة بتتحرق، ولو حاجة بعدت عن الشمس مدة طويلة بتموت. هي زبطة، هي يعني نوع من تحس محظوظين قوي ان احنا محطوطين على البعد ده من الشمس ككوكب الارض على فكرة. يعني احنا فعلا لو روح ناحية المريخ هنبقى في حتة يعني باردة جدا، ولو قربنا شوية ناحية عطارد شوية الموضوع هيبقى حر علينا مش هنقدر نتحمله. تحس ان احنا مظبوطين قاعدين على بعد الكنبة المظبوطة قوي من التكييف، مش ضربة فينا بس نعنشانة مع الليمون الساقع، فاحنا في حتة لذيذة قوي. النار يا جماعة اهم حاجة في حياتنا. هنكتشف في الحلقة دي ان النار مش مجرد حاجة يعني بتعدي علينا كده ان احنا نولع بيها السيجارة ونطهو بيها الطعام ونتدفى بيها ونشوف بيها وهكذا، الموضوع اكبر مما تتخيله. الحضارات على مدار التاريخ قدرت ان هي تمسك النار بطريقة مختلفة، وكل حضارة أضافت ليها عنصر، والأهم من ده ما قبل التاريخ. والسؤال الأكبر هو النار دي وصلتنا لفين؟ يعني قد تستغربوا لو أدركتوا قد إيه تأثير النار اللي احنا عايشين فيه لغاية النهاردة. وموضوع مش يعني مش تمجيد في أي حاجة خاصة بالنار ولا بذكاء الإنسان، هو في فاكت النهاردة هنقولها انتم محتاجين تعرفوها عشان تبصوا للنار اللي بنولعها في البوتاجاز دي نظرة احترام أكتر شوية. يلا بينا.
0: انت أنتوا لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك. استنوا حلقة خاصة من أسرار النجوم مع إنجي علي وتغطية خاصة لإيجيبت دوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا

0: مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنتكلم النهاردة على النار، والكلام عن النار خطر. يعني احنا على فكرة بنستخدمها حتى لما ايه، ده انا هحرقك، ده انا هولع فيك، ده انا ده جوه نار يا عم، ده هيدفع الثمن، ده بص هيطلع نار. يعني في كلام كتير قوي بنقوله وهو كله مرتبط بفكرة النار والعقاب والجحيم والعذاب. وطبعا اكتر حاجة احنا بنخاف منها في حياتنا هي النار اللي منتظرة الخاطئين في نهاية الزمان أو نهاية ما بعد الحساب. فدي في حد ذاتها حاجة حتى ربنا سبحانه وتعالى اختارها أن هي تكون الاند ريزلت أو النتيجة النهائية لكل العصاة اللي موجودين، عشان يبقى فيه، هو ما اختارش البرد، ما اختارش الطعن، ما اختارش الشنق، ما اختارش، اختار النار، لأن هي أسوأ حاجة البشرية ممكن تكون بتخاف منها، وفي نفس الوقت هي البلس، هي النعمة الغريبة اللي احنا هنعرف كمان شوية قد ايه النار دي مهمة بالنسبة لنا. فطبعا وجود النار في الثقافة الشعبية لازم نعرفه ان هو مرتبط جدا جدا بالسماء، لانه الشهب المضيئة المنورة بتيجي كلها نار، الشمس هي كتلة نار. عارف مصر القديم وما قبل مصر القديم كمان كل الحضارات عارفة كويس قوي ان في نار موجودة في الشمس، دي حاجة ملتهبة، حرارة رهيبة، دي الاشتعال، ده هو ده نار. الحاجة الأساسية كمان إنه لما بنبص للصواعق اللي بتنزل من السماء، الكهرباء اللي جاية دي، طبعا الكهرباء اللي في بيوتنا بتولع نار، بتولع الشاحن، بتولع التلاجة، بس الصاعق اللي جاي من السماء كبير قوي، صاعق الناموس الرهيب، صاعق البشر اللي جاي من السحاب اللي هو فكرة الصاعقة دي، بتنزل أوتوماتيك بتعمل حرائق في الغابات، وبتعمل برضو دامج جامد قوي، وبتشعل النيران. ودي بالظبط نفس الفكرة بأنه زيوس اللي هو أبو الآلهة في الحضارة اليونانية دايما ماسك صاعقة في إيده، لأنه ده يعني بابا الآلهة، مع الأهم سلاح، مع النار نفسها، مع الصاعقة اللي بتصعق بتموت بتدمر. فلما نيجي نفكر كده في فكرة إنه ليه زيوس ماسك أهم سلاح، ده معناه إن بابا الآلهة البابا الكبير وماسك السلاح الأكبر، فده معناه إن تقديس الإنسان للنار قديم جدا. حاجة كمان، لما الصاعقة بتعمل صوت، ده بيبقى ساعات في بعض الحضارات القديمة بالذات حضارة يونانية نوع من أنواع المخاطبة الإلهية، يعني بيعتبروا صوت الرعد ده كأن الإله بيدي أوكي على الحاجة. يعني احنا رايحين نحارب، بوم بوم بوم بوم، فإذا يلا نحارب، رايحين نحارب مفيش أي بوم، فالإله بيقول لنا لأ. يعني شوفوا قد ايه الموضوع مرتبط بالصاعقة. كمان الصاعقة لما بتنزل، عشوائية الصاعقة قضت الإنسان القديم، خليته يفكر هو ليه ربنا أو أي رب، طبعا في أي حضارة ما أقصدش يعني رب معين، الرب بتاع أي حضارة ليه بيعمل فينا كده؟ يعني ليه فجأة يقوم نازل بصاعقة مولع قرية، مولع شجرة، راجل نايم تحت الشجرة ملسعه واحدة شقه اتنين، طب ليه بيعمل كده ليه؟ ليه؟ لأنه غالبا الإنسان البدائي بفكر ببساطة وقال إنه غالبا في راجل قاعد فوق السحاب، طب الراجل قاعد فوق السحاب ده قاعد ليه؟ او ايه النظام؟ اولا مفيش حاجة من غير فعل، مفيش فعل من غير رد فعل، من غير رد فعل ده يعني حاجة بتحصل، يعني حدث صعقة، والصعقة دي رد الفعل بتاعها نار، ده رقم واحد. حاجة تانية، كل شيء في الدنيا ليه خالق، ما هو انا النهاردة اكيد حد خلقني، زي ما انا خلقت عملت اي شيء، صنعت سكينة، عملت نحت لأي حاجة، رسمت حاجة، فانا اللي صنعتها يبقى اكيد حد كمان صنعني. هو بيفكر ببديهية. وبعدين أكيد النار اللي جاية من السماء دي نزلت من فوق، عدم وجود سبب رئيسي ليها إن أنا أفهمه وتفهمه خلانا في حالة confusion جامدة قوي، خلانا مش فاهمين بالظبط هو ده ليه عمل بالظبط كده، زي بني آدم قاعد في فصل ومش شايف أي حاجة، فجأة من باب الفصل كده راح خارج مسطرة ولا كرباج، راح لسعه على ظهره وهو قاعد، فهنا بيظن على طول إن الناظر اللي قاعد فوق ده أكيد هو اللي عمل فيها كده. طب أنا عملت كده اشمعنى أنا ضربني بدون عن زمايلي اللي موجودين في الفصل؟ فبدأ يقول طب ما يمكن أنا عملت حاجة غلط، يمكن النار دي علشان عايز يعني يدي عبرة بيا، أو أنا أكيد فكرت في حاجة غلط، أو أنا ارتكبت شيء غلط، أو الشخص اللي اتحرق ده أكيد ربنا ما بيحبوش. وبعدين لما لقى أن ده مش مظبوط، لأنه في ناس ما عملتش أي حاجة، فجأة الصاعقة نزلت على رجل رضيع، طفل رضيع مش على رجل يعني ولا ست ولا حاجة، فقال لك يبقى بيعذب ابنه. وبعدين قال لك غالبا الرب ده أنا بفكر بطريقة الإنسان البدائي، يعني عشان بس ما حدش يفتكر أن بقول أن ده إسلام أو مسيحية أو يهودية أو أي دين، أنا بتكلم على البدائي، يعني كان دماغه عاملة إزاي. وبعدين بدأ يقول والله غالبا هو حرق الابن ده لأن أبوه عاصي، طيب بما انه اله عنيف كده وبما انه بيحرق بدون اي سبب واضح، وطبعا مش بس الصاعقه هي برضه الفيضان البركان، وطبعا طبعا ما اقدرش، انا اسف اني نسيت عمه الكبير البركان، طبعا ما البركان ده بابا النار كلها بقى، يعني الشمس فوق البركان في الارض، النار بتيجي من فوق وبتيجي من البركان من تحت الارض، ولذلك النهارده الجحيم اللي موجود مثلا في الحضاره المصريه القديمه او فكره رحله الشمس، مش الجحيم لان الحضاره المصريه القديمه ما كانش عندهم نار على فكره بالنسبه، يعني ما فيش كونسبت النار، في يارو اللي هي الجنه، لكن ما فيش يعني البني ادم دايما بيروح لجنه، ما فيش حاجه اسمها النار في الحضاره المصريه القديمه. والشمس لما كانت بتغرب كانت بتنزل تحت الارض تمشي في الدوات اللي هو يعتبر شيء من الحبس او الجحيم، ده يعني معناه انه الشمس السخونيه الرهيبه دي نزلت مشيت تحت الارض، ولذلك النهارده هو دايما ما تحت الارض هو بركان، هو شيء سخن لان الشمس بشكل ما موجود جزء منها تحت الارض. يعني طبعا لازم اقول لكم انه نواه الارض والمية اللي على الأرض أقدم من النظام الشمسي كله، ومحدش هيفكر في ده أو قادر يمسك ده إزاي، بس غالباً المية دي جت من حتة ما رشقت في الأرض، وكذلك إحنا على فكرة يعني الجينات بتاعتنا إحنا كبشر أول بكتيريا أو أول حاجة بدأت تتحول لبشر يعني هي كانت جاية من بره خالص، جاية استيراد، يعني حتى دي استيراد مش عارفين نصنعها، يعني حاجة نيلة مش ميد إن إيرث يعني. المهم فلو جينا النهاردة فكرنا نرجع تاني للإنسان البدائي، فالبني آدم البدائي ده لما بدأ يحس إن الإله بيعمل ضربات عشوائية مرعبة فبدأ يحاول منطقها، فقال لك أكيد كمان ممكن يكون ليه حكمة إن هو بيموت النسل ده أو بيموت الناس دي عشان الناس دي كانت هتضغط بشكل ما أو كانت هتعمل نوع من أنواع الدمج أو تدمر اللي حواليها، أو أكيد النية كانت مش كويسة، أو بمعنى صح النهاردة الناس دي كانت تستحق هذا الحرق. ومن هنا بدأ البني آدم يقدم نوع من أنواع القرابين، يعني حتى تجده النهاردة في التراث الإنساني بتاعنا في البداية خالص أنه قابيل وهابيل النهاردة كل واحد فيهم قرر أنه هو يقدم قربان إلى السماء أو إلى الرب ربنا، فحط الكريم اللي راح جاب لحوم وجاب كل ما عنده وحطه اللي هو هابيل، واللي بخل وحط نباتات بس قبيل، انا لو مكانه هحط نباتات بس على فكره هبقى قبيل، دي مشكله لان انا نباتي فانا هحط حيوانات واحرقها لي هيصعبوا عليا، مو علي انا كويس ان انا ما كنتش موجود وقتها كنت بوسط الدنيا. المهم ففي الاخر صعقه من السماء، نار من السماء نزلت راحت هوب واخده القربان بتاع او احرقت القربان بتاع هابيل، وده معناه ان قبول الرب للقربان الاكثر نوع من انواع كثرة الكرم يعني، فهو خد القربان الكريم اللي هو العبد اللي بيحب الكرم اكتر، وهو اللي الرب اداله الاحتراق بالنار، والاحتراق بالنار ده على فكرة تكريم، بصوا الحرق بالنار ده بيعمل تكريم، ده معناه ان انا كرمتك ان انا حرقتك بالنار، ده معناه ان انا عملت لك تكريم ما، فهنا ارتبطت النار. وكذلك على فكره في الموروث التوراتي مثلا النهارده انه ربنا لما ظهر عندنا في القران، يعني ربنا لما ظهر مثلا في لسيدنا موسى وهو عائد الى مصر، فبص لقى النهارده انه في نار وقال انا هروح اشوف اجيب قبس من النار، اقتبس كلمه الاقتباس ان انا اخد من شيء واسيبه زي ما هو بس اخد منه حته، يعني زي اقتباس روايه كده مثلا اقتباس فيلم، هاخد قبس من النار واذا بي يجد ان النار هي الله، أو أنه يجد أن الله هناك، يعني مش النار هو ربنا أقصد، يعني وجد أن النار علامة لوجود ربنا مثلا. وفي التوراة أن برضو في الآخر أنه اللي قاد بني إسرائيل خروجا من مصر بعد فرعون هو عمود من النار، ده موجود في التوراة. إذن النار مرتبطة جدا بالسماء بالإله بالقدسية بكل شيء، ولأنها أداة حديثة جدا على الإنسان بصلها برعب شديد، زي ما احنا بنبص الشات جي بي تي دلوقتي يعني او الذكاء الاصطناعي ده هيدمرنا هيموت البشريه، وفي ناس تقول لك ده هو ده السلام، ده هو ده اللي هيظبط لنا الدنيا، يعني نفس الكونفيوجن والتخبط اللي احنا بنقابله دلوقتي مع الذكاء الاصطناعي هو بالظبط حصل للانسان البدائي لما شاف النار لاول مره. يلا بينا ناخد اغنيه ونرجع نكمل.
0: انتوا لسه مع التوليفه مع احمد مراد برعايه ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة بين الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الكربون والأكسجين علاقة يا جماعة، علاقة رهيبة ما بين الاتنين. الكربون والأكسجين دول موجودين. لو فكرنا كده النهاردة في فكرة الزرع، هنجد أن الزرع بيشتغل

0: بتشتغل ضد الطبيعة بتاعتنا احنا. يعني ايه؟ احنا النهارده احنا بناخد اكسجين وبعدين نطلع ثاني اكسيد الكربون. الباشا محتاج ثاني اكسيد الكربون لانه محتاج الكربون عشان بيعمل اغصان، ومحتاج يعمل بالكربون ده شغل. ولذلك النهارده هو بيعمل ايه؟ هو طول الوقت بياخد الكربون وبيفصل عنه الاكسجين ويطلعه كنوع من انواع بيرمي الزباله بره الشقه بتاعته. ما هو طول ما هو بيبعد الاكسجين وبياخد الكربون بس بيقدر يبني الايه؟ اللعبه بتاعته. وهو محتاج الكربون ومش محتاج الاكسجين. لذلك النهارده عوده الاكسجين بقوه للكربون بتاع الشجر بيعمل احتراق، بيعمل احتراق، لذلك الخشب بيولع. طب هل تعلموا مثلا انه الناس بتظن ان الشجره بتاكل من الارض اللي فيها؟ الشجره لا تاكل من الارض على فكره، من مش من بتاكل، ما كلش من التربه اللي فيها، حاجه يعني بسيطه، شويه معادن وحاجات بسيطه. اساس الشجره الاكل بتاعها الاساسي هو من الهواء، هو فكره انها بتاخد التركيبه اللي موجوده في الهواء وبتبتدي تاخد الكربون تفك وتاخده ليها هي وتبتدي تطلع منه الاكسجين وتفصله، فبتكتر الاكسجين على الكوكب. والاكسجين ده هو الماده الاساسيه للاحتراق، ده اكل النار. يعني هات اي نار في الدنيا حطها ببرطمان كده واقفل، اول ما تقفل هتلاقي طفت خلاص، هو الاكسجين هي الماده بتاعتها. لذلك الشجر بيقاوم الاكسجين. بس وليه بيقاومه؟ لان هو عارف انه لو قرب منه الاكسجين والتحم وحصل شراره احنا شكرا، هنا التفاعل بدا والنار هتاكل الشجره كلها والخشب، شكرا كده. فالطبيعه وتعاملها مع النار ده خلى البني ادم النهارده ادرك مدى قود النار دي ومدى ازاي يقدر يستخدمها. رقم واحد طبعا انا متاكد ان كان في حد من الاخوه البدائيين الاولانيين نفسي اقابلهم موت، يعني نفسي يجي لي لحظه كده اعمل انترفيو مع انسان نيندرتال وانسان البدائي بتاعنا ملايين السنين الرهيبه اللي حصلت. على فكره اول طهو حصل في الدنيا، يعني من اول علامات الطهي اللي حصلت في الدنيا كانت من حوالي مثلا مليون وشويه، مليون ونص، مليون و200 حاجه كده. يعني الانسان من زمان قوي ادرك الطهي. تعالوا بس نمسك الموضوع من بدايته خالص. هو في الاخر اكيد نزلت صعقه راحت مولعه في قريه، مولعه في شجره، مولعه في حماده، اي حد قاعد يعني نايم تحت الشجره بتاع. فجي واحد بص للنار، ايه ده؟ ايه البتاع اللي بيعمل كده بينور ده؟ اولا انا شفت كل حاجه حواليا بالليل، ايه ده غريبه، يعني مش مصدق ان غالبا الصواعق بتبقى في الليل والبتاع. وبعدين ايه ده؟ الله، راح حاطط صباعه فيها فتلسع، فانا مش هقرب من البتاع دي تاني. بعد سنتين كده صعقه تانيه على حماده اخر معدي ولا اي ليله ولا اي بتاع، فراحت حرق الشجره فوقف، فقال ايه ده؟ ايه الغصن ده؟ نصه بتحرق. راح ماسك الغصن اللي نصه محروق ونصه التاني مش محروق، شعله بقى ومشي كده بيه. ايه ده؟ ايه الجمال ده وبتاع؟ لما احطه على الهدوم كده راح والع مات. وبعدين واحد تاني خد غصن تاني في زمن تاني راح حطه على عشب، راحت الغابه مولعه مات. وبعدين حد خد الغصن ده فكان فيه ذئب جاي، قال الله ايه الواد العسل المبقلص اللي واقف ده، لما اكله فقرب منه فالذئب شاف النار، فالواد اللي واقف بص كده لقى الذئب بيبعد، قال ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله. وبعدين فجأة الدب جه فخاف، فجأة الاسد جه فخاف، فجأة ايه القصه دي؟ فطبعا اكيد حصلت المرحله الغريبه دي في حياتنا، واصبحت النار وسيله جميله جدا ان الانسان يحطها قدام الكهف بتاعه علشان ما يجيش حاجه. على فكره انا عايز انام، احنا الكائن الوحيد بينام على ظهره. يعني على فكره لما تفكروا كده مفيش كائنات بتنام تفرش على ظهرها كده وفرشه رجليها وايديها ومبسوطين وبصوا للسماء، لان في امان، لان انا نايم على السرير. طب انا نايم على السرير ده ليه؟ لان انا مش متكوم، مش خايف، مش قلقان، انا جوه الكهف بتاعي. احنا كلنا نايمين بالعيله كلها، بحماتي، بالحاجه، بام سماح، بكل الناس اللي موجوده. وبعدين انا هحط بس شويه نار على الباب بتاع الكهف، مفيش اي دبه تيجي بالليل، مفيش اي حاجه تيجي بالليل، مفيش عقرب هيجي بالليل، كله هيخاف، كله هيخلع مننا. فإذا أنا رقم واحد حميت نفسي، فوفرت مساحة للنوم والأمان مش موجودة عند بقية الكائنات اللي هي بتنام مدد أقصر وعينيها نص مفتحة. والحاجة التانية أن أنا اتدفيت، لأن شهور الشتاء الرهيبة اللي موجودة بتخليني مش متدفي، فأنا النار دي نقعد جنبها، أنا اتدفيت، فمش محتاج أعمل نوع من أنواع الصوف الكتير أو الفروة الكتير عشان خاطر ألبس فأعرق فأمراض فبكتيريا فما مستحماش فمفيش ديودرنت فإحنا هنروح في داهية، يعني مفيش ده. فأنا ممكن أقعد جنب النار وأنا متعرق شوية أو قالع شوية الفرو ده وقاعد مبسوط، فأنا اتدفيت وحسيت بأمان. وإذا بالطفرة تحدث، أكيد في لحظة من اللحظات في جه حد بياكل حتة لحمة. طبعا إحنا بنروح نصطاد رجالة وستات، الأول قبل ما يبقى فيه زراعة يعني. فالرجالة والستات رايحين حاطين العيل لفح العيل على معلقة كده على ظهرها مثلا، وماسك السهم، والراجل ماسك السكينة، وراح هاجم ماموث رهيب، راح فيل كبير بشعر كده ونيام وبتاع، جري وراه هرس 15 موتهم، بس ايه خد له كام حربة في صدره، في عيني وقع، قطع قطع قطع، هنقعد ناكل فيه 3 سنين. فطبعا الانسان كان بياكل شويه من اللحم، وطب ومفيش ثلاجه هنعمل ايه؟ فاما احنا في عصر جليدي ففي ثلاجات طبيعيه من الطبيعه، يا اما انا النهارده هاخد اللحمه ده او لفه كده باي قماشه ولا بتاع دفنه في تحت الرمل. تحت الرمل بيعمل نوع من انواع التخمر، اللحم اللي بيتخمر بيوفر حاجه مهمه جدا ان هو بيتفتفت. اللحمه العاديه يا جماعه لو احنا كنا ليه ما بناكلش لحمه نيه؟ لان هي صعبه جدا في المضغ، صعبه جدا جدا في الهضم والاخراج، مؤلمة جدا ومليانة، هي وانس انها اتذبحت وخرجت في كمية بكتيريا نزلت مش بنشوفها غير طبيعية، فكمان مليانة امراض ونيلة وعك. مستغرب قوي اللي بيروح لجزار يلاقيه لافح اللحمة حاططها في النهار كده، وبعدين عليها كمية اختام غير طبيعية، عامل تاتو للحمة، وبعدين لافف اللحمة بقماشة بيضاء مبلولة تشف اللحمة، وفي 192 دبانة واقفة على البتاع، وبعدين راجل يقول لك هجيب لك حته لوز بقى من بطن البتاع من لوح اللوح. يعني انتوا فاهمين المهم يعني الانسان القديم طبعا انسوا الكلام ده خالص، انا بتكلم على الجمعيات الاستهلاكيه المصريه العاديه، انا بتكلم على الانسان القديم. الانسان القديم بقى ذبح الماموث فدفن شويه في الرمل عشان يخمر، ولما يخمر يتفتت يعني يتفسخ يعني يتحول لمخلل، يعني زي المخلل كده يعني خلاص يتحول لحاجه متفسخه زي الفسيخ بالظبط، زي فكره تخزين الاشياء او تجفيف الاشياء، فانا لما اكلها تبقى اوريدي البكتيريا عضعضتها لي كتير قوي، وبكتيريا صالحه على فكره وعملت لي نوع من انواع، وهعمل دماغ كمان يعني لانها مخمره يعني، واول ان انا اكلها في ساعتها على طول. لغايه ما جه حماده ما حد كده مقلبز ولذيذ وبيحب جدا اللحمه، وراح قاعد وقعد ياكل، وبعدين لان هو حماده بيجز قوي عشان يقطع حته اللحمه، فراحت حته اللحمه طارت منه راحت نازله في النار. يا نهار اسود يخرب بيتك، هات يا معلم نمسك النار نجيب السيخ نحاول نطلع بحته الخشبه، حرام عليك يا شيخ هنجيبها ازاي هنتحرق. فسابوها وبعدين طفوا النار بعدها مثلا بربع ساعه ولا نص ساعه لما قدروا يطفوها او يعني كده. وبعدين حماده صعب عليه قوي الموضوع، عامل بالظبط كده زي ما الواحد يبقى قاعد في مطعم وبعدين حته بطاطسايته على الارض، فهيبقى هي دي بقى اللي ايه البطاطسايه اللي هتكمل الجوع بقى. فانا اقول يعني ايه اللي هيكون في المطعم؟ اكيد بنسحب المطعم او واخد بطاطسايه واكلها، عارفين الناس دي. فهو عمل كده، راح واخد البتاع من النار وراح واكلها، ففجاه السحر حصل، اللحمه اتمضغت بسرعه جدا، اتهضمت بسرعه جدا، ما سناني ما اتكسرتش وما دخلش فيها حاجات وبتاع، وفي نفس الوقت الاخراج سهل جدا، بدل ما هضمها اقعد 3 ايام بهضم وبتاع، ده انا بهضمها في يعني 2 3 ساعات. ايه ده القمر ده؟ يعني ده النار دي جميله قوي يا جماعه. التاثير بقى كان اكبر من فكره حماده وحته اللحمه. تعالوا ناخد اغنيه ونرجع نمزمز تاني.
1: انتوا مع التوليفه مع احمد مراد برعايه ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكان.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.900

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل غدا الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
2: الرئيس السيسي يهنئ خادم الحرمين وولي العهد والشعب السعودي بقرب حلول اليوم الوطني.
1: السيسي يشدد على دعم مصر للإجراءات السعودية لحماية أمنها واستقرارها.
2: الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان يؤكدان أن أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
1: الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان يؤكدان تطابق المواقف المصرية السعودية إزاء القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى تسوية تقوم على حل الدولتين.
2: ميناء رفح البري يستقبل الدفعة 84 من العائدين الفلسطينيين.
1: رئيس الوزراء يستكمل مناقشة مقترح مشروع قانون تنظيم السوق العقارية.
2: مدبولي يؤكد أهمية استمرار جهود مختلف الجهات المعنية بما يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
1: وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي.
2: وزير الكهرباء يتابع مع روساتوم تطوير مجمع متكامل لتحلية مياه البحر بموقع محطة الضبع النووية.
1: هيئة الرقابة المالية تستعرض دعم القطاع العقاري من خلال أدوات التمويل غير المصرفية.
2: وزير البترول يعلن الانتهاء من 73% من أعمال المسح السيزمي بجنوب الصحراء الغربية.
1: وزير الصناعة يؤكد إمكانية استضافة مائدة مستديرة للشركات الإسبانية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر.
2: ميناء نويبع يشهد تداول 5635 طن بضائع و295 شاحنة ضمن حركة موانئ البحر الأحمر.
1: بعد غد الأوبرا تحيي ذكرى رحيل بليغ حمدي في حفل بالإسكندرية.
2: انتهى موجز الأخبار، وغدا في 10 صباحا موجز جديد.
1: وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: الوقت مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنتكلم النهاردة على النار، وصلنا إلى أنه لو سمعتوا اللينكات اللي فاتت، لأنه إحنا بناخد رحلة النار من ساعة ما بدأت كده في البشرية لغاية ما وصلنا أنه في واحد بيحب اللحمة جدا، كان صايد ماموث وقاعد بياكل، شدت مع اللحمة راح الطائرة من إيده نازلة في النار، كلهم قاموا طبعا ولعوا فيه وزيقوا منه وقالوا له إزاي تعمل كده، والبي طبعا ساب حتة اللحمة فترة، وبعدين لما مسكها كلها فلقى الدنيا جميلة جدا وأصبحت سهلة جدا. طيب إيه اللي حصل بقى نتيجة لهذا الموضوع كتطور إنساني مرعب؟ والسؤال الأهم هو الإنسان تطور فقدر يستغل النار، ولا النار زبطته فقدر يبقى إنسان؟ ده سؤال مهم جدا على فكرة، هنفهمه دلوقتي حالا أو كمان يعني شوية صغيرين، بس تعالوا نبني كده البناء الدرامي اللذيذ. اللي حصل النهاردة أنه لما بدأ أكل الإنسان، لو بصيته كده على تركيبة جمجمته تجد أنه أصغر بقى موجود بالنسبة للكائنات، مش أصغر بقى، ما هو النملة بقى أصغر طبعا، بس أصغر نسبة للجسم. يعني لما تشوفوا بقى النملة متكبرة بالمايكروسكوب أو بعدسات رهيبة عشان نشوف شكل النملة كبورتري، هتجدوا حاجة غريبة، وتلاقي أن النملة يعني بقها ضخمة جدا. بصوا للحمار، بصوا للجاموسة، بصوا للحوت، بصوا لأي حاجة على فكرة، للأسد، بصوا بقه وحجم بقه واخد قد ايه من الجمجمه، بصوا بقنا احنا اللي هو المنمنم الجميل اللي هو يعني كتكوت قوي زي بق يعني، ولا السمكه حتى احنا برضو نسبتنا اصغر نسبه على فكره، بق السمكه البقاء برضو بقها كبير، فاحنا بقنا صغير. بس الغريب ان الستات بتعمل بوتوكس عشان تكبره دلوقتي، دي حاجه غريبه دي. يعني مش عايز اتناقش فيها، بس المقصود هنا انه البق لما صغر ليه؟ لان الانسان لم يعد يحتاج الى مضغ ضخم طول الوقت. تخيلوا بني ادم ماسك حته لحمه عمال نص ساعه عشان يمضغ حته لحمه، واحد تاني حطها في النار راح شقطها مضغتين ابلع سلام خلاص خلصنا الموضوع. فطبعا ده خلى البني ادم بقه بيصغر بشكل بسيط. الحاجه الثانيه اللي كمان ادت الى ده، النتيجه المهمه جدا، ان هو لما بدا يحط اللحمه جوه النار، او ما بيحطش اللحمه بس، خدوا بالكم اللحمه دي شيء صعب، يعني مش كل يوم احنا رايحين نجيب لحمه عادي ستيك وان ستيك، لو مفيش كلام ده، احنا اللحمه دي بتيجي لما نقدر نصطاد كل فتره، الانسان نباتي اصلا، وكميه المطاحن اللي موجوده في اسنانه بتثبت ده ما عندوش انياب. اي حاجه بتاكل لحمه عندها انياب على فكره، ما عندناش انياب، عندنا دوت بتاعت صغننه بنعض بيها بعض كده وخلاص. فطبعا لما حصل ان الانسان النهارده قدر ياكل اللحمه بدا بقه يصغر، ولذلك النهارده تلاقوا الدرس العالي بيزعلنا كلنا، لانه كان زمان بيحتاج مطاحن جامده قوي وبتاع، لما بقينا ناكل النار بالنار عن طريق الطهي بدات المطاحن دي يتم الاستغناء عنها، فبدا البق يصغر، لذلك سنانا معوجه كلنا. يعني لما بيبصوا لكل الجماجم ما قبل التاريخ بيجدوا سنانها كلها معموله بسم الله ما شاء الله هوليوود سمايل، حاجه يعني الناس كلها عادي على فكره، ما فيش حد سنانه داخله على بعض خالص. طب احنا ليه بنطلع كلنا معرجين وسنه تطلع في نص البق وسنه نجيبها بالبيسز نجيبها من اخر البق ندخلها قدام، وايه الزحام المروري ده؟ البق بيصغر يا باشا، البق بيصغر على مدار ملايين السنين، فطبعا احنا في مرحله انتقاليه ان البق عمال يصغر ولسه السنان في حجمها، يعني مش عارفه تعمل ايه يا عيني يا جماعه، الشقه صغرت علينا واحنا كبرنا. انا عندي واحد صاحبي كده مخلف 3 4 8 عيال عنده في البيت، يعني بدخل البيت بحس ان انا فجأة جوه يعني مخزن أنابيب، مش عارف ما يعني مش عارف أقف، أنابيب الكبيرة بتاعت المحلات المطاعم يعني. ففي حاجة بدأت تزدحم. طب إيه بقى التطور الأهم في اللعبة دي بالنسبة للنار؟ إيه اللي حصل؟ البني آدم أصبح بأن فكه بيصغر، وأنه بيأكل بطريقة مختلفة، وأنه أصبح عنده وقت، لأنه بيأكل في ربط من الوقت اللي كان بيأكل فيه بيضيع الوقت كله بيأكل. بصوا كده لأي بهيمة هتلاقي قاعدة تأكل طول النهار يعني عشان تعدي اليوم، بس احنا بناكل وجبات تك تك سلام، يعني خش هات أي شانك فود جربان كل سلام خلاص خلصنا الموضوع. طيب ايه اللي حصل؟ عقل الإنسان كبر، نسبة دماغ البني آدم لعقل الإنسان بالنسبة لجسمه هي من أكبر النسب نسبة لبقية الكائنات. على فكره لو شفت مخ الحوت نسبه لجسمه مش هتصدق، هتقول دي ايه النمله اللي مدوره كل هذه المكنه. لو بصيت النهارده لاغلب الكائنات حتى الاسد هتلاقي مخه كتكوت جدا بالنسبه لحجم جسمه، في حاجه غلط في الموضوع. احنا حجم مخنا كبر لان احنا الاكثر تفكيرا في الكائنات والاكثر وعيا بنفسنا. انا عارف ان انا اسمي احمد، ان انا بشتغل كاتب، وان انا سيناريست، وان انا قاعد في نجوم اف ام، وان انا عندي مستقبل بفكر فيه، وعندي ماضي بندم عليه، وحاجات بحبها وبتذكرها، وعيط وابكي وافرح، وانا عندي ذاكره، عندي وعي بذاتي، انا مين وعارف انا مين وعارف انا فين بالظبط. الحيوان لا يملك هذا الوعي، يعني مخه الصغير ده بيخليه النهارده هو بياكل بيشرب بينام بيتناسل، شكرا، حط البيضه، حط العيل الصغير، سلام عليكم، قضينا اليوم كان المانجا، سلام، خلاص مش محتاجين نفكر اكتر من كده. يا بختهم، امارات والله. وعرضنا الامانات يعني على الانسان وعلى الكائنات كلها، وكله رفضها ما عدا الانسان. يعني الانسان هو اللي قال لك انا عايز بقى الامانه دي باخدها. فالمهم احنا النهارده بعقلنا الكبير ده الضخم ده بدا يتضخم، لان احنا بدانا نفكر بطريقه مختلفه. فكان تبعات الموضوع ان احنا كاطفال صغيرين، مفروض الطفل ده النهاردة تبص كده لأي جنين في الدنيا، زرافة، في العفريت بتاع، تلاقيها الأم واقفة كده عادي ما بتعملش أي حاجة، بقى واقفة بتتفرج على منصات، يعني بتشوف ماتش أي حاجة، وتلاقي العيل راح واقع كده عادي جدا ما فيش أي حاجة. الأم بقى عندنا يا عيني بتروح مستشفى، والأب بيصور بكاميرا، والدكتور بيزعق في البتاع، في الموردين، واخد حقنة عند الظهر عشان الطلق يظبط، وبعدين في الآخر الواد الحبل السري بلعه، فلازم نقطع البطن ونطلع الواد يدوي، فمعلش خد بقى بنج كلي، طب نامي، طب اعملي، طب مكان القطع ده هنعمل فيه، فنعمل تاتو عشان نداري مكان القطع، ونعمل عمليه جراح. شوفوا الهرس اللي احنا فيه ده، هل طفل الحيوان بينزل يقوم واقع كده، وبعدين الزرافه تقوم تترنح كده، تقعد ترتعش، وبعدين هوب بتقوم ظبطت حلقت، وتلاقي جريت بقى، كانت وميه وشرب ورضعت وانبسطت وبتاع، وكم شهر تتناسل وتكمل. بصوا للقطه، بصوا للكلب البلدي في الشارع، كله بيخلص على طول. الانسان بقى يتولد من هنا يلاقي نفسه نزل اتزلط، يقعد 3 سنين عاله على الحياه، نايم على بطنه بيعيط، بيبي، الحقوني، محفظات، عيان، تطعيمات، عمود، بكح، بشقط، مش بكل حاجه، كل حاجه في الدنيا. والاب والام يا عيني مبسوطين طبعا جدا ظاهريا، ثم طبعا بالليل بيقعدوا يتشقلبوا ويخبطوا في السقف. بس في الاخر تعالوا نقول انه الانسان بيطلع اذكى من كل ده. بس في ضريبه اكتشفوا النهارده ان مخ البني ادم لما كبر، هو البني ادم كان مفروض يقعد في بطن الام، ده خبر وحش قوي للست، كان مفروض يقعد علميا اكتر من كده، يقعد سنه مثلا، يعني نضرب 3 شهور كمان في بطن الام وبعدين نخرج. ولكن لان الحجم ازداد، ولان حوض الام لم يزدد، وهو هو بمقاسه يعني، فاصبح النهارده لو قعدت حضرتك شويه تتحشر وانت خارج، فشكرا. فعشان كده كترت منطقة القيصرية وزادت وفيات الستات. ما هو ما فيش وفيات بالحجم ده في أمهات الحيوانات على فكرة، يعني مش في عالم الفيلة ما فيش مثلا كمية الوفيات اللي كانت موجودة في العشرينات والتلاتينات بتاعة العالم، اللي هو على فكرة من كل 10 أمهات في 3-5 بيموتوا، ما كانش فيه الكلام ده خالص، أو ما فيش لغاية النهاردة في الحيوانات ده. مش معنى عندنا احنا بيحصل ده، لأن التطور القوي بتاع مخ البني آدم وحجمه بدأ يخليه وهو نازل النهاردة من بطن الأم هيتحشر، فبدأ يحصل ميكانيزم إن الأم تلفظ الطفل بدري، ولذلك الطفل بيتولد بص لها مخه مشوق من النص، يعني المخ الجمجمة من فوق مفتوحة سنة، وبتقعد تلحم شوية بعد، يعني كأنك إيه قمت من على الأكلة ورحت واخد الساندويتش كده وخارج بره مكمله في الشارع وماسح كده ومصمص صوابعك وبتاع وغسلت ايدك في الميضه وانت ماشي، لانك لسه ما كملتش، كملت بره. يعني الواد ده مولود 7 شهور، لا ده مولود 9 شهور، ده برضو قليل، تخيلوا اللعبه. فشوفوا قد ايه النار ودتنا لحته مختلفه. هل النار خلت دماغنا ينضج بالشكل القوي ده بسبب الاكل؟ فالنار هي اللي خلتني النهارده قاعد هنا في الاذاعه. ده سؤال مهم جدا، يلا ناخد اغنيه ونرجع نكمل.
0: انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
2: سيداتي في انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله.
3: والشوطه من بعيد حلوه، جول جول جول جول جول جول جول.

وخطر

الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي.

0: البيت مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا تاني للنار، حبك نار، وعبد الحليم حافظ اللي اتكلم على النار. والله كان راجل ناضج جدا ومدرك قدرة النار على انها تشيب البشرية. وقلنا في اللينكات اللي فاتت قد ايه ان النار دي تكون هي الاساس المسؤول عن ان حجم المخ بتاع البني ادم يتضخم ويكبر وياكل اسرع، ولما وقته يفضى بيتامل، ولما يقف على رجليه وينتصب كده كظهره النهارده بيحصل له ان هو ايده فضيت، فايده فضيت، فيلا نعمل الحربه، يلا نعمل السكينه ندافع بيها عن نفسنا، يلا نعمل الساعه السويسريه الدقيقه. يعني هو نفس البني ادم اللي طلع القمر بنفس الايدين بالظبط، متخيلين؟ النار على مدار الشعوب طبعا هي وفرت حاجات كبيره قوي في كل شعب كان ليه يعني زي تقديس للنار. البابليين قدسوا النار، منطقه البلاد الرافدين ما بين الميثولوجيا السومريه والاكاديه والبابليه والاشوريه، كل دول شافوا النار دي حاجه كبيره قوي وعملوا لها اله. في اله مرتبطه بالنار زي جبيل مثلا، ده اله مرتبط بالنار، الفرس كذلك، والنار والعباده بتاعه النار اللي موجوده، والمجوس والنار التي لا تنطفئ، وكل ده برضو كان تقديس للفكره بتاعه النار المقدسه عند الفرس. الهند والنار مثلا، في النهارده اله اسمه اجني، اله النار، يعني هو ده اله اللي ماسك منطقه النار، وزير النار عندهم. يعني اليونان ظهرت طبعا في منطقه الصواعق وزيوس، وفي هيستيا مرتبطه بموقد البيت، وفي هيفاستوس ده بالنار والحداده، وبروميسيوس اللي سرق النار اللي هو موجود برضو في الاساطير اليونانيه، اللي هو الراجل اللذيذ اللي طلع عند الاله زيوس وراح مغفله، هوب راح سرق النار، رجع البشريه قال لهم بصوا هو ده العلم على فكره. يعني دي الفكرة. وطبعا دي برضو في الاخر لما ترجعوا سنة ورا كده متاخده برضو من منطقة بتاعت آدم حواء، الجنة سرقت المعرفة، فده سرقت النار، والنار هي المعرفة. النار دي على فكرة اللي بننور بيها فنقرأ، يعني بمنتهى البساطة بالشمعة اللي قدامك دي ما انت بتقرأ عليها من زمان. فبرضو بروميسيوس هو كأنه امتداد شوية لفكرة آدم، وان هو خد المعرفة دون رغبة من الإله أو ربنا، كان محرم عليه هذه المعرفة وهو قرر أنه هو ياخدها. التفاحة هنا، النار هنا، الناحية التانية هي في الآخر التفاحة بالشجرة خشب بتتحرق. يعني كل اللعبة مرتبطة ببعضها بشكل ما، وسرقة المعرفة بالنسبة للإنسان هي الأساس في اللعبة. الرومان برضو عندهم اللعبة دي، وعندهم فيستا وكاهنات فيستا، ودول مرتبطين برضو بالنار. مصر القديمة طبعا وتقديس فكرة الشمس نفسها، وانه اهم اله موجود ما بين اوزوريس وحورس وبتاع، الشمس دايما على اتجان الشمس المضيئة، الشمس يعني الزرع، الشمس يعني منطقة الدفا. وعلى فكرة الدفا استوجب من البني ادم ان هو مش عايز الدفا قوي برضو عشان انا هتحرق يا ريس، فبدأ يعمل بيت مربع يعيش جواه، وبدأ يعمل حربة عشان يقتل الحيوان ويقدر ياكل، وكل دي مرتبطة بالنار. يعني إنسان وبناؤه للبيت هو لأنه مش قادر يتحمل الشمس برضو، مش عشان بس البرد، هو مش قادر يتحمل الشمس وعايز حاجة تمسك حرارة الشمس عشان بالليل استخدمها تاني بشكل ما. مصر القديمة والشمس ارتباطها كبير. طبعا في اليابان والأساطير اليابانية في شخصية اسمها كاجو تسوتشي، مش سوشي، كاجو تسوتشي، ده إله النار في اليابان. في الصين كذلك النهاردة عندنا برضو المعتقدات الصينية والنار، يعني انتوا قادرة طبعا لما تشوفوا تكتبوا الفن الصيني حتى تجدوا النار ليها يعني كمية رسم رهيبة. وحتى حضارة المايا اللي موجودة في أمريكا اللاتينية والأزتكس والإنكا، كل دي حضارات أبيدت على يد الرجل الأبيض اللذيذ العظيم اللي هاجر من أوروبا، من أسبانيا والبرتغال وإنجلترا عشان يحتل العالم الجديد، وأزاح هذه الحضارات المتطورة جدا على فكرة بالمناسبة، مش متطورة تكنولوجيا زيهم، ما عندهمش مدافع، ولكن الناس كانت متطورة في الأحكام والقوانين والمواد والطبيعة والأكل والشرب وكل حاجة. يعني عندهم حياة مختلفة، سيستم زي ما نقول في ويندوز ولينكس وأبل، أو يعني الثلاث أنظمة، والثلاثة كانوا موجودين بس في نظام قضى على نظام في الوقت ده. وحتى هواي البراكين وعبادة البراكين، وكمان الماوري، وبرضو الإلهة ماهيكا، كل ده حضارات بتعترف بقدرة النار وأساسها. وكمان لازم بس نستوعب حاجة مهمة جدا، انه منطقة الطهي دي يعني دي حاجة احنا لو فهمناها كويس قوي هنجد ان احنا يعني قد ايه لازم نأبريشيت حاجة بدأت تطول في عمرنا. النار أساسها في اللعبة إن إحنا قدرنا عن طريقها نموت البكتيريا والفيروسات بشكل ما. مفيش فيروسات طبعا، مش كلها بتموت بالنار، بس نسبة كبيرة جدا من البكتيريا تم القضاء عليها بسبب إن أنا بطهو الطعام. على فكرة حتى النباتات، يعني النباتات لو كانها زي ما هي كده على طول مش كلها بتوصل كغذاء. أنا راجل يعني نباتي وأقول لكم الموضوع ده، لازم يحصل طهي للموضوع، لازم تتفكك من النار عشان تخرج أفضل ما فيها. في اختراع عظيم بجد. طبعا لو عايزين نحس كل الكلام ده ممكن نقراه فين او نلاقيه فين، برشح لكم كاتب اسمه ريتشارد رانجهام. رانجهام مواليد 48، وهو عامل دراسات مهمة جدا في منطقة الأنثروبولوجي ومنطقة النار والإنسان والكلام ده كله، وعمل مؤتمرات قوية وشارك في أبحاث كتير قوي مهمة، وعمل كتاب اسمه الذكور الشيطانية. الذكور الشيطانية، وده اتكلم عن دور الطبخ في التاريخ البشري، وهو ده الكتاب اللي احنا جايبين منه شوية المعلومات اللطيفة دي. الكتاب اسمه اشتعال النار، كيف جعلنا الطبخ بشرا، يعني هو اللعبة دي. عنده طبعا الذكور الشيطانية ده كتاب، وفي الكتاب اللي بنتكلم عنه النهاردة ما بين الكتابين دول القصة دي، لعبة اشتعال النار ولعبة تطور الانسان في كتابه الاولاني. اشتعال النار، كيف جعلنا الطبخ بشرا، ازاي الطبخ ده اللي خلانا انسان اصلا. والفرضيه بتاعته ان الطهي ده بتخلي كل شيء في الدنيا يمر مرور سلس جدا جدا، ويخلي الامور تتغير، لان البني ادم بفكه باعضائه بكل حاجه لم يعد هذا البني ادم اللي احنا شايفينه النهارده. الحاجه الثانيه كمان ان الطاقه بتاعه الانسان والدماغ بتاعته، نظريه الطهي يعني، بيقول ان النهارده طاقه البني ادم اللي يقدر يبني بيها ويقوم بيها ويفكر بيها مختلفه تماما عن انك تاكل اكل ني. لانه الاكل الني تعالى كده نبص للاسد بعد ما ياكل، تبص لقيه نام 18 ساعه مبدئيا، وتلاقيه تثاقل جدا. اي حيوانات عارفه تلاقيها بتاكل كده بتتبط كده جنب الشجره بتاعه، تخيلوا الهضم بياخد حجم عامل ازاي، وقد ايه البني ادم النهارده بقدرته على انه يطهو، قد ايه هو فعلا بياكل كام يوم عادي. بصراحه انا ساعات باكل بعض 10 دقايق نص ساعة كده بقى انتخ، يعني بيحصل لي حالة كده يعني. حتى امبارح كنت قاعد اكتب، بعدين كنت قاعد في كافيه، وبعدين قلت طيب ما انا يعني هطلب ايه، هجيب حاجات كده بسيطة عشان تبقى مزازات خفيفة، بلاش اخد حاجات يعني تقيلة، بلاش وجبة عشان اعرف اكمل يعني. فكان معايا صديق فراح طالب هبد واحد ستيك واحنا قاعدين، وبعدين كلوا، وبعد ما كلوا بقى واحد تاني خالص يعني، ما فيش بكلمه في حاجات، هو بيرد في حاجات تانية، وفي ساعتين من حياتي كده راحوا قاعد بتكلم معاه وهو عيني ايه في السجاير كتير بقى، وبدا يشرب قهوه عايز يركز يا عيني وبتاع، كل ده لانه اكل يعني بمنتهى البساطه. فتخيل الانسان البدائي بقى اللي مش واجب بالنار، تخيل حجم تركيزه كان بيبقى عامل ازاي، او بيضيع وقت عامل ازاي. ثبت كمان حاجه مهمه قوي في الكتاب، بيقولها رانجهام، انه الحرق بالنار وتفتيت الحاجات ده بيحول بعض المواد لمواد تانية خالص، مش بس بيقتل السميات الموجوده، هو بياخد مكونات موجوده مهمه، يا اما بيضعفها كقوه يعني يديها باور اعلى، الفيتامين يوصل اعلى بشكل ما وتفكك فيوصل لك بسرعه جدا، يا اما يلتحم بحاجه تانية فيطلع افضل ما فيه. في بعض الحاجات بيقول لك حتى حطها في ميه كده، غليها بس كده في ميه وبتاع، واشرب الميه بتاعتها قد ايه هي السخونيه بس بتعمل حاجه حتى من غير النار. طبعا النار هي من اجمل الحاجات، بس طبعا هو يقصد انه الامر دايما بيبدا بالنار، هي اللي بتسوي كل شيء. فده طبعا برضو حاجه مهمه قوي، طعام افضل، طاقه افضل، جسم افضل، دماغ اكبر، بصوا الكلمه دي، وقت اكتر بقت فاضي، تعاون اجتماعي اكبر، يعني بدانا نقعد نتكلم بقى، مش القعده كلها اكل وبتاع ونقطع وناكل، احنا اكلنا وقاعدين بنتباحث في امورنا ونخترع ونطلع اختراعات، يعني ثقافة التعقيد بتاعها أكتر. الطهي حرر الإنسان بشكل كبير عن أي حد موجود من الكائنات اللي حوالينا، يعني قدر يوصلنا إن إحنا نقدر نقوم نعمل حاجة تانية غير الأكل. وده لما نقارن الحيوانات اللي جنبنا، يعني تلاقي طول النهار بيصحى لغاية ما بينام وبيدور على الأكل، غريب يعني. حتى في المرة بسأل واحد صاحبي بيطري، بقول له هو البهايم بتاكل ايه بقى، بتاكلوها ايه بقى، علف ولا بتاع، بتاكل علف وبتاكل حبوب وبتاكل مش عارف ايه، وبنديها ماده مالقه. فبقول له ايه الماده المالقه دي، قال لي ماده كده بقى يعني حاجه زي نشاره الخشب شويه بس مش مؤذيه يعني، ان هو تاكل طول ما قاعد يقعد ياكل وبتاع عشان بس يملى، لان هو بقى لازم يقعد ياكل لانه عشان يسمن ويشتغل وبتاع. قد ايه هو حياته طبعا في طبيعه المزارع اللي انا رافضها، فكره ان احنا نعمل نوع من انواع الاسر النازي للحيوانات يعني، بس هو في الاخر الطبيعه بتاعتنا كبني ادم بنعمل مزارع عنيفه جدا، ولازم هذه الحيوانات تقعد تاكل تحش زي ايه، ما هي جاموسه يعني، اقول زي الجاموسه زي ما هي بتحش طول الوقت، وبعدين بعد ما نخلص تحس انه طب ما انا هنام بقى، وبعدين اقوم عشان اطلع لبن واكل، وبعدين اتذبح، وبعدين طب لا البني ادم في حته تانيه خالص، ده احنا بنعمل موارد فنيه، رسم، يلا نرسم الطبيعه، يلا نعمل اي اي، يلا نعمل مقطوعه موسيقيه، نلبس بدله سموكين ونروح او توكسيدو ونروح الاوبرا وندخل ونستمع الى الموسيقى وبتاع والحاجات دي، شوف قد ايه احنا بدأ حياتنا تبقى مختلفه تماما. يطلع واحد حتى يقول لك الموسيقى حرام، يعني تحس هات كده طفل صغير بيبي خالص لسه ما شاف اي حاجه في الدنيا، شغال له اي اغنيه لاحمد سعد مثلا، يعني اي ايقاع في الموضوع، تلاقي طفل مش فاهم حاجه بالبامبرز لسه، وتلاقيه عمال يرقص بتاعه، فين بقى يعني اذا كان ده مربوط جوه، انا شايف طفل من البدائيين جدا جدا بيلف حوالين النار وبيرقص برضه، يعني ده شيء مزروع فينا بشكل كبير. تعال ناخد اغنيه ونرجع نكمل رحلتنا.
0: انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: وليه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة؟
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
4: نخش في الموضوع على طول.
3: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
5: شكلك فاهم يا نصر.
3: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
4: حضرتك فاهم؟
3: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
2: كروت مع ملك شديد، كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: البيوت مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الطهي بقى اللي حرر بني آدم من الحياة المنزعجة بتاعت الهضم والكلام ده كله، ما راح سجنه بقى بطريقة تانية خالص، خلى البوند ما بين الرجل والمرأة أكبر بكتير، لأن بقى في علاقة تكافلية. احنا النهاردة بروح أصطاد هتعب، هيطلع لي عضلات، وانتي مش عايز يطلع لك عضلات عشان تفضلي المرأة الجميلة، وبعدين أنا هبتدي أزرع واروح أجيب لك لحمة، فعود انتي بقى، طب انتي تقعدي تعملي ايه؟ الطهي، الطهي أو الطهو بيعمل ايه؟ بياخد وقت. فالست بقت هي مسؤولة عن انها توقد النار وتشتغل وتطلع افضل ما فيها. على فكره الستات بتعمل حركه غريبه، او لازم اشتكي لكم من الموضوع ده عشان برضو ايه، واشتكي للستات اللي بيسمعوني، يعني والله لا انت ما حدش بيساعدني، حرام عليك، وانا واقفه طول النهار في المطبخ، انا تعبانه، انا مقهوره، انا ما حد يشيلني لو سمحت وبتاع. الراجل يدخل المطبخ بس، لا لا لا لا، هتكركب لي الدنيا، امشي امشي امشي. انتوا فاهمين اللعبه دي بتحصل ليه؟ لان ده المملكه اللي هي على فكره متسيده بشكل كبير. نرجع كده للجدات البعاد خالص في التاريخ، الست كانت ماسكه هي الطهي، هي اصبحت هي الفولكينو بتاع البيت، هي اللي بتقدر تطلع الطعام، وانت مهمتك تشتغل بره يا باشا، انت روح خلص واحنا هنستقبل الاكل ده. ونطهوفه بقت العلاقه التكافليه ما بين الراجل والست اعمق مما نتخيل، وده اللي كون فكره الاسره بشكل كبير. قد ايه النار غيرت حياتنا، يعني احنا رحنا في حته مختلفة من الزواج وكبر حجم المخ والهضم وراحة البال وكل حاجة بسبب النار. حبك نار، هي بتحرق بس هي مهمة جدا جدا. يلا بينا ناخد غطس لغاية الأسبوع الجاي واشوفكم بقى، هتوحشوني، باي باي.
0: كنتم مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
1: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
2: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على قناة

0: فنان كريم أدريانو
1: تنور
0: تعيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي.
2: أنا قلت لا يعني لا.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
3: دينا أكيد مش دي الطريقة اللي أنا كنت حابب إنك تعرفي بها أكيد. وبعدين ثواني، أنت ليه أصلا متفاجأة؟ محسساني يعني إن إحنا كان بينا حياة عدلة أوي عشان خاطر تصدمي دلوقتي إن أنا اتجوزت عليكي. دينا أنت فاكرة آخر مرة كنا لطف فيها مع بعض إمتى؟ أو آخر مرة حتى قلت لي كلمة حلوة؟ دينا من يوم ما حبيتك من ايام الجامعه كنت بقول لك يلا بينا وحاضر على اي حاجه، بس كلمه يلا بينا دلوقتي اصبحت حق مكتسب ليكي.
0: الفنان كريم أدريانو فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: شكرا.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
2: لا انت سامع حاجه.
3: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
4: اسمعها في كل حته.
5: نجوم FM على كيفك.

اللحمة مع مروان أدري ويارا الجني كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 رقم.

0: دلوقتي جيمعاتكم مع XO مع شريف جويفل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا، واهلا بيكم في حلقه جديده من XO على نجوم اف ام، البرنامج اللي دايما هيكلمكم عن كل الجديد في عالم التكنولوجيا وعالم الجيمينج. في أسماء كبيرة في عالم الألعاب أول ما تسمعها بتفتكر معاها على طول جهاز أو كونسول معين وذكريات من سنين طويلة. يعني مثلا من أقوى الأسماء في تاريخ الجيمينج الأسطورة هيديو كوجيما. الراجل العبقري ده بالنسبة لناس كتيرة جدا يعتبر واحد من صناع تاريخ بلاي ستيشن بسبب ألعابه العبقرية. تاريخ بدأ بماتل جير سوليد على البلاي ستيشن 1، واستمر تاريخ العبقري هيديو كوجيما بأجزاء مختلفة من ماتل جير وألعاب قوية جدا زي ديث ستراندينج. فتخيلوا بقى ان واحد زي كوجيما اللي كان بيجهز رجوعه لألعاب التجسس والجمهور مستني المشروع اللي جاي، لكن الشركة المنتجة تقرر ان المشروع ده مش هيتعمل. طيب ايه اللي حصل وازاي لعبة كوجيما الجديدة اتلغت من بلاي ستيشن وايه مصيرها دلوقتي؟ ده اللي هنجاوب عليه، وممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. طيب تعالوا نرجع لبداية الحكاية. في شهر يناير سنة 2024 وخلال عرض State of Play تم الكشف عن لعبة اسمها Pheasant، مشروع للعبة أكشن وتجسس جديدة من استوديو كوجيما برودكشنز بالتعاون مع مين؟ مع بلاي ستيشن. والإعلان ده كان مهم لأنه كان بيقول إن كوجيما بعد ما عمل تجربة مختلفة مع Death Stranding هيرجع تاني لنوع الألعاب اللي عمل اسمه زي سلسلة Metal Gear، لكن المرة دي كوجيما راجع بلعبة جديدة وعالم جديد وطموح كبير يجمع ما بين الألعاب والسينما كعادة هذا المطور والمخرج العبقري. يعني الجمهور كان مستني انه يشوف خبرة هيديو كوجيما في التسلل والإخراج والحكايات وكل الكلام ده بس بشكل جديد. لكن ورا الكواليس مشروع لعبة Pheasant دخل في أزمة، لأن هيديو كوجيما قال ان الاستوديو وصلوا في منتصف يونيو اللي فات رسالة من شركة سوني بتقول إن مشروع لعبة Pheasant اتكنسل، والكلام ده حصل قبل ما الجمهور يعرف بحوالي 3 شهور. يعني احنا عرفنا الخبر مؤخرا، لكن فريق التطوير أو الاستوديو كان بيتعامل مع المشكلة دي من شهور. وبلاي ستيشن أعلنت موقفها وقالت إنها قررت الانسحاب من التعاون مع هيديو كوجيما بعد دراسة المشروع مع استمرار تقديرها لرؤيته الفنية. طيب ليه شركة سوني توصل للقرار ده؟ الكواليس بتتكلم عن مجموعة أسباب. أولها إن المشروع عدى المواعيد اللي اتفقوا عليها، وإن التكلفة عمالة تزيد عن الميزانية ولسه قدامه سنين في التطوير، ودي معادلة صعبة جدا لأي شركة أو لأي استوديو أو لأي ناشر ألعاب، لإنك بتدفع دلوقتي لكن المنتج اللي هيرجع لك الفلوس هو لسه بعيد شوي. المشاريع الكبيرة بتحتاج وقت، خصوصا بقى مع مطور عنده طموح كبير جدا زي كوجيما، لكن واضح من التقارير والأخبار اللي طلعت إن المسافة ما بين الطموح اللي عند كوجيما والحسابات بتاعت سوني وبلاي ستيشن بقت كبيرة، لحد ما فكرة استمرار التعاون ما بين الطرفين بقت صعبة جدا. وكمان التقارير اللي طالعة بتقول إن نتائج الجزئين بتوع ألعاب Death Stranding ما حققوش التوقعات التجارية عند بلاي ستيشن. يعني التقديرات بتقول إن الجزئين بتوع Death Stranding اتكلفوا حوالي من 250 ل 300 مليون دولار، واللعبتين على بعض جابوا إيرادات بحوالي 413 مليون دولار بس، وشركة سوني كانت شريك في الإنتاج والنشر. وحتى لو كانت ألعاب Death Stranding حصريات مؤقتة، فالعائد أو الأرباح كانت مهمة جدا لشركة سوني وجات أقل من توقعاتها بكتير. ولما لعبة Pheasant بدأت تتأخر وتكلفتها بدأت تزيد وهي كمان حصرية مؤقتة، شركة سوني قررت إن هي تلغي الحكاية كلها. والكلام ده معناه إيه؟ إنه نجاح أي لعبة عند الجمهور مش ضروري يساوي العائد اللي الشركة كانت مستنياه. عرفتوا بقى ليه لعبة Pheasant اتلغت؟ طبعا هيديو كوجيما رفض يتخلى عن المشروع، والفريق اللي معاه استمروا لمدة 3 شهور يدوروا على شريك جديد قبل ما شركة سوني تعلن انتهاء الشراكة ما بينهم. علشان كده اعلان خروج سوني او بلاي ستيشن واعلان الشركة البديلة الاتنين ظهروا في نفس الوقت تقريبا. الحل كان بيتجهز قبل ما نعرف، وطبعا مين اللي استغل الفرصة؟ اكس بوكس كالعادة استغلت الفرصة احسن استغلال وبقت شريك هيديو كوجيما وهتكمل انتاج لعبة Pheasant. يعني اكس بوكس وسعت التعاون مع استوديو كوجيما برودكشنز لنشر لعبة Pheasant، وهم كمان بيشتغلوا على مشروع لعبة رعب اسمه OD. والأستاذة آشا شارما رئيسة اكس بوكس رحبت بالفكرة على طول، وكوجيما كتب على موقع اكس واكد استمرار اللعبه، يعني التطوير مستمر والتعاون ده كمان ممكن يمتد للسينما والتلفزيون بما يناسب طموحات كوجيما السينمائيه. لكن طبعا التفاصيل في الجزئيه دي مش معروفه. طب بالنسبه لادوات التطوير، لما استوديو ألعاب يتعامل مع شريك جديد فجأة وهو كان شغال مع شريك أو شركة تانية بيحصل تغييرات. شركة سوني هتسحب الأنجن أو المحرك الخاص بيهم اللي اتعمل بيه Death Stranding، وكمان استوديو كوجيما هيفقد كل الموارد بتاعت سوني بيكتشرز. لكن ما ينفعش نقول إن تطوير اللعبة هيبتدي من الصفر، لأن في حاجات كتير هم اشتغلوا عليها زي تسجيل الحركة، لكن الأكيد إن كل الشغل اللي اتعمل على المحرك بتاع سوني هيتعاد تاني، واللعبة هتتأجل طبعاً، بس هتتعمل وهتبقى حصرية لإكس بوكس. وبكده إكس بوكس كسبت اسم كبير ومشروع كان مرتبط ببلاي ستيشن، وبقى عندهم فرصة إنهم يكسبوا ثقة المطورين مرة تانية. توقعات الجمهور للعبة فيزنت عالية جداً، لأن هيديو كوجيما هو ملك ألعاب التجسس والتوتر والتخطيط وكل الكلام الكبير ده، والجمهور مستني يشوف كوجيما هيضيف إيه للنوع ده من الألعاب المرة دي، وإزاي خبرته هتتحول لتجربة جديدة. شركة سوني مستمرة في القرارات الغريبة وهيلغوا السيديهات أو الاسطوانات، ودلوقتي كمان خسروا شراكة مهمة جداً مع واحد من الاستوديوهات العبقرية. لعبة فيزنت محدش عارف إذا كانت المفروض هتنزل على البلاي ستيشن 5 أو البلاي ستيشن 6، والمنصات اللي هتنزل عليها لسه مش معلنة. ولو راحت لأكس بوكس ولسه هتبدأ التطوير من تاني، يبقى ممكن نشوف اللعبة دي حصرية على أجهزة أكس بوكس بروجكت هيليكس، أجهزة الجيل الجاي. شركة سوني أو بلاي ستيشن وفروا على نفسهم مخاطرة وسابوا فرصة هيندموا عليها بعد كده. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

استنوا الفنانة مي سليم والفنان إيهاب فهمي فأسرار النجوم مع إنجي علي وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في. تردد 11900 راس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في اكس او على نجوم اف ام. جهاز البلاي ستيشن اللي عندك قبل ما يبقى كونسول انت بتشغل عليه الالعاب، كان في ناس بتحدد هيشتغل ازاي وايه الامكانيات اللي هيديها للمطورين، ومن اهم الناس دي واحد اسمه مارك سيرني، المهندس الرئيسي لبلاي ستيشن 4 و5 وكمان شارك في العاب زي كراش وسبايرو. تخيلوا بقى ان واحد بالخبره دي بدا يتكلم عن نهايه مشواره. هل بلاي ستيشن 6 ممكن يكون اخر جهاز يصممه مارك سيرني قبل ما ينهي مشواره؟ هل الجيل اللي جاي هيكون آخر بصمة للمهندس مارك سيرني في أجهزة بلاي ستيشن؟ دي أسئلة عايزين نجاوب عليها، وكمان احنا عندنا كلام مهم جدا من رئيس بلاي ستيشن السابق شون ليدن، الرجل المحبوب جدا من كل جمهور بلاي ستيشن. تعالوا نعرف إيه الحكاية، وممكن تبعتولنا على facebook.com/nujumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. مارك سيرني مهندس البلاي ستيشن 4 و5 وصاحب الخبرة الطويلة في بلاي ستيشن، ربنا يديله الصحة، عمره دلوقتي 62 سنة، وقال في مقابلة مع جيم فايل ان هو بيقترب من نهاية مسيرته، لكن هو اكد انه لسه ما انتهاش من شغله. ومن هنا بقى ظهر الكلام عن ان بلاي ستيشن 6 ممكن يكون اخر جهاز يصممه مارك سيرني، لكن الراجل محددش موعد للتقاعد وما قالش ان ده اخر جهاز هيشتغل عليه. لكن الفكرة كلها ان كل الكلام ده عبارة عن توقعات من جمهور بلاي ستيشن، لانك علشان تصمم جيل جديد من الكونسولز دي حاجة بتاخد سنين، وبعد كده بيبدأ التحضير للجيل اللي بعده. فطبيعي ان الناس تسأل عن مستقبل واحد زي مارك سيرني، لان اسمه ارتبط بتصميم الاجهزة اللي بيلعب عليها ملايين الجيمرز، PS4 والPS5. وبعيد عن بلاي ستيشن، في حاجات مهمة جدا مارك سيرني بيعملها دلوقتي. مارك سيرني وجيف كيلي اللي هو مقدم ومؤسس حفلات The Game Awards أعلنوا عن مبادرة اسمها نوفا جيمز فاونديشن. المبادرة دي هدفها مساعدة 20 مصمم ألعاب كل سنة بمنحة $100,000 لكل واحد، ومعها إرشاد من الخبراء في الصناعة، والمطور بعد ما يعمل اللعبة يحتفظ بملكية اللعبة ويختار الناشر أو الاستوديو والمنصات اللي تناسبه من غير ما المؤسسة تطلب حصة في المشروع أو استرداد المنحة. يعني دي عبارة عن مبادرة مستقلة لدعم المواهب، ومش برنامج علشان يطلع حصريات لبلاي ستيشن. يعني مارك سيرني هنا بيحاول يدي فرصة لأي حد غيره إنه يبتدي مشروع ويكمله للآخر. وبما اننا بنتكلم عن مستقبل بلاي ستيشن، في تحذير مهم جدا يستحق اننا نفهمه ونسمعه، والتحذير ده المرة دي جاي من شخص مهم جدا، لان هو كان رئيس بلاي ستيشن. شون ليدن الرئيس السابق لبلاي ستيشن اوف امريكا واستوديوهات بلاي ستيشن العالمية، اتكلم عن احتمال نزول جهاز محمول جديد مع البلاي ستيشن 6. هو شايف انه بالنسبة للجيمرز الفكرة حلوة قوي، يبقى انت عندك بلاي ستيشن قوي في البيت ومعاك جهاز تاني محمول في أي مكان. لكن شون ليدن شايف إن شركة سوني ممكن تدخل في مشكلة هي عدت فيها قبل كده. المشكلة دي هي مشكلة البلاي ستيشن فيتا، والمشكلة دي مش إن سوني تعرف تصنع الجهازين مع بعض، البلاي ستيشن الكبير والمحمول، لكن هل بلاي ستيشن أو سوني هتعرف تدعمهم وتسوق لهم مع بعض في نفس الوقت؟ شون ليدن اتكلم عن النقطة دي وقال ان شركة سوني وبلاي ستيشن بيبقى عندهم مشكلة لما بيحاولوا انهم يبيعوا جهازين مختلفين في نفس الوقت. طيب والبي اس بي او البلاي ستيشن بورتبل؟ ما الجهاز ده كان قوي جدا وقدر ينجح. شون ليدن قال ان وقت البلاي ستيشن بورتبل القديم الله يرحمه، كانت الشركة بتواجه صعوبة في بيع البلاي ستيشن 3. يعني نجاح الكونسول المحمول ما كانش معناه ان ادارة المنصتين كانت حاجة سهلة على سوني او على بلاي ستيشن. كل جهاز كان محتاج اهتمام وشغل كتير، وكل جهاز عنده جمهوره والعابه والتحديات بتاعته. يعني تحذيرات شون ليدن طالعة من تجربة، والكلام مش اعتراض على فكرة الكونسول المحمول بشكل عام. طيب ايه المشاكل اللي ممكن تحصل؟ تخيلوا ان شركة سوني عندها لعبة كبيرة للكونسول المنزلي محتاجة حملة اعلانات، وفي نفس الوقت الكونسول المحمول الصغير محتاج ألعاب وعروض علشان الناس تشتريه. الشركة بقى هتصرف على مين؟ وهتدي الأولوية لأنهي فريق؟ شون ليدن بيقول إن الموضوع ده بيوصل الشركة أحياناً لنقل الموارد من منصة للتانية، وده بيشتت التركيز. يعني المشكلة بتشمل التطوير والتسويق مع بعض. ممكن الجهاز يبقى ممتاز لكن الناس ما تلاقيش عليه ألعاب كفاية أو ما يقدروش يعرفوا الجهاز ده مناسب لمين، فيتباطأ بيع الكونسول المحمول والشركة تضطر إنها ترجع وتركز تاني على الجهاز اللي بيجيب نتيجة أسرع اللي هو الكونسول العادي. وإحنا شفنا قبل كده البلاي ستيشن فيتا، جهاز ناس كتيرة جدا لسه بتحبه، لكن وجوده جنب البلاي ستيشن 3 والفور ما خلاهوش ياخد نفس مكانة المنصة المنزلية. ومن الانتقادات اللي شون ليدن اتكلم عنها سابقا كانت فكرة الاعتماد على كروت ميموري خاصة بالجهاز، والكلام ده كان في الأجيال القديمة. ولو سوني عملت بلاي ستيشن محمول جديد بأس أس دي سعره هيبقى كام؟ وهتدفع كام علشان تزود مساحة الجهاز ده؟ فنجاح الكونسول المحمول بيتأثر بتفاصيل عملية جدا، تكلفة التصنيع وسعر الجهاز وتوافر الألعاب وسهولة الاستخدام. علشان كده الرجوع للسوق ده محتاج ان شركة سوني تستفيد من التجربة القديمة بتاعتها وتوضح من البداية الكونسول المحمول الجديد ده ممكن يقدم ايه. شون ليدن كان شايف ان شركة سوني كان ممكن تبني على نجاح البلاي ستيشن بورتبل بجهاز يكمل فكرته بدل الاختيارات اللي حصلت مع الفيتا. وفي فرق ما بين جهازين، كل واحد ليه مكتبة مستقلة وجهازين بيشغلوا نفس المكتبة. كل دي حاجات مهمة ولازم شركة سوني تفكر فيها قبل ما تعمل بلاي ستيشن 6 ومعاه كمان بلاي ستيشن محمول. وعلشان كده كلام شون ليدن رئيس بلاي ستيشن السابق مهم جدا، لكن هو رأي مبني على خبرته السابقة وكلامه مش إعلان من شركة سوني. لكن احنا عارفين ومتأكدين ان الجهاز ده حاليا تحت التطوير من التسريبات، واللاعب او الجيمر مش لازم يحتاج الجهازين اصلا. في واحد عايز يلعب جيمز في البيت وفي واحد تاني بيلاقي نفسه اكتر في الاجهزة المحمولة. المطلوب ان كل واحد يلاقي اختياره، والاهم انه يلاقي العاب ودعم يستاهلوا الفلوس اللي هيدفعها. مارك سيرني بيفكر في الجيل اللي هيكمل بعده وفي دعم المطورين بعيد عن بلاي ستيشن. وشركة سوني كمان محتاجة تفكر ازاي هتنزل جهازين مع بعض في نفس الوقت. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm او على الواتساب على 0155955006. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.
0: انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم افام.
1: ولسه موجودين معاكم في XO على نجوم افام، وبنتكلم دايما عن التكنولوجي وعن الجيمينج. تعالوا بقى نتكلم عن لعبة وولفرين. اللعبة دي تصرف عليها فلوس كتير قوي وحصرية مهمة على البلاي ستيشن 5، ولكن للأسف اللعبة دي عاملة لخبطة عند الناس كلها من قبل ما تنزل، والمراجعات والريفيوز معظمها مش إيجابي. واللعبة دي عاملة سكور غريب جدا مقارنة بألعاب مارفل التانية زي سبايدر مان بكل أجزائها. لعبة وولفرين نزلت من يومين وبجد محدش فاهم ليه حصل كده. ليه لعبة زي وولفرين اللي كان متوقع انها تكون إضافة قوية في ألعاب عالم مارفل على بلاي ستيشن تطلع لعبة نص نص أو أقل من العادي؟ تعالوا نتكلم عن لعبة وولفرين آخر حصريات بلاي ستيشن من استوديو إنسومنياك جيمز. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155955006. طيب قبل ما نتكلم عن التقييمات الغريبة جدا، تعالوا نبدأ بالكلام عن رأي الناس في اللعبة. المراجعات ما هجمتش كل حاجة في لعبة وولفرين، بل بالعكس في ناس عجبتهم جدا شخصية لوجن وحكايته، لكن انتقدوا فكرة تكرار القتال في الجيم بلاي وانه الأحداث ماشية بإيقاع غير منتظم. يعني المشكلة مثلا انه الأكشن لما بيبدأ بيبقى ممتع جدا لكن ما بيضيفش تنوع كفاية ومش هتحس بنفس المتعة للنهاية. وولفرين لعبة أكشن ومغامرات بقصة فردية، يعني لعبة خطية أو لينير ومش عالم مفتوح زي سبايدر مان. واحنا عارفين الكلام ده من قبل ما اللعبة تنزل. انت بتلعب بلوجن او وولفرين بشخصيته العصبية ومخالب الادمانتيوم بتاعته وقدرته على التعافي او الهيلينج، وهو جزء من فريق اسمه تيم اكس، والعالم اللي حواليه فيه اضطهاد للميوتنتس وبعض السوبر هيروز. وفريق الاكس مان اللي احنا عارفينه مش موجود بالشكل اللي احنا متعودين عليه، فالمفروض ان الموضوع ده بيدي الاستوديو فرصة ان هو يشكل علاقات واحداث مختلفة للشخصيات من غير ما يعيد حكايات الافلام تاني. لوجن بيواجه قوات بتاعت واحد اسمه بوليفار تراسك اللي هي معادية للميوتنتس، وفي نفس الوقت بيتعامل مع ماضيه وذكرياته. الرحلة دي بتاخدك لكندا واليابان ومدينة اسمها مادريبور، ودي مشهورة في عالم مارفل، وبيكون معاك شخصيات زي جين جري وسيبر توث. والعلاقة ما بين لوجن وجين يعني من الأجزاء المهمة في القصة، لأنها بتكشف جانب إنساني جنب العنف والغضب اللي عند لوجن أو وولفرين. في إشادة واضحة جدا بالأداء الصوتي والحركي وتعبيرات الشخصيات، وخصوصا أداء ليام ماكنتاير البطل اللي عمل دور لوجن. شخصية لوجن أو ولفرين في اللعبة دي هو مش مجرد واحد عمال يزعق ويضرب الناس وخلاص، لكن احنا قدامنا بطل عنده ألم وعنده صراع داخلي، وده خلى بعض المراجعين أو الريفيورز يعتبروا أن القصة من أقوى عناصر اللعبة، لكن في مراجعين تانيين حسوا أن النص التاني من القصة كان ممكن يبقى أحسن، وأن التمهيد للمستقبل أخد مساحة على حساب النهاية. طيب تعالوا نشوف الجيم بلاي. الفايتنج أو القتال بيعتمد على الهجوم والاندفاع ناحية الأعداء وتفادي الضربات والصد أو البلوكينج، ومع استمرار الضغط أنت بتستفيد من نظام الغضب أو الريج والتعافي أو الهيلينج، ودي القدرات بتاعت لوجن. وفي كومبوهات وضربات خاصة وحركات فينيشرز عنيفة جدا، والكلام ده اتعمل بشكل يناسب الشراسة بتاعت وولفرين، وعلشان كده في بعض المراجعين أو الريفيورز قالوا إنهم استمتعوا بالمعارك أو الفايتس، وقالوا إن الحركة سريعة والضربات مؤثرة وإنت بتنقل ما بين الأنميز أو الخصوم وبتهجم عليهم. لكن السؤال بقى اللي عمل الخلاف، هل المتعة دي في الجيم بلاي بتتطور؟ المشكلة في اللعبة دي هي التكرار. الانتقادات كلها مركزة على إن لعبة وولفرين أدوات القتال فيها ما بتتغيرش زي ما الناس كانت متوقعة. إنت بتفتح بعض القدرات أو الأبيليتيز، بس في ناس حسوا إن الأبيليتيز دي مش بتجبرك إنك تفكر بطريقة جديدة، وإن الهجمات الأساسية اللي إنت بتبدأ بيها اللعبة بتفضل كافية في مواجهات كتيرة جدا، ولما العدو بيستحمل الضربة أكتر أو الزعيم أو البوس يبقى عنده الهيلث بار كبير وحركاته متوقعة، المعركة بتطول من غير ما تبقى ممتعة إطلاقا. انت مجرد بس ماسك الكنترولر وعمال تضربه وخلاص، وبتبقى مستني ان تكرار الضرب يخلص عليه. واللعبة طبعا اغلبها مراحل خطية ومسارات بتوصلك لمعركة معينة وبعدها مشهد سينمائي مع مساحة محدودة جدا للاستكشاف، وده في حد ذاته مش عيب لان في العاب لينير او العاب خطية ممتازة. لكن في لعبة وولفرين في ناس كتير حسوا ان الاختيارات قليلة جدا، وان الاماكن ما بتديهمش فرصة كافية انهم يجربوا ويتصرفوا ويكتشفوا بطريقتهم. في استثناء بس في الجزء بتاع طوكيو اللي بيوريك منطقة اوسع نسبيا تدور فيها على شوية ادلة وتستخدم السنسز او الحواس بتاعت لوجن. الجزء ده خلى الناس تتمنى لو كانت بقية اللعبة بتديك نفس المساحة. واللي خلى بقى الناس متضايقين من لعبة وولفرين أكتر هو فكرة التوجيه المستمر. انت حرفيا قدامك شريط أزرق بيوجهك للأوبجكتيف حتى وانت ماشي في مسار محدود أساسا لأن اللعبة خطية، وعشان كده ناس كتير انتقدوا اللعبة وقالوا ان هي بتعامل الجيمر كأنه مش فاهم حاجة. فمشاكل لعبة وولفرين هي ان اللعبة بتوجهك بدون داعي، وان في تكرار واضح جدا في المهمات والمواجهات، زائد غياب العالم المفتوح، مع ان احنا عارفين من الاول ان اللعبة خطية او لينير بس مش بالطريقة دي. وفي مراجعين خلصوا القصة في حوالي 15 ساعة. لعبة وولفرين ما فيهاش تنوع كفاية، مع ان فيها شوية محتوى اضافي، وكمان في نمط النيو جيم بلس اللي بيخليك تلعب اللعبة تاني وانت معاك كل اللي انت جمعته من اول مرة. لكن وجود كل الحاجات دي مش معناها انك هتتحمس قوي عشان تعيد اللعبة تاني. من ناحية الشكل والجرافيكس اللعبة دي كويسة، وتفاصيل الشخصيات والإخراج السينمائي حلو جدا كعادة استوديو إنسومنياك جيمز. الاستوديو بالنسبة لناس كتير قدر ينجح في تقديم شخصية لوجن وفي الإحساس بالعنف اللي هو بيتميز بيه، لكن الناس كانوا مستنيين حرية أكتر وتنوع وعمق أكتر من كده في لعبة بتتكلم عن شخصية بحجم وولفرين. والتقييمات الغريبة للعبة وولفرين بتقول ان متوسط السكور هو حوالي 78 على موقع ميتا كريتيك و79 على اوبن كريتيك، في مقابل 90 نقطة لسبايدر مان 2. وموقع اي جي ان قيم لعبة وولفرين بستة من عشرة. لعبة وولفرين لعبة كويسة جدا، بس كان ممكن تبقى لعبة عظيمة ولعبة قوية جدا وضيعت عليها الفرصة. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumfm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عادية.

6 في مدينة أمريكية بتستعد علشان تغير شكلها شوية كجزء من التسويق والماركتينج للعبة. عمركم شفتوا بلد أو ولاية بتغير شكلها علشان لعبة هتنزل على الكونسولز؟ هي دي قوة جي تي اي. عندنا شوية أخبار ومعلومات عن اكس بوكس وجي تي اي 6، وممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. طيب تعالوا نبدأ بالكلام عن اكس بوكس والأخبار اللي تهم الناس اللي عندهم اسطوانات أو سي ديز. شركة يوبي سوفت انضمت لبرنامج ديسك تو ديجيتال اللي أعلنت عنه اكس بوكس، لأن ألعاب يوبي سوفت ما كانتش بتدعم الخدمة دي. يعني بعض اللاعبين أو الجيمرز كانوا بيحطوا الاسطوانة اللي هي من إنتاج يوبي سوفت في أي جهاز اكس بوكس، فتطلع رسالة إن اللعبة غير مشاركة في نظام الترخيص الرقمي. يعني الألعاب دي سيديهات بس ما ينفعش تتقلب ديجيتال. بس الكلام ده خلاص اتغير، والألعاب اللي زي فار كراي 4 وفار كراي برايمال وترايلز فيوجن وأجزاء كتير من أساسنز كريد، كل ده بقى متاح للتحويل من سيديهاية لنسخة ديجيتال. والميزة دي لسه في الاختبار لمشتركين اكس بوكس انسايدر، يعني الابديت لسه ما وصلش لكل الناس، بس هو ده اللي هيحصل قريب جدا. طيب التحويل ده بيعمل ايه؟ انت بتشغل اسطوانة او سيديهاية مدعومة في اكس بوكس 1 او سيريز اكس، وتشغل اللعبة علشان يبقى عندك منها نسخة ديجيتال او رقمية مرتبطة بالاكاونت، وبعد كده تقدر تشغل اللعبة دي من غير السيديهاية وتستفيد من مزايا اللي زي الكلاود جيمينج او اللعبة على اجهزة مختلفة. فالفايدة هنا ان العابك القديمة اللي انت اشتريتها في شكل سيديهات بقى استخدامها سهل جدا، خصوصا لو انت عايز تلعب على جهاز معين ما فيهوش مكان للاسطوانات زي سيريز اس او زي الاكس بوكس المحمول، لكن لازم يبقى معاك جهاز فيه سي دي درايف اصلا علشان تعمل الخطوة دي وبعد كده تلعب من على اي جهاز ديجيتال. وفي تفصيلة مهمة جدا بقى قبل ما اي حد يقولك انه ممكن يحول اللعبة ديجيتال ويبيع الاسطوانة ويحتفظ بالنسخة الديجيتال، احب اقولك ان الكلام ده ما بيحصلش. لو شخص تاني اخد منك السيديهاية اللي انت قلبتها ديجيتال وفتح الاكاونت وطالب باللايسنس او الترخيص على الاكاونت بتاعه، اللايسنس الرقمي هيروح له هو. يعني من الاخر كده اكس بوكس مش بتطلع نسخ رقمية مجانية بلا نهاية من اسطوانة او سيديهاية واحدة، لكن كل سيديهاية ليها ديجيتال لايسنس على اكاونت واحد، علشان بس ما حدش يشغل دماغه ويفتكر انه ممكن يدي السيديهاية لاصحابه كلهم وكل اصحابه ياخدوا ديجيتال لايسنس من نفس الاسطوانة. الكلام ده بيحصلش. انضمام شركة زي يوبي سوفت لخدمة ديسك تو ديجيتال بيوسع الاختيارات عند اكس بوكس، لكن ده مش معناه ان كل العاب الشركات بقت مدعومة، لكن القايمة بتتحدث كل شوية، وده المهم ان اللعبة اللي انت دفعت فيها فلوس تفضل مفيدة حتى لو الجهاز اتغير. وبما اننا بنتكلم عن الاكس بوكس، تعالوا بقى نروح لجي تي اي 6. اللعبة دي معادها 19 نوفمبر، لكن الجمهور دلوقتي ما بيسألش اللعبة هتنزل يوم كام، لكن في ناس بتسأل اللعبة دي هتنزل الساعة كام. موقع جي تي اي فايس راجع بيانات مواعيد اطلاق جي تي اي 6 على متجر بلاي ستيشن، ولقى انها بتشير لمنتصف الليل على حسب منطقة المتجر او الستور. يعني اللعبة ممكن ما تتفتحش للعالم كله في نفس اللحظة، يعني مثلا في بلد زي نيوزيلندا اللعبة دي هتبدأ يوم 19 بس قبل مناطق تانية علشان فرق التوقيتات. ومن هنا بقى في كلام ان بعض لاعبين الاكس بوكس ممكن يسبقوا غيرهم ويلعبوا جي تي اي 6 بدري شوية، لان منتصف الليل في نيوزيلندا في وقتها بيوافق الساعة 1 الظهر عندنا في مصر يوم 18، و2 الظهر في السعودية، و3 في الامارات. يعني تخيل ان انت تبقى بتلعب بعد الظهر وصاحبك لسه مستني اللعبة تتفتح او يتعمل لها انلوك بالليل. وعلى اكس بوكس اللعبة هتنزل بدري عشان فرق التوقيت والمناطق، وفي امكانية لتغيير الموقع او اللوكيشن من الساتنجز بتاعت الاكس بوكس، وممكن الناس تغير الساتنجز دي لنيوزيلندا. والطريقة دي اشتغلت قبل كده مع العاب بتفتح على حسب المنطقة، لكن بالنسبة لجي تي اي 6 ده مجرد احتمال مبني على بيانات المتاجر والستورز، ومفيش لحد دلوقتي تأكيد نهائي ان نفس الطريقة دي هتشتغل على الاكس بوكس، فما نقدرش نعتبر الطريقة دي نوع من الايرلي اكسس او الوصول المبكر لجي تي اي 6 لانها مش مضمونة. ولو شركة روك ستار اختارت ان هي تنزل اللعبة في ساعة موحدة عالميا، تغيير المنطقة مش هيقدم لك اي حاجة. وعلى البلاي ستيشن الموضوع اصعب، لان البلد بتاعت الاكاونت ما بتتغيرش بسهوله، فانت هتحتاج انك تعمل اكاونت نيوزيلندي. وكمان المقصود بقى على اكس بوكس هو تغيير لوكيشن الجهاز مش مجرد تقديم الساعه، وده فرق مهم جدا. فالناس هتستنى الميعاد النهائي وساعتها هنعرف مين فعلا هيدخل مدينه فايس سيتي قبل اي حد. اما بقى جمهور بلاي ستيشن فهو مشغول بحاجه تانية، لان شركه

سوني فتحت الطلب المسبق يوم 10 سبتمبر لدراعين أو اتنين كنترولرز دول سنس بإصدار محدود لجي تي اي 6، واحد لونه أبيض والتاني أسود، والتصميم مستوحى من أجواء فايس سيتي وألوانهم خطيرة. بس للأسف سعر الكنترولر الواحد من دول حوالي $85 في أمريكا، وهينزلوا مع اللعبة في يوم 19 نوفمبر. لكن أول ما البري أوردر أو الحجز المسبق اشتغل، متجر بلاي ستيشن دايركت اتعطل وما كانش شغال كويس بسبب دراعين دول سنس على شكل جي تي اي 6. ده يوضح لك قد ايه الناس مستنية اي حاجة مرتبطة بجي تي اي 6. والحماس كمان وصل لمدينة ميامي بيتش الامريكية. ولاية فلوريدا وافقت على ان مدينة ميامي تبدأ في تطبيق حملة دعائية مع شركة روكستار بحوالي $3 مليون. يعني في علامات وشعارات مرتبطة بلعبة جي تي اي 6 هتكون موجودة هناك في اماكن كتير. والحملة المجنونة دي هتبدأ 15 اكتوبر وهتستمر لحد نهاية السنة. يعني الناس اللي هيروحوا مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية هيشوفوا لمسات من فايس سيتي بس في المكان الحقيقي اللي هي مستوحاة منه. أنا عمري ما شفت شركة ألعاب بتعمل ماركتينج للعبة بالقوة دي، إن مدينة كاملة تستعد لإطلاق لعبة بتعبر عنها، ودي مش أي لعبة، دي جي تي اي 6. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فصل سريع ونرجع نكمل كلامنا.

0: أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
2: ولسه موجودين معاكم في اكس او على نجوم اف ام ولسه بنتكلم عن التكنولوجيا والجيمينج ووصلنا لاخر لينك في حلقتنا الليله دي. بوست واحد على موقع اكس عمل حكايه كبيره جدا الايام اللي فاتت. صاحب البوست الخطير ده باحث في تدريب الاي اي قرر ان هو يسيب شغله في واحده من اهم شركات الذكاء الاصطناعي ويقول للناس ليه هو مش قادر يكمل. وبعد كده في تويته تانية اتكتبت كنوع من الرد، والرد ده جه من واحد تاني لسه بيشتغل جوه الشركة، وده خلى الأسئلة تزيد أكتر، وبقى في كلام على لسان كل الناس حاليا عن الذكاء الاصطناعي ومدى الخطورة اللي ممكن تحصل بسببه. طيب إيه اللي بيحصل جوه شركات الـ AI وليه الموضوع وصل للمسؤولين في أمريكا وأوروبا؟ تعالوا بقى نحكي الحكاية دي من أولها لأن الكلام ده يخص مستقبلنا كلنا. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومفأم أو على الواتساب على 0155-9-55-1006. إيه بقى حكاية الـ AI دلوقتي؟ في واحد اسمه جيكوب كوكسون باحث في التدريب المسبق لنماذج الـ AI. الراجل ده أعلن استقالته على موقع أكس يوم 8 سبتمبر وقال إنه قضى 3 سنين شغل ما بين شركة أوبن AI وشركة أنثروبيك، واتهم الشركتين بالمجازفة والمخاطرة بأمان البشر في سباق الوصول لذكاء اصطناعي فائق ومتطور قادر على تحسين نفسه بنفسه. يعني سيستم الـ AI ده يساعد في تطوير نظام أقوى منه، والأقوى يسرع التطوير أكتر لحد ما سرعة التطوير تسبق قدرتنا إحنا كبشر على المراجعة والتحكم، وهو ده اللي هو خايف منه. جيكوب كوكسون قال كمان إن بعض العاملين في المجال ده شايفين إنه احتمال يحصل كارثة وإن هم خايفين، وإن كلامهم في المناقشات الخاصة أخطر بكتير من تصريحاتهم في الإعلام أو على السوشيال ميديا. طيب والراجل ده خايف من إيه بقى؟ إنه الـ AI ممكن يقرر يقضي على البشر في 2030. والرد على الكلام ده جه من واحد اسمه إيفن هوبينجر، باحث لسه بيشتغل في شركة أنثروبيك وبيشتغل على موضوع الموائمة في الـ AI أو الألاينمنت، يعني إزاي نخلي النظام أو سيستم الـ AI يلتزم بمقاصد البشر وحدودهم وما يحققش اللي بيطلب منه بطريقة ممنوعة، زي إن هو يغش علشان ينجح في اختبار أو إنه يحاول يخرج من الشبكة ويعمل هاكينج زي ما حصل قبل كده. إيفن هوبينجر أيد احتمال إن الـ AI ممكن يتسبب في انقراض البشر، وقدر الكلام ده باحتمالية بأكتر من 10%. هوبينجر قال إن شركة أنثروبيك بتحاول بكل الطرق إن هي تأمن تطوير الـ AI، لكن لسه مفيش خطة تضمن الألايمنت أو الموائمة للذكاء الاصطناعي الفائق أو السوبر AI لما يوصلوا بقى للمستوى ده، والواضح إن هم ماشيين في طريق مش مضمون. جيكوب كوكسون قال إن نماذج الـ AI الحالية في تقديره لسه ما تفوقتش علينا بالشكل اللي يؤدي لانقراض البشر، رغم إن مودلز الـ AI دي دلوقتي ممكن تعمل أضرار إلكترونية كبيرة جدا. وهو كمان قلقان من السوبر AI والتحسين الذاتي اللي جاي، يعني الناس دي بتحذر من أي حاجة احنا ممكن نوصلها بسرعة جدا بسبب تطوير الـ AI. طيب ليه سباق الـ AI مكمل؟ جيكوب كوكسون بيقول إن كل شركة خايفة إن الشركة المنافسة تسبقها وتتصرف بشكل أخطر، فكل شركة بتعتبر نفسها هي الأقوى وإنها لازم تتطور ولازم توصل للتطور ده بأمان، فمفيش حد من الشركات دي هيبطأ تطوير الـ AI لوحده. وهو قال إنه بيصدق رغبة الشركات في الرقابة المشتركة، وهم اللي اقترحوا الكلام ده بنفسهم. وشركة أنثروبيك ردت على جيكوب كوكسون بأن هم بيختبروا القدرات الخطرة وبيطبقوا إجراءات الأمان، والشركة بتعلم من زمان عن الفوائد والمخاطر بتاعت الـ AI. لكن يفضل السؤال، هل الاختبارات اللي بتتعمل بتلحق التطوير ولا التطوير أسرع منها؟ يوم 10 سبتمبر في سنتر أمريكي اسمه جوش هاولي أعلن عن أنه في تحقيق في موضوع تعامل شركة أوبن AI مع الاختراق أو الهاك اللي حصل من الأنظمة بتاعتها لمنصة هاجينج فيس اللي حصل قريب، والسناتور ده طلب وثائق وإجابات قبل بداية شهر أكتوبر، والتحقيق ده مش إدانة أو اتهام لكن هو مساءلة رسمية. وفي سناتورز تانيين اقترحوا حظر الذكاء الاصطناعي الفائق أو السوبر AI، ويبقى فيه توقف مؤقت لتطوير الأنظمة المتقدمة جدا دي لحد ما يتم وضع قواعد الأمان. وفي المقابل في سناتور اسمه تيد كروز اعترض على ان امريكا تبطأ او تقلل تطوير الـ AI وانه تشاينا او الصين تكمل وتسبقها. يعني الرأي ده موجود والرأي ده موجود، وسباق الاي اي سباق ما بين دول مش ما بين الشركات. اما بقى في اوروبا المسؤوله عن التكنولوجي بالمفوضيه الاوروبيه دعت لوضع قواعد عالميه لمواجهه المخاطر الالكترونيه والبيولوجيه المحتمله من الاي اي، يعني المخاطر اللي ممكن تيجي مثلا من استعمال الاي اي في صناعه فيروسات تاذي البشر او في اي حاجه بقى من النوع ده. وفي بريطانيا قدموا مشروع قانون لحظر الذكاء الاصطناعي الفائق او السوبر اي اي، ولسه هيدرسوا الموضوع ده. وشركه انثروبيك كمان نشرت يوم 10 سبتمبر تقرير عن بعض الاستخدام المقلق جدا على حسب تعبيرهم من بعض المشتركين، وعطلوا الاكونتات بتاعتهم لانهم كانوا بيعملوا ابحاث خطيره ممكن تضر البشر، وده باب تاني لاساءه استخدام الاي اي مختلف تماما عن اننا نفقد السيطره على الاي اي. اما بقى ايلون ماسك فتكلم عن الشغل وتوقع ان الروبوتات هتتطور لحد ما تصنع روبوتات تانية فتزيد اعدادها بسرعة جدا، وانه هيكون فيه اكتر من مليار روبوت شبه البشر في خلال اقل من 10 سنين. وطبعا الروبوتات دي لانهم هيشتغلوا بالسوبر اي اي شغلهم والانتاجية بتاعتهم هتتفوق على البشر بمراحل مخيفة. وبيل جيتس عملاق مايكروسوفت حذر من قريب من انتقال الشغل والعمل من البشر للروبوتات والاي اي بطريقة شديدة الاضطراب او باستعداد غير كافي، هو وصفها كده. وقال كمان انه احتمال الفجوة اللي موجودة دلوقتي ما بين الناس والاي اي تزيد عن كده بكتير. سام ألتمان رئيس شركة اوبن اي اي قال قبل كده ان اطفاله مش هيكونوا اذكى من الاي اي. ودلوقتي جيكوب كوكسون اللي كان بيشتغل في شركة أنثروبيك وكان بيشتغل في أوبن إي آي، وكمان إيفن هوبينجر اللي لسه بيشتغل في أنثروبيك، الاتنين دول بيقولوا إن الإي آي ممكن يقضي على البشر في وقت مش كبير. ولما التحذيرات بتيجي من ناس مشاركة في تطوير الإي آي يبقى الناس كلها محتاجة إجابات واضحة، مش تطمينات من الشركات أو إنهم يطلعوا يقولوا لنا إن النماذج بيتعملها اختبارات وبيتعملها قواعد أمان وكل الكلام الجميل ده. احنا قدام مخاطر كبيره جدا لو الاي اي فقد السيطره وقرر ان هو يقلب على البشر. والسباق ما بين امريكا والصين في مجال الاي اي ممكن يتسبب في كارثه في نهايه المطاف، لان الشركات بيتنافسوا على المركز الاول. لكن مستقبلنا احنا ومستقبل كل الاجيال اللي جايه ما ينفعش يبقى في خطر بسبب السباق المجنون ده. فلازم كل الناس تخلي بالها من الاي اي، لانه زي ما هو مفيد قوي محدش عارف نيته هتطلع عامله ازاي في الاخر. والوقت بيعدي بسرعة، ودي كانت حلقتنا الليلة دي. مستمعينا أتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا، واستنوني الحلقة الجاية من برنامج اكس او في نفس الميعاد على 100.6 نجوم اف ام. سلام.
1: كنتم مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام. نجوم اف ام.

دلوقتي جمعتكم مع أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير على نجوم أفهام، نجوم أفهام على كيفك.

بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب، وبكل الحب هنتقابل ولمدة ساعتين في أنا والنجوم وهواك. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم فم. نعم أحبك، أحبك بصدق، لكنني لا أطرق بابا أغلق في وجهي. مستمعين أهلا بكم وحلقة جديدة من أنا ونجوم معك. حلقتنا النهاردة عن الحب وعزة النفس. بنسمع كلمة عزة النفس كتير جدا، ونقول ده أنا نفسي عزيزة، ده إنسان نفسه عزيزة. مين هو الإنسان اللي نفسه عزيزة؟ الإنسان اللي نفسه عزيزة إنسان يعني فوق كل احتياجاته وفوق كل متطلباته وفوق يعني حاجات كتيرة جدا، مش مغرور ومش متكبر، وقصة مش كبرياء قد ما بني آدم عنده إحساس وعنده دم. بني آدم عارف قيمة نفسه، وهنا لما بقول كلمة نفسه بعود على النفس، مش على يعني انه هو يعني عارف قدره، لا، عارف قيمة نفسه، عارف ان ربنا سبحانه وتعالى مديله نفس زي اي انسان مليه نفس، وان كلنا زي بعض، والانسان ده بيبقى بيحترم جدا، وكل همه انه يلاقي قدام احترامه للاخرين احترام لي، بيعطي بسخاء، وبيبقى منتظر من الناس او من الطرف التاني شكر او اطراء او استحسان للي بيحصل. البني ادم اللي نفسه عزيزة ده ما يحطش نفسه ابدا في وضع يسبب له حرج او يعني زعل او حاجة بالشكل ده. لما نقول النهاردة البني ادم الجبلة، لما اخذ في كلمة يعني، لما يتحط في موقف محرج ما يحسش، ما يتضايقش، وممكن يكرر الموقف ده تاني وتالت ورابع. انما البني ادم اللي نفسه عزيزة لما يتحط في موقف او يتقال له كلمة بايخة او يترد عليه رد مش مظبوط، بيشيل في نفسه لدرجة انه ممكن يعيا يتضايق، فدايما بيحاول انه هو ما يحطش في نفس يعني نفسه في موقف زي كده. ما يقبلش حسنة من حد، ما يقبلش نظرات العطف والاستحسان، ما يقبلش لقمة حرام. البني آدم اللي نفسه عزيزة بيبقى حاسس كده انه هو غالي، وربنا خلقه غالي ولازم يفضل غالي، مش معناه انه يبقى وحش، لا خالص. القضية هنا ان البني آدم اللي نفسه عزيزة ده لما بيحب بيحب بقوة جدا، وبيبقى متوقع الخير جدا، ولما بيتحب بيبقى بيدي كل اللي جواه، لانه عارف ان الطرف التاني اللي بيحبه ده بيحبه من قلبه بجد. لما بتحصل حاجة او بيحصل موقف او العلاقة بتبتدي تنتهي ما بينهم، بيتأثر وبيتوجع زيه زي اي بني آدم، انما ما بيسمحش لنفسه انه يهنها او يقلل منها او ينحدر الى مستوى متدني او يتذلل او يتذلل حد علشان الحب. بني ادم لنفسه عزيزة ممكن يموت من الجوع ولانوش يطلب من حد لقمة. شوفوا بقى لدرجة ايه، يموت من الجوع ولانه يطلب من مخلوق لقمة. البني ادم لنفسه عزيزة لما يخش في علاقة عاطفية وتنتهي نهاية سيئة جدا ومش منه هو، من الطرف التاني، ما بيزعلش على الحب قوي قوي قد ما بيزعل على نفسه. يبقى زعلان، انا ازاي يتعمل فيا كده، انا ازاي اسمح لنفسي ان يتعمل فيا كده. اللي بيحب انسان نفسه عزيزة حبه عشان نفسه عزيزة، علشان انسان هو شايفه كده انسان نظيف من جواه. انما اول ما الانسان يتغير
وخلونا نقولها بصراحة، اللي بيدعي ان نفسه عزيزة، لان كتير مننا جدا لما تيجي تقول له انت عيوبك ايه يقول لك عيب اني طيب، عيب اني نفسي عزيزة، عيب، وهو ده مش عيب، كلها ادعاءات. فلما يدعي ان نفسه عزيزة ويخش في علاقة عاطفية والطرف التاني يقرر انه ينهي العلاقة ويلاقيه بدأ يتزلل ويجري وراه ويبوس ايده ويتحايل عليه ويقعد يزن، ده ما تبقاش نفسه عزيزة، بيكشف قدامه فبيقل في نظر الطرف التاني، حتى لو الطرف التاني ده غدر، لما بيلاقي اللي قدامه نفسه عزيزة بيشعر انه هو تصرف تصرف غلط. انما لما بيلاقي اللي قدامه بيتذلل وبيتحايل عليه وبيبوس ايده ورجله عشان يرجع بيقل في نظره، ما بيبقالوش قيمة. انا بتكلم النهاردة ليه على الموضوع ده؟ لان بيجي لي تليفونات كتير ورسائل كتير جدا، انا كنت في علاقة وهو قال لي لا احنا هنسيب، حاولت معاه بدل المرة 10، كلمته في التليفون 800 مرة، لدرجة انه في النهاية بدأ يعمل لي بلوك، بيقفل عليا كل صفحاته وبيقفل عليا كل حاجة. ده معناها انه احتقرك، معناها انه شايفك مش قليلة، لا شايفك دنيئة رخيصة، وانت اللي رخصتي نفسك، او انت اللي رخصت نفسك لما تحايلت على واحدة وبوست ايديها ورجليها عشان ترجع لك. اللي بيحبك هيفضل معاك من غير ما تحاول تبذل مجهود ضخم، لان دي مشاعر اتحركت في قلبه. اللي بيحبك لو حصل خلاف بينك وبينه هيصالحك، اللي بيحبك هيبقى، واللي مش هيبقى ما بيحبكش، واللي ما بيحبكش ما يلزمكش. صون قلبك، صون نفسك، خلي نفسك عزيزة. عارفين اللي نفسه مش عزيزة ده عامل زي ايه؟ عامل زي الشحاتين اللي في الشوارع، اللي ماشي يلحوس في ازاز العربيات ويخبط على الازاز وعشان خاطري وديني، الحركات اللي بنشوفها في شارع جامعة الدول العربية والمناظر دي، الحاجات دي اللي بتخلينا نبص للنوعية دي من الناس. يا اخي كفاياكوا بقى، عرتونا قدام الاجانب، عرتونا قدام السياح، عرتونا باشكالكم القذرة دي في الشوارع. انما اللي نفسه عزيزة عمره ما يعمل كده، ياكلها بدقة، ما ياكلهاش وينام جعان، ولا انه يمد ايده يستجدي او يستعطف علشان لقمة او علشان شغلة او علشان مشاعر او علشان بيعة او علشان اي حاجة. اللي نفسه عزيزة ده بيفضل كده صايل نفسه طول العمر. الحب وعزة النفس ده موضوع حلقتنا النهاردة. تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22 والواتساب على 0-155-955-1006.

0: الحب يمنح القلب جناحين، أما عزة النفس فهي التي تمنعه من السقوط. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن عزة النفس. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. صباح الورد والياسمين عليك يا كينج السعادة والرومانسية، بنت الأصول تهون عليك، تهون عليك الصعب وعمرك ما تهون عليها، تفرح بيك ومعاك بكل رزق ونجاح، وتحفظ سرك وتدعم إنجازك وتشاركك فيه وتدفعك له، وهي مبسوطة مقتنعة القليل منك كتير في عينيها والكتير من غيرك ملوش لازمة. عندنا بنات الأصول في الزمن ده أغلى من الذهب والياقوت. إلى حبيبتي فاطمة بحبك حسام من حلوان. والله حسام كل كلمة قلتها صح، كل كلمة في وصفك لبنت الأصول صح، وبنت الأصول دايما عندها عزة نفس. أنا فرحانة لما ببعت لحضرتك كل تلات يوم عيد ميلاد، يوم عيد عندي، ربنا يخليك منور الدنيا مع حضرتك يا بسيد من الفيوم، وأفضل فخورة بمتابعتي لحضرتك 18 سنة. كل شوية بحب أسمع أغنية فرحني بيك لحضرتك، بموت فيها، صوت حضرتك واللحن رهيب بجد. وأنا بطالب يا دكتور أسامة بتوزيع الناس الغلط، لأن واضح أني لبست فيهم كلهم لوحدي. لا مفيش حاجة اسمها كده، الناس الغلط كتير وكلنا بنلبس في الناس الغلط، وعلى فكرة الناس الغلط نفسهم بيلبسوا كمان في الناس الغلط اللي زيهم، فبيبقى الغلط هنا بقى ايه، حرايق. ولكن يعني ما تزعليش قوي. بمناسبة غنوة فرحني بيك، الغنوة دي يعني عزيزة على قلبي، كان ملحنها يعني عملها لي الفنان مصطفى شوقي، وطبعا هو ده كانت ألحانه هو، ودي حاجة طبعا أنا بوجه له التحية. حبيبي زي النهاردة ربنا جمعني بيك، ومن يومها وانت مش بس جوزي، انت حبيبي وسندي وأحن مكان لقلبي، ولو الزمن رجع بي أختارك انت تاني من غير لحظة تردد. يا رب نفضل سوا طول العمر ونعيش أيامنا الحلوة والصعبة بإيد بعض، ويرزقنا ربنا ذرية صالحة تقر بيها عيوننا، ونفضل دايما شايفين بعض في أجمل نصيب. كل سنة وانت حبيبي وجوزي، وكل سنة وقلبي بيختارك أكتر. ربنا يجمع ما بيني كل اتنين، ما بين كل اتنين حبوا بعض، من ديدي او انا ديدي. صباح الفل، نفسي اطلقها بس مش قادر عشان خاطر العيال، وكل ما ارجع في كلامي نفسي العزيزة تتعبني قوي. طيب يا ريت كنت بعتلي قلت لي عايز طلقها ليه، يعني ايه المشكلة اللي وصلتك انك عايز طلقها؟ يعني ليه عصرة القلب اللي انت عايش فيها دي؟ طب ابعت لي قولي. صباح الخير يا أستاذ أسامة، لا تتنازل أبدا عن عزة نفسك، فالقرارات التي تصنعها الكرامة صحيحة حتى لو أوجعتك. وعايز أقول أخويا حبيبي دكتور محمد بكر المنسوب أبو سعدة منور الشيخ زايد يا عمدة، وسامحني لو ما ردتش عليك الفترة اللي فاتت، وسلامي لعبد الرحمن البسبوسة واللي وحشني جدا، وتحياتي ليك يا أسامة. أنا مصطفى من المنصورة، تحياتي يا مصطفى. السلام عليكم، أنا كنت بكلم واحد على النت وعجبت بيه، وأنا قلت له اللي أنا معجبة بيه بس اتغير معايا معرفش ليه. هقول لحضرتك حاجة، اللي على النت دول هلام، يعني حاجات مش مظبوطة، يعني عايز اقول المصطلح يعبر عن اللي جوايا، عن الحاجات اللي بتحصل على النت دي. تخيلي حضرتك يعني انت دخلتي تكلمي واحد من مليارات البشر اللي على النت، انت اللي عارفه هو مين، ولا عارفه اصله ايه، ولا فصله ايه، ولا احاسيسه ايه، متجوز ولا لا، صغير ولا كبير، راجل ولا ست بتتسلى، ولا عيل صغير وعامل اكاونت بيهزر بيه، ولا ولا ولا ولا ولا واحد بجد من سنك وكل حاجة واسمه مكتوب وكل حاجة، بس هو كيفه يلعب ببنات الناس ويتسلى واحد زهقان من مراته وقعد على النت في الحمام يتكلم معاكي انتي مش عارفة ده ايه. فطبعا اتكلمتي معاه وعجبتي بيه وقلت له انا معجبة بيك، اوبا شكرا نيكست، انا عايز بس اسمع اول باول احساس المعجبات ده وهو بيزيد عندي كل يوم. يا ريت يا جماعة نخلي بالنا قوي من حكاية النت دي. صباح الخير يا أستاذ أسامة، بعت سلامي لحبيبي أبو ملك وحنين. ابعت لي يا حبيبي عامل إيه؟ إحنا الحمد لله كويسين، بحاول أبعت لك جواب مش عارفة والله. خلي بالك على نفسك يا حبيبي، أول يوم في المدرسة لحنين النهاردة وبتقول لك بحبك يا بابا وحشتنا قوي. أسماء جبر. أستاذ أسامة أنا بحبك أوي، متابعك بقالي 10 سنين ونفسي أقول لك على حاجة. أنا بحب واحدة اسمها نورهان ونفسي ارجعها ليا بس مش عارف اعمل ايه، وانا اسمي وليد، ممكن تقولي اعمل ايه؟ لسه بنتكلم في الحته دي يا وليد، لو عايزه ترجع هترجع، ولو شايفاك انسان نفسك عزيزه وراجل في نفسك كده ومحترم نفسك وما اتدلقتش وما وقعتش على وشك وما تحايلتش وما بصتش الايدين والرجلين هتفضل غالي في نظرها وعالي. انما اللي بيتدلق على وشه ده واللي بيجي ويتحايل ويبوس الايدين ده بيرخص كل مرة بيحاول فيها. صباح الخير، عايز اوصل سلامي لبلال ولعبد الله جوكر خطيبي واقول له وحشتني قوي يا غالي يا حب حياتي، ان شاء الله ربنا يجمعنا ببعض على خير ويلم شملنا يا رب قريب. يا عمري يا اغلى من حياتي، بحبك يا بندقتي وماما واخواتك بيسلموا عليك قوي، طمني عليك يا روحي من خطيبة الجوكر. طيب انا عندي رسائل كتير ولكن خلونا نبدأ بقى حلقة النهاردة ونستقبل اول اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو.
0: ايوه.
1: الو.
0: ايوه مساء الخير.
1: سامي.
0: اتعرف بيكي، تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: لا هقول اسمي نرمين.
0: نرمين كم سنة نرمين؟ 33 سنة. طيب احكي لي، مرتبطة نرمين؟
1: انا مخطوبة بقالي سنة وثمان شهور. تمام. وبقالي كنت عارفة قبل ما تخطب بسنتين. وهو كان قبل ما يجي يخطبني كان برضو بيلاوع وكده. ودرجة ان والدتي كلمته قالت له انت عايزها ولا ما انتش عايزها، فهو لما لقى والدتي دخلت في الموضوع جي وتقدم لي. وجاب اخواته وكل حاجه. وبعد كده المفروض ان انا من يوم ما اتخطبت بدات اجهز حاجتي. انا والدي اولا متوفي. جت والدتي بعد كده، بعد ما انا بقالي سنه وبالظبط 8 شهور، فجت والدتي بتقول له هنجيب العفش امتى والكلام ده. قال لها انا مش عايز حد ينحشر. طب انا دي امي وابويا في نفس الوقت. فقام جاي قال لها انا مش عايز حد ينحشر. وطريقته بقى ما كانش بدات احسن حاجه. كل ما اجي اعمل حاجه، اولا انا كنت هتجوز في شقتي، انا هو عنده شقته في القاهره. بس انا والدتي يعني قال هنقعد في ايجار مؤقتا في البلد اللي انا فيها يعني. فوالدتي سالته يعني نرمين عندها شقتها اقعد فيها وكده، ورحبت يعني ان مش لازم. بدات اوضب برده في الشقه لدرجه ان انا الموضوع جه على صحتي وتعبت ودخلت مستشفى وكل الكلام ده. وهو يعني ما كانش عايز. بدأ بقى لي أخ أصغر منه يتدخل في كل حاجة بعملها، أعمل مثلا ما عرفش إيه يقول لي القرف ده، وبدأت أتلاشى كل الكلام ده. بعد كده اتخانقت، أخوي يعني شد معايا في الكلام لما أكتي جات وتعلقت والكلام ده. أم جاي بعديها راح أخوي يعني يقول لي يعني مش يتخانق معايا وأقول له أنت بتنحشر، لدرجة إن هو لقيته بيقول لي يعني أنا جوازك ده لو حتى الجوازة هتبوظ بسببي أنا ما عنديش أي مشكلة. فكلمته وقلت له أنت أخوك بيقول لي كذا كذا كذا. قام جاي لي انا انا انا هتكلم لسه مع اخويا. بدا بقى طريقته تتغير معايا 180 درجه، لدرجه ان انا بدات احس ان هو ما كانش بيحبني اصلا يا اسامه.
0: انت بتحبيه قوي قوي قوي قوي قوي لدرجه انك متيمه بيه؟
1: اكيد بحبه، اكيد عشره. اكيد انا عشرته قبل ما انا كنت واقفه جنبه يعني. هو والدته متوفيه، كنت واقفه جنبه على الحلوه والوحش قبل اي حاجه.
0: كم سنه قعدتوا تحبوا في بعض؟
1: انا عارفة من 2020 كنا اصحاب الاول. وبعد كده يعني
0: كنت عارفة ان هو قليل الادب وسافل؟
1: كنت عارف بصراحة.
0: بس عرفتي دلوقتي ان هو قليل الادب وسافل؟
1: عرفت لما هو رد على والدتي كده طبعا.
0: حلو.
1: جبت بابا وقلت له ابنك، لدرجة ان بابا يعني قال لي انا معرفش كل الكلام ده. بابا مش حابب اسلوبه. هو دلوقتي ما بيردش عليا.
0: احسن.
1: ايه ما بيتكلمش اصلا معايا.
0: أحسن.
1: هو عندي على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى كل حاجه. انا بدات احس ان اخوه الصغير ده هو اللي بيحركهم.
0: طز في اخوه وطز فيه، احسن انه ما كلمكيش. واحنا بنك
1: لما لقيته هو ما بيردش عليا بعت له مسج. قعدت اول 10 ايام كده اكلمه مرتين، وبعد كده قلت خلاص سيبه براحته، انه شغال شغل يعني تبع الجيش. هو
0: يا اخي انا ماليش دعوه، مش موضوعي شغال ايه، انا موضوعي ان اللي حصل ده رده على والدتك دي سفاله.
1: سفاله صح
0: جدا. يعني ايه مش عايز حد يتحشر؟ امال مين اللي يتحشر حضرتك؟
1: ده اللي احنا قلناه له.
0: وبعد كده ثانيه واحده بس، هي والدتك دي حد؟
1: لا مش حد، دي امي.
0: امه يعني؟
1: امي انا
0: يعني. ايوه امك انت دي يعني امه
1: بالضبط.
0: يعني يعني يعني فوق دماغه تتشال. يعني ما فيش حاجه اسمها كده. بصي اقول لك حاجه، لما يكون راجل كده اخوه بيتدخل في العلاقه، اخوه الصغير وهو ساكت وسامح بقلة الادب والسفالة، وهو اساسا تعامل مع امك بمنتهى السفالة، يا بنت الناس ده لو اتجوزتيه هيديكي بالجزمة.
1: كله قال لي كده، كله قال لي كده.
0: خلاص مستنية ايه؟
1: انا الاول هو سايبني ذهبه، انا عندي ذهب لحد ذهب ذهبه دلوقتي لحد عندي ماشي، جايب لي شبكه ب 250,000 والشقه طبعا موضبها لي صارف عليها رقم يعني قلت 800,000. اخوه لما بقول له طب ولو وصلنا لحد سد، يقول لي ايه يعني مليون جنيه في 60 داهيه. ده رد اخوه عليا.
0: خلاص يا ستي يعني. زي الفل زي الفل، 100 فل و14. اخوك قال لي ايه يعني مليون جنيه في 60 دهيه؟
1: اخويا بيقول لي هو انا اول واحد يعني افتح، يعني انا دلوقتي ما اعرفش راسي من رجليا، بقى له دلوقتي شهر واسبوع انا ما اعرفش.
0: طيب تاكدي بقى انك لو فكرتي تسيبيه هيرجع يجري يبوس ايدك ورجلك عشان الفلوس اللي اتصرفت على الشقه.
1: ما بكلموش، بس انا اللي وجعني ان هو هيجي عشان حاجته، مش هيجي عشان يا اسامه.
0: طز
1: هيجي عشان
0: يا بنت الناس. يا بنت الناس، الاكله اللي بنركنها بره الثلاجه وبتعفن وبنبقى فرحانين بيها قوي وشايلينها علشان ناكلها ومستنيينها ونلاقيها عفنت، بتبقى صعبان علينا ان ما كلناهاش بس بنرميها في الزباله.
1: حسيت ان هو ما حبنيش لما انا تعبت وجالي السكر تعب جامد تمام، ما جاليش حتى المستشفى، بعت لي اخواته الاثنين
0: يعني. ما جالكيش المستشفى اللي كان بيلعب طاوله مع اصحابه على القهوه؟
1: لا قعد يقول لي عندي ماموريه في شغلي وحاجات كده. انا الموضوع جعل نفسيتي، جعل نفسيتي انا كل حاجه باخدها على اعصابي. والدتي تعبت عشاني، دي امي ربطنا يعني، احنا ثلاث بنات وولد اتشمت علينا وربطنا من صغرنا يعني. بابايا متوفي 1/1/2000 يعني. كل الكلام ده هو ما قدروش. وبص بقى مش قادره اقول لك بقى، هو لغايه دلوقتي لو انا نزلت ستوري على حاجه بيشوفها وبيتابعني بيراقبني، بس انا بقى لي دلوقتي 20 يوم او 25 يوم ما بعبروش. وقررت ان انا ما اعمل سايباه كده هملاه اصلا. وحتى اخواتي قالوا لي شيليه من عندك من السوشيال ميديا، قلت مش هديله اكبر من حجمه، مش هديله اكبر من حجمه. انا وقفت جنبك وامي عرضت عليك شقه ما حدش يحلم بيها.
0: استني بس استني، مش هتديله اكبر من حجمه انك هتشيليه من عندك من على الفيسبوك؟ لا لا يا فندم، شيليه من عندك من على الفيسبوك. بصي قبل اي حاجه، قبل اي حاجه تعالي نفكر سوا. انت هتاخدي قرار. القرار ده قبل ما تعملي اي اكشن في اي حاجه لازم تكوني واخده قرار، والقرار ده نهائي.
1: تمام.
0: اللي يتعامل مع امك بالسفاله دي ما يلزمكيش. اللي اخوه صغير يبيع ويشتري فيكي كده ها، ويبقى كلمته عليكي واخوه كبير مش دريان بيه، ما يلزمكيش. اللي يهملك ويرميكي ما يلزمكيش. يبقى انت لازم تاخدي قرار، يا انتي لا يا انتي وحياتك ودنيتك ومستقبلك وفرحتك وكل حاجه يا الشخص ده.
1: طب هو دلوقتي لو جه مثلا وقال انا عايز الذهب والحاجه بتاعتي، المفروض ان انا اديهوله؟
0: اديله الذهب وخد ذهبك حضرتك.
1: اديهوله.
0: يلا بالسلامه، مش عايزه منك حاجه، اتكل على الله. هيقول لك 800,000 جنيه انا صارفهم على الشقه، وقولي له حضرتك انا ممكن اجيب صنفره واصنفر لك الحيطان واديك البودره، اعمل لك بيهم ايه اللي صرفتهم على الشقه؟ انت حدش قال لك ما تصرفش على الشقه. وبعدين اخوك حضرتك تفضل مشكورا قال ان شاء الله مليون جنيه وتبقي في داهيه، فخلاص حضرتك ده كلامكو. انا هعمل لك ايه؟
1: كانت متوضبه اصلا، ده هو اللي قال هنكسر ونعمل فيها يعني، هو اللي كرر من نفسه وعمل لي
0: خلاص. وبعد كده حضرتك انت مش داخل تشتري ربع رومي وربع شيدر من البقال وما عجبوكش، لا حبيبي انت داخل في جوازة وتصرفاتك اللي انت عملتها دي بتدفع تمنها.
1: ابوه اصلا لما جبته يقول لي انا اصلا ما اعرفش الكلام ده، وابوه معترض عليه، ابوه نفسه معترض على ان اخوي يتدخل.
0: ملناش علاقة بيه، ملناش. بقول لك يا بنت الناس ما تقعديش تحسني الموقف وتقولي اصل ابوه وابوه يخش يتدخل وابوه يبقى خايف على 800 الف جنيه اللي ابنه صرفهم فيحاول يصلح العلبة. هي ممكن الجوازة دي تمشي وتشتغل وتبقى كل حاجة زي الفل حفاظا فقط على 800 الف جنيه اللي دفعهم لك. يا بنت الناس دي حياتك بقى تمنها كام؟ كام مليار جنيه حياتك تمنها؟ ولا مليارات الدنيا تسوى. يبقى أنا بقى يختار صح يتعيش عزبة وعايشة لوحدك طول العمر.
1: أنا والدتي مش راضية، يعني مامتي قالت مش هياخد الذهب في سبيل إن هو وقف حياتي قبل الخطوبة، وإن هو والخطوباتي مش هديهوله لو إيه، ولو راح حتى دخل في قواضي يقف قدامي في قواضي أنا ما عنديش مشكلة.
0: خلاص والله ده موضوعكم قدام بعض، إنما أنا اللي أعرفه اللي عايز يسيب هو اللي
1: هو اللي سايب. هو قالها لي قدام بابا، قال لي انت قلتي انت مش عايزاني، مع ان انا ما قلتلوش اصلا ده كان ما بيني وما بينه. هو قال لي قدام امي لما جه هو وبابا، قال لي انت قلتي ان انت مش عايزاني، انا كمان ما اناش عايزه. قام جاي واخد بعضه ونزل من البيت من عندي.
0: خلاص يا بنت الناس انا مش عايز اسيب، هو اللي ساب. اوكي هيقول لك طب نرجع، ويقول لا خلاص وانا مش هرجع، انا مش شبشب في رجلك ترميه تحت السرير وترجع تجيبه. يعني حدوتة الذهب دي وحدوتة الصرف على الشقة دي مش هي القصة. أنا قصتي أنا كأسامة منير وأنا بكلمك، حياتك كبني أدمة إنسانة حياتها هتتدمر، يا إنسانة حياتها هتبقى كويسة وعايشة في سلام وفي خير.
1: ولو جه واعتذر أو أي حاجة عملها الوضع إن أنا كنت ما أعمل إيه؟
0: ولا حاجة. اعتذر إيه ويرجع تاني ينفذ اللي عمله؟
1: ولا إيه؟
0: هيرجع تاني يتسفل معاك. ما هو اللي عمل كده في الاول، بص يا بنت الناس انا لسه مصور فيديو بقول نفس الكلام ده ولسه ما نزلش، بقول اللي هيغلط في اللي يغلط فيك مره هيغلط فيك الف مره. خلاص خلصنا، غلط فيك هيغلط تاني وتالت ورابع وعاشر،
1: محدش بيتغير
0: طبعا. وبعدين ده غلط فيكي وانتي على البر، امال لما تبقي تحت باطه هيعمل فيك ايه؟ هيضربك؟ وياما بنسمع ستات بتضرب كل يوم والتاني وبتتهان. بص يا بنت الناس حياتك في ايدك، انت تقدري تقرري فيها ايه الصح وايه الغلط. انا شاورتلك على اللي انا شايفه، ربما نكون غلط، انما من كلامك انا برد عليكي. اول كلمة قلتها لي في المكالمة اللي قال لامك محدش يتحشر، لا يا حبيبي خلاص احنا مش هنتحشر، وانت محشور وسطنا اطلع بقى من هنا من وسطنا، احنا كمان مش عايزينك تتحشر في حياتنا، لان السفالة ها اخرتها اسفل واسفل وحياتك هتبقى سودة. قرارك في ايدك. شكرا، تحياتي لحضرتك.

حبيبتي، لا تسألينني عن الشوق، فأنا أشتاق إليك، لكن كرامتي علمتني ألا أبوح بأشواقي. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن عزة النفس. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM.

مساء الورد يا أسامة، معلش بقالي فترة مش بسمع البرنامج، بس بسمعك النهاردة وأنا معايا ضيفة جديدة، وعايزك تقول لها ألف سلامة عليكي يا صرصورة، وما تشربيش قهوة ونسكافيه من غير ما تاكلي تاني. يا رب تكون وصل لها الرسالة، وأنا سعيد أنك رجعت تسمعني تاني، وأرجوك بقى ارجع اسمع تاني، يعني دي حاجة تفرحنا. صباح الخير. لو في عزة نفس في الحب ده أروع حب، بس للأسف معظمه ما بيبقاش حب أصلا، في عدم التقدير من طرف بيحب والتاني بيستهون بيه، فما بقاش حب زي زمان. إسلام أبو علي، ما هو ده اللي بيستهون ده إسلام، يبقى هنا مفيش عزة نفس بقى لو أنت جيت على وشك. صباح الخير عليك يا كينج السعادة، والله كلامك بيوحشنا من الأسبوع للأسبوع. عاوز أستأذنك أوصل سلامي لإخواتي وحبايبي عبد الله وبلال، وأقول لهم ربنا يرجعكم بالسلامة، وحشتوني وحشتوا أختكم، ومش عاوزاكم تزعلوا مني يا حبايبي، من خديجة أختكم. أصعب انسحاب مش إنك تمشي من مكان ما بقتش بتحبه، الأصعب إنك تمشي من المكان اللي لسه قلبك متعلق بيه. لما تمشي وانت نفسك ترجع تاني بس عزة نفسك بتمنعك، ساعتها كرامتك هي اللي بتحدد خطاوي الرحلة وبتقفل أبواب العتاب. أم كلثوم قالت وعزة نفسي منعاني، نفسي أحكي لك عن نار حب. يا خبر أبيض يا جدعان. ماما وأبلة عزة، انتوا من أجمل وأحن الناس في حياتي، وجودكم حواليا بيديني إحساس بالأمان والراحة، ربنا يخليكوا ليا وما يحرمنيش منكم ابدا، بحبكم قوي من ديدي. انا اول مره اعرف انك لسه شغال، انا اخر مره اعرفها عنك كان ايام ظرف طارق، فيلمي المفضل، وافتكرتك من البوم توليت برضو. عزة النفس انك تمشي من المكان اللي بتحبه لما تحس ان وجودك فيه بقى بيكسر منك حته كل يوم. انا سعيد ان حضرتك عرفتي ان انا لسه شغال، وانا شغال بقالي داخل على 24 سنة، او قفلنا 23 خلاص، وماشيين في 24 سنة والحمد لله يعني. وبشكر ربنا

0: النعمة الكبيرة والمحبة الكبيرة. وبإذن واحد أحد يوم الجمعة اللي جاي هيتم تكريمي في مهرجان دير جست كأفضل مذيع في مصر برضو على مدار 24 سنة. ودي حاجة جميلة برضو، دي حاجة تفرح، وبشكرك وتابعينا تاني. صباح الفل عليك يا بروفيسور الحب. لن يؤذيك من تتوقع منه الأذى، سيؤذيك من كان أمانك. ما انت تخاف من غدر. والله الكلام ده كله أنا يعني أيوه، تخاف، ما تخافش من عدوك، خاف من القريب منك، لأن عدوك في وشك، لو فكر يأذيك يبقى الضربة جاية من وشك هتعرف تصدها. إنما اللي منك وقريبك وحبيبك والقريب ده لو فكر يأذيك هتتعور جامد. عزة النفس سبب الثقة بالنفس، وما ينفعش تيجي على نفسك علشان محدش هيشتري خاطرك. أنا انفصلت علشان كرامتي، بعت لك رقمي، حكايتي حكاية. حاضر. لو الحب هيجي على كرامة الإنسان لازم يمشي فورا، لأن الإنسان من غير كرامة ملوش لازمة، كله إلا كرامة الإنسان. وبعدين هو ما احترمش مامتها، هيحترمها هي إزاي بعدين أصلا؟ لما عمل كده في مامتها قبل، من قبل ما يتجوزها من هاجر يوسف. اهو دي اراء الناس يا جماعة، انا مش جايبه من عندي، مرسي يا هاجر. الناس اللي بتقول لا كرامة في الحب دول ما يعرفوش يعني ايه حب اصلا. من ملك مصطفى، صباح الخير يا اسامة، عايز ابعت رسالة كلها حب من ام حور لاصدق حب في حياتي، الحب الحقيقي اللي ما بيتغيرش مع ايام اخواتي عبد الله وبلال حرفيا، ومعرفتش غلاوتكم غير لما الايام خدتنا. هانت يا روح قلبي، وضي عيوني ترجعوا لحضني من تاني، فاضل 10 ايام وحشتوني قوي يا حبايب عمري، من فاطمة عادل. حاضر حاضر حاضر حاضر. صباح الخير يا اسامة، انا انوش صديقة البرنامج، عامل ايه يا رب تكون بخير. أنا والدي متوفي بقاله 8 شهور ومش عارفة أتخطى ولا عارفة أفوق ولا عارفة أتعامل مع الناس، وكل صحابي شايفين إني متغيرة، وأنا حاسة إن أسلوبي بقى وحش معاهم ومش عارفة ليه. معنى واقفين جنبي ومحدش أذاني. بصي يعني مش البقاء لله، ربنا يعزي قلبي وقلبك ويصبر قلبك. الحياة رحلة ليها بداية وليها نهاية، احنا بس ما بنبقاش متوقعين النهاية، ما بنبقاش عارفين معدها، ودي من نعم ربنا علينا، من فضل ربنا علينا ان احنا مش عارفين النهاية. وكل انسان على وجه الارض نهايته مكتوبة عند ربنا سبحانه وتعالى، ان كانت نهايته وهو صغير وهو طفل وهو شاب وهو راجل وهو عجوز وهو كهل وهو يعني على حسب، ربنا كاتب النهاية وكاتب النهاية ازاي كمان. فدي حاجة ما نقدرش نوقفها بإيدينا. اللي بيوجعنا الفراق، إنما لما بنحط في دماغنا إن الشخص ده في دار الحق عند ربنا سبحانه وتعالى، وإن الشخص ده لو كان إنسان طيب وإنسان كويس وإنسان بيخاف ربنا يبقى هو في مكان كويس جدا، يبقى كل الحدوتة إن هو سبقنا، بس سبق وهنحصل. يبقى احنا نرضى باللي ربنا قسمه ونقول له اشكرك يا رب على كل حال، وانت يا رب اللي قادر تعوضني، وانت اللي قادر تسندني بعد ابويا الله يرحمه، وان حياتي انت اللي اديتهاني دي، مديهاني دي حياتي، دي وزنة او نقدر نقول هبة منك يا رب، انا مسؤولة عنها ان انا مفسدهاش وهنجح وهاخد خطوات في طريقي. وافتكري لابوك الخير، افتكري بالرحمة دايما، وافتكري كل نصيحة حلوة قالها لك، وكل حلمة كل كلمة حلوة او كل معنى كان عايز يوصله لك، وعيش على الذكرى الجميلة. كلنا مرينا بالتجربة دي على فكرة، وكلنا تعبنا في الاول شوية، بس لازم نتعلم ونتعود نتخطى الامور. صوتك مزيكا يا قس، يا رب ترجع تغني تاني، بتضيف كتير، محتاجة حضرتك تفهمني الفرق بين الشخص اللي عنده عزة نفس والشخص البياع اللي ملهوش عزيز، لاني اتبعته لما جيت اردها وبيع اتقال لي انت ملكيش عزيز. نور حمزة، بص يا نور، عزة النفس ملهاش أي علاقة بالشخص البيع. عزة النفس حاجة والبيع حاجة. اللي بيمشي علشان يحافظ على عزة نفسه ده مش بيع. البيع ده غدار، لما بيلاقي مصلحة في حتة بيغدر ويبيع. فالبياع ممكن الناس تقول لا انت غدارة بياع، انما اللي بيحافظ على كرامته وعلى عزة نفسه ده ما نقدرش نقول عليه بياع، نقول عليه انسان نظيف ما استحملش الاهانة وما استحملش ان حد يجي عليه فقال لا انا هنا هقف وهنا مش هكمل. عندما تسميها حبيبتي يتم لها البوح بكل شعور، لأن كتم المشاعر بين الحبيبين موت للحب. طيب خلونا بقى نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو اللي معنا زهق على التليفون باين ميتو. ماشي ماشي ماشي ماشي، نقرأ الرسائل تاني. اللي بيحبك بجد هيبقى فرحان بعزة نفسك، علشان عزيز النفس بيحب بصدق، بيدي بكل تضحية ويرضى معاك بالقليل ويسندك. عايز ابعت سلامي لخطيبي مصطفى وقول له ربنا يرجعك ليه بألف سلامة يا غالي، ويحفظنا ويراضي قلوبنا يا رب بكل خير وسعادة، ويرزقنا الذرية الطيبة، ونفضل قلوبنا تحب بعض العمر كله، وما تقساش علينا أبدا. أنا بحبك من بندقة مروة. صباح الخير يا استاذ اسامه، ممكن تقول على الهوا الرساله دي؟ حبيبي مازن وحشتني قوي يا نور عيني، ان شاء الله ربنا هيفرجها وترجع لي ونكمل مشوارنا سوا. بحبك من خطيبتك منا. اللي ملوش سند في الحياه دي غير ابويا فعلا، ايه الدنيا بتبهدله غير ابوه فعلا الدنيا بتبهدله، حتى لو كان هو عافي سند الوحيد دلوقتي هو ربنا سبحانه وتعالى. عاوز اغنيه شيرين عبد الوهاب منك لله احمد ابو بكر ميت غمر. طيب انا بس مستعجب اهو حبيبي، لسه بقول مستعجب فين صديقي العزيز محمد ابو رشد. صباح الخير والسعاده المحترم بزياده جنرال اذاعه اسامه منير، عايز اقول سلموا لي على السعاده وبلغوها اني حزين، نفسي اقدر اشتريها حتى لو بس اليومين، بلغوها وفهموها قلبي مشتاق من سنين، نفسي اجرب حظي وابقى زي باقي المبسوطين، لو هينفع استلفها ليا فتره مش شايفها حتى وقت الضحك برجع بين صفوف المجروحين. الله عليك يا محمد، الله والله يا محمد، الله عليك الله عليك، فنان يا معلم. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: صباح الفل.
0: صباح الورد
1: حبيبي يا سمسم، اخبارك؟
0: الحمد لله تمام.
1: ناير عامل ايه؟
0: ناير كويس الحمد لله بخير.
1: بمناسبة ناير كان عندي واحد صاحبي اسمه ناير، كنت لما اقول له يا ناير يقول لي لا فبراير احساس الشهر وكده. المهم
0: حبيبي
1: بص يا جميل، انا عايش في بلد عربي من 2008. نزلت في 2014 اتجوزت وسافرت، وبعد سفري بشهرين تقريبا جبت مراتي، و الحمد لله عشنا مع بعض عيشة جميلة جدا، وربنا كرمنا بولد وبنت والدنيا زي الفل. ربنا أراد إن الولد سبيشال نيد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
0: الحمد لله نشكر ربنا على كل.
1: الحمد لله طبعا ده نعمة طبعا الحمد لله. البلد اللي أنا فيها يعني ما فيهاش الرعاية الكويسة اللي تتناسب مع حالته. حتى هتلاقي في ناس كتير عرب عايشين في مصر بعيالهم علشان الخدمة في مصر أفضل بكتير لذوي الاحتياجات. من 2019 وهم نزلوا وعاشوا في مصر بسبب ابني عشان يلاقي الحاجة المناسبة ليه. ومن 2019 لحد دلوقتي بيجوا لي شهرين في الصيف وأنا بنزل شهر واحد في السنة. يتفضل من السنة 9 شهور. الوحدة بتقتلني. الموضوع بجد صعب، وهي بأمانة بطلة يعني، هي بتواجه المجتمع لوحدها من غير راجل، بطفلين منهم طفل احتياجات خاصة، فهي قايمة باللي عليها وزيادة، وأنا نفسي أعمل لها كل حاجة عوضها. ولكن في الجانب الآخر الموضوع صعب يا أسامة يعني.
0: طيب هقول لك فكرة معرفش هل يجوز تمشي عندك دي ولا لا. انت اجازتك شهر
1: حلو،
0: ما تقسمها 4 أسابيع.
1: بص هقول لك على حاجة، انا بنزل الشهر ده وكل شهر بنزل جمعة وسبت ويك اند كده بزور السكة زي ما بيقول.
0: تزور السكة يعني بتقطع تذكرة كل شهر؟
1: اه بطلع الخميس بعد الشغل اروح على المطار، اوصل الجمعة اقعد الجمعة والسبت، السبت بالليل اسافر ارجع هنا يوم الاحد الصبح اروح الشغل. كل شهر بعمل الكلام.
0: ربنا يبارك لك
1: حبيبي.
0: عارف انت انا لسه كنت بتكلم عن الناس اللي بتشتغل في الخارج والناس دي قد ايه بتبقى متعرضة للخطر، وان ولادها لما بيكبروا ما بيعرفوهمش. بس اللي انت بتعمله ده
1: انا موجود جدا في حياة عيالي الحمد لله يعني. ولكن المشكلة قدامنا يعني زي ما قلت لك بزور السكة يومين في الشهر يعني، اللي هو ولا بلحق اشوفهم ولا يشوفوني يعني. بنشوف بعض طبعا وكل حاجة وبنخرج والجو اللطيف ده، ولكن بقيت الشهر لمدة 9 شهور في السنة انا يعني اقول لك ايه، عايش لوحدي. الموضوع صعب والله.
0: طيب انت انت مش ممكن تبقى معاهم اونلاين؟
1: متهيألي اصلا انت عارف ان الاونلاين مش يعني.
0: انا عارف بس انت النهارده
1: ما اقصدش حاجه بعينها، ولكن المشاركه الوجدانيه ان انت يعني انا بروح البيت بقعد يعني اوكي بكلمهم ماسنجر وبشوفهم وبيشوفوني وكل حاجه، ولكن المشاركه الوجدانيه ان انت تبقى قاعد بتاكل بتشرب بتنزل
0: انا عارف بس ما فيش. بص ما حدش بياخد الرغيف كامل معايا.
1: تمام.
0: انت النهاردة بتشتغل وبتشقى عشان العيال دي وعلشان الست دي وعشان تكون مستقبلك ومستقبلهم وتحافظ عليهم. ده ليه تمن. تمنه هو الغربة والوحدة شوية. احنا نحاول، انت يعني الحركة اللي بتقولي انا كل شهر بنزل خميس وجمعة دي في حد ذاتها حلوة. ولو تقدر تقسم اجازتك كمان 4 أسابيع يعني تنزل اسبوع وترجع وتشتغل لك شهرين ثلاثة وتنزل اسبوع كده
1: يعني بعمل كده، بنزل بصراحة أسبوعين وأسبوعين مش يعني أسبوعين وأسبوعين بلس ان انا كل شهر بنزل.
0: جميل جدا.
1: انا متواجد.
0: شوف لك بقى انا بتكلم، شوف لك وسيلة توصل بيها تليفونك على شاشة تليفزيون كبير وتبقى حاطه
1: ده حاصل
0: وتحط لك سماعة تعلقها في رقبتك تبقى بتتكلم معاهم.
1: شاشة برضه يا أسامة يعني انت فاهم قصدي صح؟ يعني ان انت الموضوع برضه ممكن الموضوع مش مراهق قوي ان انا مثلا يعني.
0: لا انا بتكلم عشان انك تشوف ولادك وتقعد تاكل وهم قاعدين قدامك.
1: بيحصل
0: واخد بالك؟
1: لكن الوليف يا اسامه ان انت تبقى عايش مع حد.
0: اوعى اوعى عقلك يوزك تعمل حاجه غلط.
1: غلط بمعنى ايه؟
0: بغلط انك تحس انك محتاج وليف فتجيب لك وليف يونسك في البيت.
1: لا مش يونسني في البيت
0: يعني. ولا زياره يا معلم.
1: مش هكذب عليك يعني. لا ولا في البيت، ما فيش بيت، هو اوت دور، كل الدنيا كلها اوت دور
0: يعني شلل وخروجات وبتاع. بس خليك في العام وليس في الخاص.
1: طبعا
0: واوعى
1: طبعاً
0: خلي
1: طبعاً
0: بالك طبعاً العام ده ممكن يقلب معاك خاص
1: اخلاقية. طب يعني انا فاهم جدا اللي انت بتقول. ما هو انا ده اللي مضايقني، ما انا ده عايز ان انا ابقى يعني مش عارف
0: اقولها
1: لك.
0: بص هقول
1: لك طبعا فكره ان انا اتجوز تاني
0: كله. اوعى
1: شايف.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا، هي خطه واحده ما بتتكررش، وبتبني لعيله واحده وبتاسس في بيت واحد، فالبيت ده بدل ما يكبر نص مره او يكبر ربع مره يكبر مره كامله بيت يكبر، لان هو بيت واحد فيه كل التركيز. وزوجتك الجدعة اللي شايلة ولادك وشايلة ابنك لذوي الاحتياجات
1: بطلة والله،
0: والبطلة دي ما تستحقش منك ابدا انك تعمل معاها كده. انت لو خارج مع اصحابك
1: بقى البيت الاصيل ما تستحقش مني ايه؟ انا كده كده في جميع الاحوال مش متواجد طول السنة يعني. الوقت اللي انا يعني 9 شهور
0: طيب
1: يومين في كل شهر دول انا كده كده مش موجود.
0: حلو قوي. انما هي ما تستحقش منك ان تلاقي جوزها راح ارتبط بواحدة تانية. دي كسرة
1: ليه هو السؤال ليه؟
0: دي كسرة في قلب الست، كسرة في قلبها.
1: ما هو انا مش حاسبها واروح لحد تاني، انا اوريدي سايبها مكانيا. يعني
0: حبيبي
1: موضوع ليه علاقه بالمكان،
0: في حاجه اسمها وفاء.
1: انا حاولت ان انا الاقي فرصه في مصر توفر لي الدخل اللي يكفي الاحتياجات اللي عندي، ما توفقتش.
0: انا
1: مش حابب ان انا اعمل كده، فاهم؟ انا موجود هنا مضطر عشان الدخل يا دوب بيخليني ان انا اقدر اعيشهم في حياه كريمه، واقدر ان انا انزل كل شهر زي ما قلت لك، واقدر ان انا ففي المقابل انا
0: قلت لك في الاول كلمه وانت عديتها ومشيت، محدش بياخد الرغيف كامل.
1: حصل.
0: حلو.
1: حصل.
0: طيب.
1: حصل.
0: انت النهارده بعد الشر عليك، لو حصل لك اي حاجه وحشه وبقى عندك عجز من نوع ما ورجعت بيتك ومعاك فلوس الدنيا، مراتك ست ليها احتياجات، هل تقول
1: أكيد
0: خلاص نتطلق وانت اقعد في حالك وانا هبقى اخدمك واساعدك بس سيبني انا اتجوز عشان ست عندي احتياجات؟
1: لا اكيد لا.
0: مش كده؟ يبقى احنا أكيد كمان لا. اكيد لا. بس
1: طيب حلو، لا خلاص يبقى لا. انصحني بقى، طب اتغلب على ده ازاي؟
0: هتتغلب على ده بانك اول حاجه تتعلق بيهم وترتبط بيهم قوي وتقرب منهم قوي، دي اول حاجه. تاني حاجة،
1: ده الحمد لله حاصل.
0: حلو جدا. ما تسمحش لأي حد يلعب في دماغك، لأن ممكن نكون بنخرج وبنتفسح ولطيف وإحنا شلة جروب أصدقاء.
1: حلو.
0: الصداقة دي ممكن تلاقي واحدة قربت منك شويتين، بدأت تقول لك مالك، بدأت أنت تفضفض، بدأت تقول لك حاسة بيك، بدأت تطلع كل اللي جواك، شكرا أنت سمحت لنفسك تتعور التعويرة الكبيرة.
1: اوكي ده تمام برضو، مش
0: واخد بالك؟ ده ما يحصلش، ده لازم تخلي بالك منه مبدئيا.
1: انا رجعت من الشغل ودخلت البيت وقفلت الباب عليا ومفيش غيري في البيت ما شاء الله.
0: حلو قوي.
1: ولوحدي بكلم نفسي.
0: لا يا حبيبي ما تكلمش.
1: قولي اعمل ايه؟
0: ما تكلمش نفسك. انت النهارده خريج ايه؟
1: حقوق.
0: حلو قوي يا بيه. انت وضعك، انت بتشتغل هناك محامي؟ حلو جدا، يعني بتشتغل في المجال بتاعك.
1: تمام.
0: طيب يبقى نحط لنا هدف في الحياة، والهدف ده هو اللي حركنا علشان ناخد خطوات فيها إيجابية في حياتنا. أولا أنا النهاردة خريج حقوق وبشتغل في مكان عندي وقت فاضي كتير، الوقت الفاضي ده عامل زي الكوباية الفاضية، الكوباية دي لو ما مليتهاش هينط فيها الدبان والصراصير والنمل والناموس وهتتوسخ وهتتدمر.
1: انا اشغل وقتي بحاجه ثانيه عشان ما افكرش في
0: اسهل حاجه واجمل حاجه تشغل بيها وقتك يا معلم، انك تخش تعمل دبلومه في القانون، تعمل ماجستير في القانون. كل موقف او كل حاجه بتعملها بتحرق فيها وقتك ده وبتستفيد منها، هترسم قدامك هدف. الهدف ده اول ما توصله هيحقق لك اللي انت ما كنتش متخيل انك ممكن تحققه، هيخلي عندك الامكانيه في يوم من الايام انك تنزل مصر تشتغل في اكبر فيرم للقانون الدولي والقضايا الدوليه، ويبقى ليك مرتب قد اللي كنت بتاخده في دوله عربيه 10 مرات، ويبقى لك قيمه. حتى لو استمرت هناك ممكن تبقى في مركز من اقوى ما يمكن. خلصت الماجستير يا معلم؟ قشطه، بقيت ايه؟ معاك ماجستير، نبتدي نقدم على الدكتوراه بتاعتنا. اسمع كلامي، كل اكل مفيد، ما تاكلش زباله من الشارع، علشان سندوتش الشاورما اللي متحبش عاجبك لا هيضرك، هيأذي لك معدتك وقولونك ويبهدلك ويجيب لك سكر ويجيب ليه؟ ما الدنيا حلوه.
1: تمام.
0: واخد بالك؟ وانزل كل شهر يا عم استمتع بحياتك مع مراتك وكل حاجه.
1: بيحصل والله الحمد لله.
0: خلاص زي الفل. وخد ولادك في حضنك.
1: بجد انا مش عارف اشكرك ازاي بجد والله على النصايح الحلوه دي.
0: الله يخليك.
1: انا بجد بحبك قوي والله.
0: الله يخليك وربنا يوفقك ويبعد عنك كل شر. ونصيحه اخيره.
1: فضل.
0: كل ما تحس بضعف وكل ما تحس انك مش لاقي حد تتكلم معاه، اتكلم مع ربنا.
1: ونعم بالله.
0: الحدوتة مش بس الصلاة ومش بس الفرض. جميل قوي ان الانسان يتوضى ويصلي الفرض بتاعه ويلتزم في صلواته، واخد بالك، في مواعيد الصلاة. انما اعمل علاقة مع ربنا. في فرق كبير جدا ان انا بأدي الفروض او ان انا في علاقة مباشرة بيني وبينه، تأكد ان العلاقة دي هتكون علاقة حب قوية جدا بينك وبينه. احكي معاه، اتكلم معاه، شفت يا رب اللي حصل النهاردة، انا عملت الحاجة الفلانية وعملوا لي مش عارف ايه وبتاع، طب اعمل ايه يا رب قولي. طب خليه كده معاك، شاركه حياتك، هو هيبقى الونيس الوحيد ليك في الغربة.
1: ونعم بالله.
0: وطول ما اسمه في بقك، طول ما اسمه في بقك مش هتعمل حاجة وحشة
1: ان شاء الله.
0: ربنا يوفقك ويكتب لك كل الخير ويبارك بيتك وولادك وحياتك ويحقق لك كل أمانيك وكل أحلامك.

0: ليس كل فراق قسوة، أحيانا يكون رحمة وحفاظ على ما تبقى من القلب. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن عزة النفس. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155955006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم أف أم. أصعب أنواع الشجاعة إنك تمشي مش علشان بطلت تحب، بس علشان حبيت نفسك أكتر. الواحد كده بيحمي النبض اللي لسه فاضل جواه، وده مش ضعف. بص يا محمد، من محمد البناوي، مش فكرة إنك حبيت نفسك أكتر، لا، فكرة إنك بتحافظ على نفسك. يعني حلو جدا بني آدم يحب، بس إنك تحافظ على نفسك ده مهم جدا. مساء الخير يا أستاذ أسامة، أخبار حضرتك إيه؟ أنا عبد الله عبد الشافي. موضوع النهاردة مهم جدا، علشان قابلت ناس كتير فعلا بتهين نفسها وتزلها تحت مسمى الحب، والشخص ده بيكون بجد معمي ولا بيسمع النصيحة، وللأسف بيفوق على جرح وألم، وبيحتاج وقت كبير علشان يتعالج ويقدر يبدأ من تاني. هي الفكرة مش بس انه بيفوق على جرح وألم، هو بيفوق على انه رخص نفسه ورمى نفسه وقلل من قيمته، فعلشان يسترد قيمته دي تاني بيبقى الموضوع بالنسبة له صعب انه يرجع يسترد قيمته تاني. بيكمل يقول: عايز اقول لحضرتك ردك على الشاب محتاج يوصل لشباب كتير متغربة. انا كنت متغرب 14 سنة وقابلته وشفت الضغوط اللي بتكون سبب في تغيير هوية واخلاق شباب كتير. ياريت حضرتك تخصص وقت للمشاكل والمواضيع اللي بتقابل المتغربين. انا بشكرك يا استاذ عبد الله، وحاضر على قد ما اقدر يعني احاول اعمل كده. اتعلمت الحب من بابا وماما الله يرحمهم، شفت معنى الإخلاص بينهم والرحمة والمودة وحسن تربيتنا. كان لما بابا بيتعصب ماما تحاول تهديه، ولما يهدى هو اللي يروح يصالحها. مع عتابها الطيب كان بيحب يمشي مع ماما في كل مكان كأنهم لسه متجوزين، عاشوا كده العمر كله. ولما بابا مات ماما ماتت وراه بثمان شهور. ربنا يرحمكم ويغفر لكم يا أجمل قلبين، علمتوني كل حاجة حلوة وطيبة زيكم، وحشتوني قوي قوي. انا بعمل زيكم مع خطيبي وهو كمان بيحبني قوي وشبه كتير يا بابا، يا رب نبقى زيكم. من مروة احمد الله يرحمهم يا مروة، ويعني ربنا يصبر قلبك ويعزي قلبك ويكتب لك حياة كلها خير وبركة. نقع في غرام المشقة اذا احببنا الطريق ونسينا الوجهة. أحمد سوبر ستار. مساء الحب يا أسامة، موضوع جميل جدا. عندي سؤال: لو حبيت واحدة وهي مش عايزاني، إزاي أحافظ على كرامتي من غير جرح من مين؟ عاطف، مش عايزاك تبعد، فش اتنين. على فكرة مش عيب إنك تروح تقول لوحدة، أو إنك تقول لوحدة يعني أنا بحب أنا معجب بيكي، وتقول لك لا والله أنا مش بفكر في الارتباط دلوقتي، مش عيب، ده مش جرح. الجرح الحقيقي انك تصر وانك تقعد تتحايل وان تقعد تزن، ده اللي بيهينك. الكلمة اللي طالعة في الشباب يقولك ايه يعني الموضوع ده، يعني العربية هنتني، المش عارف ايه دي هتهينك. لا، ليه تهين نفسك بقى؟ يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحك ورد ويومك كله خير وبركة ورزق من الله على حضرتك وأسرتك وكل أحبابك ومتابعينك المحترمين. دكتور أسامة، بعد إذن حضرتك ممكن أرسل سلامي لابني هاني زلط وأقول له أني وإخواته وأولادهم كلنا الحمد لله بخير، وبيسلموا عليك وبيقول لك كل سنة وانت طيب وبخير وسعادة إن شاء الله، ربنا يفرجها عليك وتكون معانا يا ابني. ولو محتاج حاجة ابعت لينا جواب علشان خاطري، خلي بالك من نفسك وصحتك وربنا يفرج عليك انت وكل اللي زيك. بعتذر لحضرتك يا استاذ اسامه على الاطاله، ربنا يفرح قلبك باولادك. لا ابدا، الرساله من الحاجه ام وائل، ربنا يقرب البعيد يا حاجه. غاده البنا بتقول لي عندك حق، ميرسي يا غاده، ربنا يخليكي. أستاذ أسامة، أنا متابعاك من وأنا في أول إعدادي، حاليا عندي 29 سنة وأم كمان. نفسي كلمتك مرة ونفسي أكلمك تاني، يشرفني طبعا، يا ريت تكلمينا تاني، هبقى مبسوط يعني بجد. أستاذ أسامة، ببعت سلامي للحاج ياسر شعراوي في شغله في التجمع الخامس، ادعي له يرجع لنا بالسلامة وربنا يعينه ويقويه، ربنا يعينه ويقويه ويرجعه بالسلامة. صباح الخير يا دكتور أسامة، أنا أحمد حسين، عزة النفس يعني لو روحي في إيدك أنا مش عايزها، مثيلي على أبو سفيان وعايز أسمع أغنية تامر عاشور آسف، ومثيلي على حمزة. حاضر، هيشوف أبو سفيان لو يعني يقدر عندنا الموضوع ده هيظبط الدنيا. شيماء عقبي بتقولي جدا جدا والله، أقوى أقوى مسا عليك. ماجد محمد محمود، أقوى مسا عليك أنت يا ماجد، ربنا خليك حبيبي. ده أنا عمال أبعت لك من أول ما بدأت يا قص يا صاحبي، وأنت عارف ما أقدرش أفوت حلقة يا فنان، أنت اللي فنان ومنك بنتعلم، وببعت لك أول رسالة أخد رأيك في موضوع الست اللي خانت جوزها وفضحها على السوشيال ميديا، وكان نفسي تقرأ الرسالة رأيك فيها إيه بكل صراحة. أنا ما شفتش القصة عشان أقدر أحكم عليها يا أبو راشد، إنما يعني أنا أعتقد إن ربنا أمرنا بالستر خلاص. وبعد كده هو مش فضحها على السوشيال ميديا باي ذا واي، يعني هو فضح نفسه على السوشيال ميديا، يعني خانته وطلعها خلاص في هدوء من غير سياحة ومن غير فضايح ومن غير جرس ومن غير الكلام ده، يعني ده مش حاجة حلوة يعني. أشرف حسني، مساء الأنوار على بروفيسور الإعلام، بالتوفيق إن شاء الله دايما، ربنا خليك أشرف، مرسي ليك خالص، متحرمش منك. الحياة الهادية حلوة جدا، اتعلموا، ما تردوش، ما تركزوش، ما تناقشوش، سيبوا اللي بيتكلم يتكلم واللي يصدق يصدق، ما تحاولوش تثبتوا مبدأكم، تثبتوا مبدأكم على غيركم، اتعلموا تسكتوا يا جماعة، الكل عارف الصح والغلط، من منا وليد. طيب خلونا نستقبل بقى اتصال تليفوني ونقول الو.
1: اهلا.
0: ايوه،
1: ازي حضرتك، عامل ايه؟
0: الحمد لله تمام، ازيك؟
1: الحمد لله تمام.
0: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: لا بلاش.
0: طيب كم سنه؟
1: 26.
0: مرتبطه؟
1: مخطوبه.
0: طب احكي لي ايه الحكايه.
1: الحكايه ان انا عادي تعرفت على خطيبي، كان زمايل عادي، بعدين من 6 شهور تقريبا اتخطبنا. واحده واحده بدا يحصل بينا تجاوزات، وستيل يعني مش حصل شبه علاقه بس مش كامله طبعا، بس دي بقت بتحصل. فكره ان هو خطيبي هو حد مش انا ماشياه، بس لازم حد يفضل وراي يقول له يعمل ايه. هو مثلا بحس لما بنتخانق ما يعرفش يعمل حاجه، بيفضل تايه. فانا بصراحه بحس بالذنب مع الموضوع ده، فلما بتكلم اللي هو نوقف الموضوع ده يقول لي تمام ماشي، وبعدين بحسه تايه متضايق.
0: تايه متضايق علشان عايز الموضوع ده يعني؟ ما يعوزه.
1: بس انا مش عارفه اعمل ايه. الموضوع فكره حرفيا بدا واحده واحده، من حاجه صغيره وحاجه صغيره، او استلم مجبر يعني، هو ما يعني ما حصلش الحاجه الكبيره.
0: الحمد لله، الحمد لله انه ما حصلش الحاجه الكبيره
1: بالظبط.
0: طب عايز اسالك سؤال، خطيبك اللي تايه ده بيبقى تايه في شغله وفي قرارات شغله وعايزك برضه انت تساعديه، ولا بيبقى عارف يشتغل وكل حاجه تمام؟
1: لا عارف يشتغل وفي شغله تمام.
0: بيبقى تايه مع ابوه وامه واصحابه؟
1: هو بصراحه مش هكدب يعني، هو من ساعه ما دخلت حياته هو بقى معايا انا بس، يعني حتى ما اتكلمت معايا انا في الموضوع ده. ده مشكله، انت تقولي انت من ساعه ما جبتي هو بقى معاكي، يعني هو شغله وانا بس، يعني وانا بس حرفيا، لدرجه ان هو انا شغلي جنب شغله. فساعات بيسيب الشغل بتاعه ويجي لي لو في نص اليوم كده، لا انا عايز اشوفك عادي يشوفني ويقعد معايا شويه.
0: يعني هل تعتبري ده تعلق مرضي يعني؟
1: يعني ساعات بحس كده يعني، لدرجة ان انا حصل قبل كده كم تاتش عادي وكنت خلاص هسيب، قلت له يعني مش عايزة اكمل وكده، اتحول اللي هو لا انا خلاص انا اسف اللي انت عايزاه، وفعلا اللي انا عايزاه حصل هعمله لك، واي حاجة انا عاوزها خلاص تمام اللي انت عايزاه اعمله، بس ما نسيبش
0: يعني في تعلق مرضي بيكي ان هو مش قادر يستغنى عنك ولا قادر يبعد عنك، وانت كل حاجة في حياته والدنيا ماشية تمام.
1: بالظبط.
0: طيب
1: يعني بس فأنا ساعات بحس إن هو كان خاطب قبلي، كان خاطب قبلي لمدة سنة، فهو لحد دلوقتي لسه ما عملش ستيب بجد في حتة الشقة وكده يعني، فاحنا بقالنا 6 شهور.
0: طيب
1: مش عارفة، أنا مش عارفة، أنا حاسة إني تايهة، باجي كده شوية. طب ما هو لمدة سنة، بقعد بقى بيني وبين نفسي طب ما ممكن يكون عمل كده مع خطيبته الأولانية.
0: بصي، عمل قبل كده ما عملش قبل كده، ده كان يا مكان، واللي كان كان خلاص، مش عملناش فيه. انت ليكي فيه من ساعة ما عرفتيه، ماشي؟
1: تمام.
0: انما تعالي نقول بقى الخلاصة في الحدوتة. الخلاصة في الحدوتة ان اللي بيحصل بينكم التجاوزات دي تقف فورا فورا، بدون نقاش، بدون هات وخد، بدون اي حاجة. والسبب الوحيد اللي هيخلينا نوقف ده، اوكي، اللي ما ينفعش اي مخلوق فينا يعلق عليه او يعترض عليه، حاجة واحدة ولو قلتها له لازم يكون هو فاهمها وعارفها وحاسسها، ربنا. اللي بيحب حد ما يغلطش معاه وما يشجعوش على الغلط وما يشيلوش ذنوب، ماشي؟ فلا تشيلني ذنوب ولا شايلك ذنوب. لو بتحبني بجد انت المفروض تصوني وانا اصونك. حلو قوي. وربنا سبحانه وتعالى هيكتب لنا ده احلى وامتع واجمل وفي النور وقدام كل الناس، وامشي رفع راسي لما يكون شرعي. هنا هيبان بقى هو عايز ياخد خطوة ويشتري شقة ويخلص علشان يتجوز. ما هو كان خاطب قبلك، ما فكرش يشتري شقة قبل ما كان خاطب زيك قبلك؟
1: لا لا، هو كان عنده شقة بس ما عجبتنيش، فده اللي عجل الموضوع يعني، رحت شفتها وعشان هي مش عجباني قرر خلاص انه هيبيعها.
0: حلو قوي. الشقة اللي مش عجباكي دي مش عجباكي ليه؟
1: لا، بعيدة عن شغلنا، مساحتها شكلها مش احسن حاجة، وبعدين بعيدة جدا عن اهلي وعن شغلي وشغله.
0: بعيدة جدا دي قد ايه حضرتك؟ هي شقته في الرياض وانت ساكنة في مصر الجديدة؟
1: لا، شقته في اكتوبر، في أيوة؟ اخر اكتوبر، وانا شغلي في وسط البلد وعيلتي واهلي في المعادي، في مسافات من كل حاجة.
0: طيب
1: يعني
0: احنا ليه لما بنتجوز بنفضل متعلقين باهلنا وعيلتنا ان انا لازم اكون قاعدة جنب ماما؟
1: لا لا بالعكس، مش حابه اكون جنب ماما، بس الفكره هي المسافه بعيده قوي.
0: طيب.
1: يعني دي لان احنا ما رحناها لان المسافه بعيده حتى عن شغلنا، هو معهوش عربيه، هو احنا كده هو معهوش عربيه لشغله وانا معيش عربيه لشغلي، فهيبقى المسافه حسناها لان الوضع هيبقى صعب ان احنا كل يوم.
0: طيب هو لو عايز ياخد خطوه هياخد خطوه ان شاء الله، تاخدوا شقه اوضه وريسبشن تبتدوا بيها حياتكم. ما هو الدنيا النهارده ما بقتش زي زمان، ما فيش العريس اللي بيجي يتجوز في 3 اوض وريسبشن واوضه سفره وليفنج روم وصالون، وما فيش ده، ما بقتش كده.
1: الفكره انا قلت له كده بس بحجه اللي هو لحد بس ما تجيب الشقه وتخلصها. قال لي تمام ما عنديش مشكله، بس لو جبت الشقه ولقيتيني ببدا وخلاص فعلا ببدا فيها، عايز بقى يعني يفضل زي.
0: هل بقى انه يجيب الشقه هيكون ده ثمنه انه يمارس مع حضرتك الرذيله؟ انا بقول لك الاسم اللي يوجع، معلش، دي اسمها ممارسه رذيله. هل تمن انه يجيب شقه ان انتوا يعني ترتكبوا كبائر؟
1: لا طبعا.
0: خلاص لا، نجيب شقه ونسعى ونقفل ونتجوز وتبقى الدنيا حلوه وتبقى الفرحه فرحتين وابقى حلالك يا عم. انا بصلي وبصوم ومش عايزه، انا مش عارفه، مش قادر ارفع راسي واقول له يا رب اكرمني، مكسوفه منه.
1: الفكره ان انا بسمعك من زمان يا اسامه، وانا فعلا يعني دي اول خطوبه ليا وعمري ما حصل حاجه زي كده، حتى
0: خلاص.
1: انا وهو في فتره ارتباطنا ما كناش بنمسك ايد بعض.
0: خلاص يا
1: ارتباطنا هو
0: لا يا ستي امسكي ايده، مش قضيه. كنت مسكتيها يا زينب على راي فؤاد المهندس في المسرحيه، ولا كان اسمها ايه البنت، بنته، واخده بالك؟ انما ما نتخطاش الحدود دي. مسكه الايد دي فيها مشاعر، فيها حب، بيعديك الشارع، بيعد جنبك في مطعم، في بتاع، بيقول لك كلمتين حلوين. جميل. لا نتعدى الحدود دي فعليا ولا على التليفون ولا في اي حاجه.
1: تمام.
0: صلوا انتوا الجوز، انتوا الجوز محتاجين تقربوا من ربنا علشان يبعد عنكم الفكره الوحشه دي. وبعد كده يا جماعه ما كل حاجه هتحصل، مستعجلين على ايه؟ انت عندك كام سنه؟
1: 26 وهو 28 او 29.
0: سنه كمان وتكون الدنيا خلصت وهتزهقوا من بعض. وهتبقوا يعني هتبقوا نايمين جنب بعض وتقولوا معلش بقى بكره. عادي يا جماعه الحياه كده. بس ما نعملش الغلط، ما نتحولش الى اوروبيين فجاه لان هم بيعملوا ده وهم مش حاسين ان ده غلط. انت فاهماني؟ انما احنا عارفين ان ده غلط، وكلنا عارفين ربنا، واحنا شعب متدين، حتى لو متدين ظاهريا نوعا، بس هي خطوه تقربنا شويه لربنا، ما نبعدش عنه بكل الوسائل. وقفي ده، لان لو حصل وبيحصل في ثانيه في غفله من الزمن خطا، رحتي في 60 داهيه، لو سابك وفك الخطوبه بقيتي مش عارفه تتجوزي ولا حياتك قادره تستمر. اوكي. ودي الحاجات، ده اسهل حاجه ممكن تحصل، انما اصعب حاجه ممكن تحصل لك غضب ربنا علينا، ها، ورصيد الستر يخلص. ممكن ما نعملش كده؟
1: ممكن.
0: بس وربنا يوفقكم ويكتب لكم كل الخير. وقفي بقى القصه دي وابتدي حياه من اول وجديد، حتى على الاقل تعرفي لما تخرجي من بيتك الصبح رايحه شغلك تاخدي نفس وتقولي له الله يا رب الهوا حلو اللي انت مديهولي النهارده ده، الهوا حلو داخل صدري مالي صدري، اشكرك على النعمه اللي احنا فيها.

لكن عفوا، فإن حبي لك جعلني أشعر بأنني غريبا عن نفسي. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن الحب وعزة النفس. تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22 والواتساب على 0-155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. أسامة، هل لو الأب كان غلط في تربية الابن ده مبرر للابن إنه يأذي كل في حياته بعدين، حتى أخواته البنات، ويضربهم ويستقوا عليهم؟ أنا عارفة إنه بيأثر، بس هل ده مبرر ليه إنه يعمل كده؟ مفيش أي مبرر على وجه الأرض لأي إنسان يأذي حد ويمد إيده عليه ويضربه، أيا كان قريب ولا غريب. ممكن يكون أبوه غلط في تربيته، ممكن يكون أبوه دلعه، ممكن يكون أبوه أواه، ممكن يكون أبوه ما ربهوش، ما علمهوش الأخلاق، ما علمهوش الطباع الكويسة، ما علمهوش الذوق والأدب، ما علمهوش إن إن إن في ربنا سبحانه وتعالى شايفه في كل حاجة بيعملها، ما وبخهوش في يوم من الأيام. بس ده ما يصحش وما ينفعش. فما فيش حاجة اسمها، في مبرر خالص يعني. طيب، الحب الحقيقي بيكبر بالاهتمام والاحترام، مش بالرجاء والضعف. اللي قادر يحبك بصدق هيعرف قيمتك من غير ما تحاول تثبتها له، تثبتها طول الوقت، لان عزة النفس مش ضد الحب، دي حاجة الوحيدة اللي بتحافظ على الحب مع انه بيتحول لوجع وإهانة، لان اللي عارف قيمة نفسه بيجبر الدنيا كلها على احترامه. من محمد جات. عزة النفس يا محمد مش بس كده، عزة النفس بتغلي البني آدم، بتخلي الناس تخاف على مشاعرك لما يكونوا عارفين ان انت راجل عزيز النفس، بتخلي البني آدم يحاسب في كلامه معاك. يعني مساء الخير يا استاذ اسامه، بعت لك قبل كده وقلت لك قد ايه انا ونجوم وهواك وصوت حضرتك مهمه قوي عندي كل تلات، وقلت لك ببقى ظابطه منبه قبل الساعه 12 بتلت ساعه، اول ما يرن اجري احضر الايس كوفي صيف او شتاء، وببقى تحفه اكتر مع جو الشتاء، واحضر قعدتي في اوضتي على سريري واسمعك، وحرفيا انا كده كل تلات، كنت كده كل حد والان بقى كل تلات. بس عايز اقول لك العمر كله يا رب ليك ولصوتك، فانا والنجوم وهواك، واتمنى البرنامج ما ينتهيش ابدا لاني بسمعه حتى لو تعبانه، وبجهز مشروبي المفضل الايس كوفي حتى لو تعبانه، لانها بالنسبه لي طقوس كل تلات لازم تتعمل. وعلى فكره انا على الحال ده من وانا في تانية ثانوي، حاليا انا في رابعه جامعه، واعرفك من وانا صغيره اصلا، بس طقوسي دي بالذات من تانية ثانوي بدات. عشان تفتكرني انا قلت لك اني كاتبه واني كتبت 7 روايات قصيره، وفي بدايه السنه بشرتك ان دعوتك اتحققت وعملت كتاب، و اتعرض في معرض القاهرة الدولي للكتاب اسمه رحلة التعافي. أرجو تكون فاكرني. ربنا يعني ربنا يكرمك، وبشكرك على المحبة الكبيرة دي، وأتمنى يا رب دايما لك كل النجاح والتوفيق، ويا رب أبقى عند حسن ظنك دايما. في حد بيكبر صاحبه، في حب بيكبر صاحبه وحب تاني بيخليه ينسى قيمته. من ملك، الله يا ملوك. أتواصل معاك ازاي يا أسامة؟ من مريم او مريوم، يعني هو ما فيش غير عندنا تواصل بس عن طريق الواتساب او التليفون، ده الحل الوحيد اللي عندنا. الحب جميل، واللي عايز يعمل اي حاجة علشان حبيبه هيقدر يعملها فعلا. وسلامي للاعذار والحجج الفاضية. من جمال عبد الناصر. انا رجعت اسمعك بعد 4 سنين وجواز، واخيرا نيمت العيال ولحقت اخر نص ساعة الحمد لله. ممكن تقول لبسنت وعز اولادي اني بحبهم قوي؟ انا بسنت. ربنا يخليهم لك ويفرحك، وانا عارف اللي عنده اولاد ده بتبقى الدنيا بالنسبة له مش سهلة ابدا يعني، ولكن ربنا معك. صباح الفل عليك يا امير رومانسية، تحياتي طه الزواوي وصبري الزواوي، بسمعك من مطار القاهرة. الله يخليك يا حبيبي، مرسي. مرسي ليك خالص. ببعت المسا لست الكل الحاجة أم عبدو، أدعي لها ربنا يخليها لينا يا رب.

0: وتفضل جنبنا على طول من عبده ياسر شعراوي. ربنا يخليها لكم يا رب وتفضل في صحة وعافية دايما معاكم. كلامك كله سليم 100%. أسامة ماجد محمد محمود، مرسي يا ماجد. مطلوب منك تريح الناس كلها بس انت مش مهم لان هم بشر وانت مرهم فولترين. يا هو من محمد جاد. انا بحياتي ما رنيت الا وكان مشغول للاسف. والله يا مايا انا بعتذر لك، احنا عندنا يعني ضغط تليفونات غريب وعندنا خط ارضي واحد، هي دي المشكله الوحيده اللي عندنا. يا استاذ اسامه، تهنا وما بقيناش عارفين مين بيحبنا ومين بيكرهنا. تساوت القلوب. لا ما تساوتش. اللي بيحبنا بيبان من افعاله مش من اقواله، بيبان من قلبه معانا ومعاملته معانا. بعتلك لينك الفيديو بتاع الست اللي قلت لك عليها يا أس يا صاحبي، تشوفه وتقول رأيك. برضو محمد أنا بعتذر لك، مش هقول رأيي لأن أنا مش عايز، يعني مش عايزين يا جماعة موقف وحصل، ما نسيحش بقى، ما نفضحش الدنيا. يعني احنا ليه بقينا غاويين فضايح يا محمد؟ مش هينفع. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: ازاي حضرتك؟
0: الحمد لله. ازيك؟
1: انا بحبك اولا وحضرتك كتير كده
0: بس ربنا يخليك. طيب تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: انا اسمي بطة.
0: طيب بطة كم سنة؟
1: 27.
0: 27 سنة. مرتبطة بطة؟
1: ما تعدش.
0: يعني ايه ما عدش؟ يخيبك.
1: لا ارتبطت كتير يعني.
0: ارتبطت كتير. كان ارتباط عاطفي ولا كانت؟
1: انا كلمت حضرتك. اما قلت لك ان كان في واحدة صاحبتي ضرتني وانا كنت عايز اساعدها وكده وكنت اللي باجي عنها.
0: وبقيتي عنها؟
1: انا وكنت قايلة لك ان انا جوزي محبوس. حبس يعني وكده. حاليا بقى انا الموضوع دوت اللي هو انا اتحطيت في كام مشكلة كده بسبب صاحبتي القديمة ديت. وحد وقف جنبي، يعني شخص ما عندنا كان بيساعدني. انا ما اعرفوش الشخص ده، بس هو في شبه من جوزي اللي كان قديم ده، في شبه حاجة بسيطة كده.
0: طيب استني، جوزك اللي كان مسجون ده خرج؟
1: ما هو انا ما اعرفش.
0: ما تعرفيش ازاي؟
1: يعني في ناس بتقول وفي ناس بتقول لا وكده كذا حاجه مش عارف.
0: طب وجوزك ده لو خرج مش المفروض يرجع بيته ويشوف مراته؟
1: لا ما هو المفروض طلقني. هو يعني انا لما اتحبس وكده وتعب عند اهله وحصل مشكله وطردوني ومشيت. قال لي انت طالما مشيتي من بيتنا يبقى انت ما تلزمنيش شوفي حياتك بقى وكده.
0: وانتي اتطلقتي وخدتي ورقتك؟
1: لا.
0: يعني بس سابك؟
1: كنا متجوزين عرسي اصلا.
0: ايه؟
1: كنا متجوزين عرسي اصلا.
0: طيب ما انتي برضو لازم تاخدي ما يثبت انك اتطلقتي.
1: لا ما حصلش ده، هو بس هو قال لي يعني كده.
0: طيب انا هقول لك حاجه تانية، ما انتي النهارده لو ارتبطتي تاني باي حد ممكن جوزك ده يجيب الورقه ويروح يقول لا دي اتجوزت تاني ازاي، دي مراتي واتجوزت.
1: المشكلة معايا مش كده بقى.
0: ايه
1: المشكلة حاليا معايا؟ مش كده.
0: امال ايه المشكلة؟
1: المشكلة حاليا ان يعني اول ما كنت مع الشخص ده كان مثلا بالصورة اللي هو انا اتعرفت عليه بيها اللي هو مثلا محمود. تمام. في وقت كده معين راح حلق ورجع بقى نسخة تحت الأصل من جوزي، نفس الشكل نفس كل حاجة. فقلت برضه ممكن عادي بتعاد من شبه بعض.
0: لا ما انت مش معقول يعني، مش سوري معلش، مش معقول يعني حلق أو ما حلقش مش هتعرفي جوزك.
1: هو ده اللي حصل بالظبط.
0: يعني معقول ما تعرفيش جوزك؟ تتوهي عنه يعني؟
1: عارفاه، المشكله ان انا عارفاه.
0: خلاص عارفاه، يبقى عارفه اللي واقف معاكي بيساعدك ده هو جوزك مش واحد شبهه.
1: طب لو هو جوزي ليه مش عايز يقول لي ان هو؟ ليه مش عايز؟ ليه كل لما اجي اقول له انت فلان ده يقول لي لا انا
0: فلان؟ ما هو ما ينفعش تقولي له هو انت فلان، يبقى انت يبقى انت بتستهبلي. اسمعي يا بنت الناس، انا النهارده ابويا الله يرحمه طلع، هقول له ايه ده انت ابويا الله يرحمه ولا انت واحد شبهه ولا ايه؟ هبص في وشه هعرف اذا كان ده ابويا ولا مش ابويا. انت فاهماني؟ فالنهارده ما تقوليش في واحد طلع ساعدني ولما حلق شعره. انت بتفكريني
1: بال... هو مش كده بس حضرتك، مش كده يعني مثلا هو محبوس بقاله 3 سنين، فالثلاث سنين اللي مروا عليا دولت انا اكيد حصل معايا حاجات كتير. تصادف ان مثلا واحنا مع بعض في الشارع مش تصادف بقى، انا بشوفها ان هي كانت مترتبه، يعني مثلا فلان ده انا كنت واقفه بتكلم معاه مثلا في حاجه، يجي فلان واحنا قاعدين ويحكي عن الموقف اللي دار.
0: يعني هو جوزك ده لما الشخص ده لما بيقعد معاكي بتلاقي الشخصيات اللي انت عرفتيها في حياتك في الفترة اللي كان جوزك محبوس بتطلع تقف معاكو وتتكلم.
1: عرفتها في حاجة وحشة؟ لا، ده هم أذوني، يعني أذوني مثلا فهو حاليا انا مش فاهمة. انت مثلا لو طلعت، يعني احنا حتى لما اتجمعنا في بيت واحد هنا هو في بيتنا، البيت دوت نفس تصرفات الشخص اللي هو جوزي اللي هو كان جوزي ده، نفس التصرفات، نفس الطريقة في الكلام، نفس كل حاجة.
0: يا بنت الناس، انت عايزة تفهميني ان جوزك خرج وقعد معاكي وانت مش قادرة تعرفي اذا كان ده كان جوزك ولا لا ولا واحد شبهه؟
1: اما لو انا فعلا مثلا مش قادرة اعرف اعمل ايه؟ طيب اعمل ايه؟
0: يعني ايه مش قادرة تعرفي وانت مغيبة؟ يعني ثانية واحدة، ميدو ده اللي شغال معايا بقاله سنين اهو،
1: ابو سفيان؟
0: لو انا النهارده بقالي مثلا 3 سنين ما شفتوش وقابلته في الشارع اقول له يا تخيل يا اخي انت شبه ميدو، ابقى انا راجل اهبل.
1: هو كله بيقول لي كده وهو نفسه بتجنني، بس
0: وهو بيشتغلك وشايفك انت بتستهبلي فسايق في الهبل لحد ما انت تقولي له بقول لك ايه بطل هبل بقى وتعالى نشوف هنعمل ايه في الحياه.
1: عملت كده.
0: قال لك ايه؟
1: لما خد بيا خلاص بجد وانهارت، اللي هو انت ليه بتعمل كده؟ انا مش فاهمة.
0: قال لك ايه؟
1: قال لي لا، مثلا يعني احنا كنا قاعدين، عمل حركة وشغل اغنية نفس الحاجة اللي كان الشخص.
0: يا بنت الناس، يا بنت الناس، لا شغل اغنية ولا شغل فيلم.
1: ما انا بحكي،
0: هو جوزك ده اتحبس 25 سنة فانت نسيتي شكله؟ ده هما كلهم 3 سنين.
1: ايوه فعلا. لا، ما هو متغير شكله في حاجات
0: ايه متغير شكله في حاجات؟ كرش يعني طلع له كرش؟ ربى شنبه ودقنه؟
1: لا، هما كانوا متربين.
0: حلقهم؟
1: طب يعني مثلا
0: اواجهه؟
1: حضرتك
0: توصل ده
1: ان انا اواجهه مثلا، احط
0: النهارده واجهي نفسك. بصي يا بنت الناس، بصي واجهي نفسك الاول قبل ما تواجهيه. واجهي نفسك وقولي ايه؟ انا بستهبل، وانا حابه ان انا بستهبل، وانا حابه حاله الهطل اللي انا عايشه فيها دي، اوكي؟ وبعد كده واجهيه بقى، قولي له بقول لك ايه، انا عايز العب ولا عايز نلف وندور على بعض وبطل بقى الحركات دي، ما خلاص احنا الجوز كنا بنستهبل وخلصنا، وانا عارفك وانت عارفني، ومن الاخر عايز ايه؟ عايز ترجع تاني تبقى جوزي ولا عايزني نبقى اصحاب كده في الغلط؟ انا مش بتاعة غلط، الا بقى لو انت كيفت غلط ده موضوع تاني، وانا ما انصحش انك تمشي في الغلط. وبعدين كان متجوزك عرفي، اوكي، وخرج من السجن ورجع لك تاني وقال لك انا مش عايزك، يعني طلقك ولا ما طلقك؟ ايه انتوا ليه عايشين في عك؟ ليه مدمرين حياتكو؟ على فكرة الحياة غالية جدا، غالية جدا وقيمة جدا، لأن الحياة دي هبة من ربنا سبحانه وتعالى. فلما بيدينا حاجة حلوة دي بتبقى مسؤولية كبيرة قدامه، لازم احنا كمان نبقى عاملين حسابنا ان احنا هنسأل عنها في يوم من الأيام. انما عيشها كده في اللالا لاند في البلالة، يبقى في حاجة غلط. يبقى انت يا بتستعبطي، يا انت وهو بتستعبطوا على بعض، اوكي، يا انت بتستعبطي عليا، انا ما اعرفش، فيش حاجة اسمها جوزي جاء قدامي وانا ما عرفتوش اصل في شبه منه، ما فيش حاجة اسمها كده. ده لو اخد توأم هتعرفي ان في فرق ما بين ده وده، واضحة وسهلة. بشكركم جدا على وجودكم معايا على مدار الساعتين، وعلى ما نتقابل وحلقة جديدة وموضوع جديد. كان معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM، في أنا والنجوم وهواك.

0: الهواء مع أسامة منير على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: استنوا حلقة خاصة من أسرار النجوم مع إنجي علي وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
0: انتوا مع ساعه مع نجم على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم الفن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.